0: وبهذا الخصوص ما نزال نجري نقاشات بشأن استئناف عملية إجلاء البحار العالقين في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى نحو مراحل أوسع لضمان حرية الملاحة في المضيق.
1: وأضاف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغز لسكاي نيوز عربية أن استمرار خطر الاستهدافات الإيرانية أجبر المنظمة على تعليق عملية إجلاء البحار العالقين. وأوضح دومينغز أن العملية تمكنت خلال أيام من إجلاء 3000 بحار، فيما يظل 8000 بحار بحاجة للعودة إلى أهاليهم.
0: منذ إطلاق عملية إجلاء البحار العالقين اقتربنا من إتمام عبور نحو 3500 بحار عبر مضيق هرمز، لكن ما يزال نحو 8000 بحار بحاجة عاجلة ليتم إجلاؤهم، والأمر يتعلق بنحو 500 سفينة ما تزال عالقة بفعل التهديدات الإيرانية.
1: عبر الرئيس الإيراني مسعود بيزوشكيان عن أسفه لمحاولة من وصفهم ببعض التيارات في إيران تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. وتشير انتقادات بيزوشكيان لبعض القيادات في الداخل إلى عمق الانقسام في رأس القيادة الإيرانية، والذي أشارت تقارير غربية إلى أنه ينقسم إلى تيارين رئيسيين في الحكم.
0: يكرر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التذمر من حالة التشكيك التي يتعرض لها فريق طهران المفاوض مع واشنطن، وفي تصريحه الأخير ذهب إلى تشبيه الاتهامات هذه بالحملات التي تقودها ما وصفها بوسائل الإعلام المعادية على إيران لتقويض الإنجاز المتمثل بما أفضت إليه المفاوضات حسب تعبيره، أمر يعكس وجود انقسام في أعلى هرم السلطة الإيراني بين قطبي النظام التقليديين، والذي لم يلتئم حتى في أحلك أيام الحرب، انقسام ضمن نطاق ما يعرف بالمتشددين والإصلاحيين، والذي احتدم على وقع المفاوضات حيث أصر التيار المحافظ على مواقف أكثر تشددا. النظام الإيراني يخضع من حيث المبدأ لسلطة المرشد مجتبى خامنئي، والذي تعود له الكلمة النهائية في القرارات العليا. وفي قيادة التيار المتشدد يبرز أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، والذي شكل بحسب تقارير تحالفا مع محمد علي جعفري وهو قائد سابق للحرس الثوري، تحالف يبدو أنه يستهدف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي تتسم علاقته مع جعفري بالخصومة الشخصية. وبحسب تقارير ينسج قاليباف علاقة تعاون مع الرئيس مسعود بيزشكيان المحسوب على ما يعرف بالتيار الإصلاحي، ومعه وزير الخارجية عباس عراقجي، اتجاهات متباينة في أروقة النظام الإيراني تعكس استمرار الخلافات والتشكيك المتبادل برغم ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم البديوي أن زيارته لبغداد جاءت لنقل عدد من الرسائل للقيادة السياسية العراقية، وأن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون والعراق والتطورات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعقب لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال البديوي أن الجانبين أكدا أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد واحترام سيادة الدول، مشيدا بالخطوات التي اتخذها العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيه على دول مجلس التعاون، كما أضاف أن دول مجلس التعاون ترى في العراق شريكا استراتيجيا لا غنى عنه. توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تبرم إسرائيل المزيد من اتفاقيات السلام مع دول في المنطقة. وفي مقابلة مع القناة الرابعة عشر الإسرائيلية وصف نتنياهو الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه معقد، مشيرا إلى وجود اختلافات في الرأي تجاه بعض القضايا. وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية لن تخرج من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لتل أبيب. جاء ذلك خلال جولة قام بها نتنياهو في المنطقة العازلة في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
0: حققنا بفضل عملياتكم هنا اعترافا متبادلا، لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، ويقولون لإيران ولحزب الله ارحلوا من هنا فليس لكم ما تفعلونه. هناك دولتان ذواتا سيادة تريدان صنع السلام بينهما، وتريدان إعادة واقع أمني وازدهار لسكان الشمال وأيضا لسكان الجنوب. لن نخرج من جنوب لبنان حتى يزول التهديد تماما، وطالما بقي حزب الله مسلحا ويهددنا فنحن باقون هنا.
1: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك نشر قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.
2: 23 من أكتوبر من عام 1983، تاريخ متجذر في الذاكرتين اللبنانية والأمريكية على حد سواء. شاحنتان مفخختان فجرتا مبان في العاصمة بيروت كانت تأوي جنودا من بعثة حفظ السلام خلال الحرب الأهلية اللبنانية. الحصيلة كانت صاعقة للأمريكيين، 241 بين قوات مشاة وبحرية وجنود. هذا التاريخ وهذه الحادثة تحضران بقوة اليوم مع كشف مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي تنفيذا لاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. ما كشفته الصحيفة تزامن مع زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إلى بيروت، والذي التقى الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. الرئاسة اللبنانية أكدت عزم لبنان بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، في حين ذكر بيان سنتكوم أن لقاءات قائدها في بيروت تمحورت حول سبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري. الحضور العسكري الأمريكي في الميدان اللبناني إن حصل يؤكد جدية واشنطن في إنجاح الاتفاق اللبناني الإسرائيلي.

0: access.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة الانتباه الظهر مع حسن الافتراض. جورج وصوف
2: قدك الميات يا عمري.
1: كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مار متى هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

be.

0: على التراب. ليه بيقولوا لك التراب؟ ليه؟ ليه؟ لأنه راسك عن جد بيتعبى من هالموسيقى ومن هاللحن ومن هالكلمات ومن هالصوت، بتطلع منها مثل كأنك هيك مخدر، أنه ما بدك تقول شيء، ما بدك تحكي شيء، بس بدك تعيش هيدي الأجواء الفنية الحلوة الرائعة اللي فعلا بتاخدك العالم كتير حلو، واللي طبعا بيعرف قدي يعيش الموسيقى قدي فعلا بيحس بمتعة وبلذة، لأنه الموسيقى يلي هي رفيقة الروح، الموسيقى هي صديقة الروح الأصيلة. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم من جديد، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 0296533، لكل اللي عنده تعليقات على كتير من المواضيع اللي كنا مرقنا عليها بالنسبة للمواضيع المتعلقة بشأن الأسترالي. هيدي الخطة اللي وضعتها الحكومة اليوم لمشتري البيت الأول كانت فخ أكتر من ما كانت حل، لأن اليوم تراجع بأسعار البيوت، مثل كأنه يعني اللي اشترى بيت اشتري بقيمة معينة تراجعت قيمته، وكمان بنفس الوقت في كتير من أصحاب العقارات اللي سحبوا مبيعاتهم يعني كمان من الأوكشن أو من المزايدات، لأن الأسعار كتير عم تتراجع، وهيدا اللي رح يشكل ضغط كمان اليوم بشكل أو بآخر على أزمة المساكن اللي نحن أوريدي عم نعاني منها. فكيف رح تتعاطى الحكومة مع كل هالتقارير اللي عم تصدر واللي عم تبين أنه نحن فعلا دخلنا بأزمة، أزمة العقارات اللي دخلت بأزمة كتير كبيرة من بعد ما فرضوا يعني هيدا غيروا بال5% كدفعة أولى لمشتري البيت الأول. رجعوا كمان مش بس أنه تراجعت الأسعار، رجعوا كمان من خلال الإصلاحات الضريبية اللي عملوها، كمان هيدا الشيء اللي أضرهم أكتر من مساعدهم. إذن لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع، تعليقكم على ما عم تقوم فيه الحكومة العملية اليوم، حكومة الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، فيما بيتعلق بالنسبة للإصلاحات الضريبية، بالنسبة لمشتري البيت الأول، بالنسبة لتراجع بسوق العقارات اليوم بشكل كتير كبير. فأدي اليوم سياسة الحكومة بدل ما تخلق توازن، لا أنا ماني شايفة عم تخلق توازن نهائيا، يعني هيدا التوازن بلوه يشربوا ميته، لأنه مش مزبوط، لأنه الكل أصبح اليوم متضرر من سياسة الحكومة العملية يعني أكيد بقطاع العقارات والمساكن. فهيدا أكيد نحن داخلين لمرحلة ما بعرف كيف رح يكون الخلاص يعني منها. اليوم كمان من خلال عودة رفع أسعار البترول اللي عم يطلبوا قال من أصحاب المحطات اليوم أنه يشتغلوا بضمير ويحكموا ضميرهم وما يرفعوا كتير من الأسعار، لأنه خلصت المهلة يعني طبعا اللي عطيتها للحكومة من خلال تخفيف الضريبة على البترول نتيجة الأزمة البترول اللي شدناها خلال الأشهر الماضية وأقفال مضيق هرمز، ولكن اليوم رح ترجع أسعار البترول رجع ترتفع من جديد. فهيدي توصيات اللي كانت من قبل الحكومة أنه ما ترفعوا الأسعار، اشتغلوا بضمير. هيدي ما بعرف يعني إذا بيمشي حالة، فهلا أكيد بنتمنى الكل أنه يتصرف بضمير، ولكن على الحكومة كمان اليوم كمان هي تتصرف بوعي وتتصرف يعني بشيء اللي ممكن يساعد المواطن اليوم اللي غرقان بأزماته ومعيشته. يعني هيدي التقارير اللي عم تصدر كمان اليوم بتبين انه نحن هو سكان نيو ساوث ويلز قد ايه عم بيعانوا نتيجة الوضع المعيشي الصعب. اذا مع بداية السنة المالية الجديدة اليوم سكان نيو ساوث ويلز يلي عم يشهدوا على موجة جديدة من ارتفاع المعيشي، منا فاتورة المي، الكهرباء، ارتفاع رسوم الكونسل ريتس، وهو لينتقدوه بأنه هيدا رح يكون عبء إضافي على دفعي الضرائب. يعني اليوم رح يكون في عنا زيادة بفواتير المي والكهرباء والريت، والتقرير بيبين أنه هيدي زيادات بتجي بوقت بعد في العائلات والأسر الأسترالية عم تعاني من ضغوط المعيشة، ورح تأثر هالزيادات الجديدة على ميزانيات كتير من العائلات. الرسوم والفواتير اللي رح ترتفع بتختلف بين منطقة وتانية، إلا أنه التأثير الإجمالي رح يكون زيادة بالنفقات السنوية للعائلات خاصة بنيو ساوث ويلز. بيشوف المنتقدون أن المواطنين أصبحوا عم بيتحملوا المزيد من الأعباء مع بداية هالسنة المالية، بوقت عم بيطالب في كتار بإجراء أكبر لتخفيف ضغوط المعيشة. بالتزامن مع دخول عدد من التغيرات المالية والتنظيمية، حيز التنفيذ كمان اليوم اعتبارا من 1 جولاي، واللي بتشمل تعديلات على الضرائب والأجور وبعض الرسوم الحكومية. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار. يعني هون كمان حسب آخر المعلومات بالنسبة لحكومة نيو ساوث ويلز اللي أعلنت عن إطلاق هيئة جديدة باسم Development Coordination Authority DCA، يلي بيهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسريع الموافقة على مشاريع الإسكان الجديدة، لأنه التأخير يعني بإعطاء الرخصة هيدا أكيد عم بيأخر بالبناء. رح تشتغل الدي سي اي كنقطة اتصال تجمع كل الملاحظات والموافقات الجهات الحكومية، بدل من النظام الحالي اللي بيتطلب التعامل مع حوالي 22 جهة حكومية منفصلة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير بإصدار الموافقة والرخصة. بموجب هيدا النظام بيحصل أصحاب طلبات التطوير والمجالس المحلية على رد حكومي موحد خلال 4 أسابيع، بدل من الانتظار لأشهر بسبب تعدد الجهات والإجراءات. الإصلاحات بتهدف لتسريع بناء المنازل، توفير نظام أكثر كفاءة مع الحفاظ على الاعتبارات طبعا البيئية ومتطلبات التخطيط. تتضمن الإصلاحات توحيد ميات هون المتطلبات التخطيط ودعم استخدام أساليب البناء الحديثة مثل موديولر هاوسينج وغيرها لتقليل مدة البناء وزيادة المعروض من المساكن. فما بعرف إلى أي مدى يعني هذه الخطوة ضمن خطة حكومة نيو ساوث ويلز لتحقيق هدف بناء 377,000 منزل جديد بحلول جولاي 2029 وفق الناشنال هاوسينج أكورد، بظل استمرار أزمة نقص المساكن وارتفاع الطلب عليها. قديه رح يقدروا يحققوا هذه الخطوة، وقديه بدنا ننطر بعد سنوات لتحقيق بناء هذه المنازل لتخفف من أزمة الإسكان. منتابع نحن وياكم إذن مستمعينا من راديو توأمية أستراليا لتعليقاتكم على موضوع اليوم، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجنوب لا للانسحاب الإسرائيلي من لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل، وهذا بالإضافة يعني كمان اليوم فرض عقوبات جديدة على حزب الله من الخزينة وزارة الخزينة الأمريكية على القرض الحسن، على شخصية كمان مسؤولة عن هذه القطاعات المالية التابعة لحزب الله. فانس يجب إخضاع البرنامج النووي الإيراني للتفتيش بشكل دائم. قطر تؤكد استمرار جهودها بالوساطة بين أمريكا وإيران. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا على 1638 AM مع وقفة قصيرة مع البريك، ومنتابع مع زميلنا كمان نشأت، ورح يكون معنا زميلنا بيدرو ضمن فقرة أغاني منسية.
1: توأمية ميوزك أند مور، توأمية للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. أنتو طلبتو ونحن لبينا. توأمية أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي، اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني karelgetway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
0: الساعة 10:35 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم مع زميلة نشأت في خلال هالوقت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: شكرا نشأت. اليوم طرحنا موضوع كتير مهم، هو ما عم بيتم التداول فيه، هو حملة مكافحة الفساد بالعراق لمسؤولين ونواب وزوجاتهم. فشو تعليقك؟ يعني قد ايه هذا شيء حلم ولا حقيقة؟
4: هذا انا بيفكرني في رئيس دولة جه جديد، فكان لما شاف العربيات الفاخرة الكبيرة يعني مع المسؤولين زعل جدا، قال ايه ده؟ معقولة يعني احنا دولة فقيرة وعندنا ظروف صعبة اقتصاديا ويكون عندنا هذه الرفاهية؟ لا لا لا لا، دي تتحط للبيع، والفلوس اللي تطلع من السيارات تدخل في ميزانية الدولة، تدخل بقى في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. بعدين شوية شفت بقى الفخم بقى اللي شو بيقولوا لما بيكون ماشي بقى وقدامه 20 سيارة ورا كذا سيارة، وقلت لا هو بس غيرهم ازاي؟ الأولين كانوا بيض، بقى هو عنده سود بس. هو ده. ففي ناس في ناس تقول حاجات زي كده، ولكن الحقيقة دي بيحاولوا يكسبوا. دي دي دي ده فن، ده فن ال ال ال ال ال فن الفساد. ده فن كبير، مش أي حد يعمله. حاجات زي كده لما بتحصل بطريقة قانونية، بطريقة منطقية، دي ما فيهاش منطق. إيه أنت تطمح كل البلد فاسدة؟ مين في أي دولة عربية مش فاسد؟ وحد يقول لي اسمه واحد وأنا أقول لك تاريخه دلوقتي. ما فيش حد، ما كله فاسد. لكن بيتحط دائما، بيكون في ناس بيكونوا هم
0: هلا الفساد موجود وين ما كان، حتى يعني الدول المتطورة والمتقدمة واللي فيها قوانين كله فيه فساد، ولكن يعني اللهم ما ينكمش هيدا الفساد بدول الغربية، لأنه بيكون في محاسبة. اليوم هيدي المحاسبة اللي عم نشوفها شوي هيك مختلفة عنا بدول العربية مثلا، وكمان ذكر أسماء مثلا معينة مثلا طلعت للعلن، أنه هيدي شغلة كمان جديدة، لأنه نحن كتير في عنا فساد بس ولا مرة كان في محاسبة.
4: لا عندنا الفساد لو هو في محاسبة، بتكون المحاسبة دليل على أن في فساد، مذكرة يعني مذكرة القبض وسبب القبض ومش عارف ايه، وفي حاجات كتير قبل. دائما اي حد بيروح يقبض على حد لازم يكون عنده مذكرة وامر باذن بالقبض، وليه هو بيتقبض، حاجات زي كده. فكل المفسد. لكن اللي انا شفت دوا بطريقة ما عجبتنيش، يعني حسيت ان هي مسرحية مش محبوكة كتير.
0: نعم. طيب شو الهدف منها؟ طيب أوكي.
4: الهدف منها إن هم ياخدوا ثقة الناس. يعني مثلا في ناس غيروا من نفسهم، في ناس كان لا يوصلوا للسلطة ويبقوا فيها يعني وقت كبير، أو يفرضوا سلطتهم أو حاجات زي كده، بيعملوا حاجات كده في الأول بتبقى حاجات كده حلوة كده وفيها، وبعدين إحنا الناس الشعب العربي لأننا إحنا عاطفيين جداً وشوية
0: في عندك يعني في تغيير بالعراق، شئنا ما بينا في تغيير بالعراق اليوم، بس ينحكى عن مسألة السلاح وتسليم الفصائل السلاح، هذا ببين أنه عم بيبين أنه في هناك تغيرات عم تصير بالعراق.
4: التغيرات يعني تحصل لما يكون في ما يكونش في سلاح خارج شرعية الدولة. طالما في سلاح انسي كل اللي انت بتشوفه اللي نسمعه ده كلام
0: اللي عندهم اخر لاخر الشهر يعني ليسلموا السلاح، يعني بعد في شهر
4: اذا تسلم السلاح والدولة ملكت السلاح هتبقى دي فعلا ما هيش مسرحية، بتبقى حاجة حقيقة. لكن طالما في سلاح موجود، السلاح هو بيدي صلاحية للي عامله ان هو يعني يتجاوز القانون ويعمل كل شيء.
0: صحيح نشأت، يعطيك ألف عافية وشكرا لك ونهارك سعيد يا رب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي مع فاصل قصير، ومن بعدها كمان رح نكون نحن وياكم مع فقرة أغاني منسية عبر راديو تؤمي أستراليا مع زميلنا بيدرو. كنوا معنا وتابعونا.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 2

0: سوا متابعة نحن وياكم مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمين. إذن اليوم الخلافات اللبنانية حول تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل اللي قد يكون في هونيك محاولة لإسقاطه، لأنه في كتير من المعارضة كان واللي هدد في إسقاطه، لأنه ما رح يمر الرئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا اللي حذر منه نائب وليد جنبلاط هلأ وزير جبران باسيل اللي مع المفاوضات، ولكن كمان بنفس الوقت عنده مخاوف يعني أظهرها من خلال عدم الوضوح بالموقف الإسرائيلي من الانسحاب من داخل الأراضي اللبنانية. حتى اليوم يعني نتنياهو اللي كان أطلق تصريحات من جنوب لبنان واللي قال لا للانسحاب الإسرائيلي قبل القضاء كلياً على حزب الله. هلا اكيد لانه في الانتخابات يعني وفي تراجع كتير كبير بشعبيه بنيامين نتنياهو باسرائيل، وفي كتار يلي محاضرين يعني حالهم، فهيدي الخطوه اللي اتخذها ما بعرف الى اي مدى كمان اليوم رح تاثر على وضع الانتخابي او رح تعزز وضع وشعبيته، اما يعني كمان بدنا نشوف إذا فعلا حقيقة هذه الاستطلاعات واللي رح تغير بالمشهد السياسي بإسرائيل. رح نتابع نحن وياكم متوائمية مع استراحة قصيرة، ورح نتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

معكم براديو 2 أستراليا 1638 AM. تابعين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو مع الأخبار ومع التطورات اليوم كان على المستوى الأسترالي اللي راح يبلش اليوم. في كتير من التغيرات كان بالنسبة للأجور وبالنسبة للضريبة اللي كمان راح يكون في تخفيضات ضريبية على اللي بيتقضوا أكيد مبالغ متدنية الأجور. يعني كمان اليوم في ما بيتعلق بالنسبة لشيء اللي كمان راح يكون تغيرات اللي راح تصير من خلال كمان التخفيضات الضريبية. كل أستراليا على موعد مع تخفيض بيوصل $268 ابتداء من اليوم ليوصل ل $536 بعد 12 شهر أخرى. فهيدا التطبيق لخصم الضريبة الفوري بالغ $1,000 هو كان وعد انتخابي من عام 2025 خلال موعد فيه حكومة ألبانيزي، وهذا كمان اللي رح يتيح لأكثر من 6 مليون عامل خفض دخلهم الخاضع للضريبة من دون الحاجة لتقديم إيصالات لإثبات يعني ذلك. فمن المتوقع أن يوفر كمان حوالي $205، وحسب الحكومة بتقول أنه هذا التغيير رح يخلي النظام الضريبي أكثر بساطة. فهيدي $250 وال$1,000 هيدي مثل ما عم تلاحظوا دايما عم تفوتنا بالحياة، يعني بيقدموا حلول وبيقدموا دعم مالي، ولكن هودي بدنا ندفع تمنون، عم ندفع تمنون لأنه اليوم عم نشوف أداء عم بيكون في غلا معيشي، أداء عم بيكون في كمان بعض القطاعات يلي رح تتأثر بالإجراءات اللي عم تخدها اليوم الحكومة، خاصة قطاع العقارات اللي هو أكثر قطعة تأثر من خلال الإجراءات اللي عم تخدها الحكومة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع الأخبار البارزة، وكمان فيما بيتعلق بالنسبة للعناوين الرئيسية لنشوف ديفانس يلي يجب إخضاع البرنامج النووي الإيراني للتفتيش بشكل دائم. يعني هذه الخبرية الحقيقة فهمناها مثلا أنه بس هالمحادثات اللي بلشت اللي رجعت تعرقلت خاصة اجتماعات الدوحة، حسب ديفانس أنه الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. بتصريحاته الأخيرة ترامب بيقول طلب منا استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط وثم نرى كيف رح تتطور الأمور. كمان ترامب أراد إعادة ترتيب الأوراق مع إيران ليشوف نقاط الضغط وأين يمكن تحقيق تقدم. الأمور تغيرت مع إيران كتير، فقدراتنا العسكرية صارت أقل واقتصاد صار أضعف، وإسرائيل ولبنان أصبحوا عم يحكوا مع بعضهم. شدد على أن ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع طهران بالتزامن يمكن التحقق منه. نريد من إيران التزامات دائمة. فهيدا طبعا اليوم بهالتصريحات اللي كان أدلى فيها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. أما تصريحات نتنياهو يلي بترجع بتعيدنا للاتفاق الإيطالي اللي كمان اليوم ما بعرف قدي رح يتحقق هذا الانسحاب، الوقت يلي رئيس الوزراء تعليمات بيقول للجيش بتدمير البنية التحتية تابعة لحزب الله. ووفق لما أفيد المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية خلال زيارة للقوات، أشار نتنياهو أنه تعليمات بتدمير كل المنشآت اللي استخدمها حزب الله بشان هجمات على إسرائيل سواء كانت فوق الأرض أو تحت بما في ذلك الأنفاق. هيدي التعليمات بيقول لهم ما تتركوا شيء خلفكم، أنتوا عم تنفذوا ذلك، وعلى جنود التحرك فورا إذا رصدوا أي تهديد لحياتهم، مأكدين بأنه الوقت يعني كمان الجيش ما رح ينسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل وعدم عودته ليمثل تهديد لإسرائيل. فإذا نتنياهو وصف الحزب بأنه أهم حلقة بمحور حلفاء إيران
وقال ما تبقى من ترسانة الحزب اللي بتضم حوالي 150 ألف صاروخ وقاذفي لا يتجاوز 8%. فإذا يعني مع كلام نتنياهو اللي بيرجع بيأكد يعني بقاء إسرائيل داخل الأراضي في الجنوب، وحاليا ما في انسحاب قبل القضاء كليا على حزب الله. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات. شكرا للمتابعة وضلوا بألف خير. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: بكاميرات غنوت.
1: نعيش تعال حس بالأمان.
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: لحظات 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tedric Connor with the top stories. A man's died and two other people are in a critical condition following a suspicious house fire on the Gold Coast. Police allege the blaze was intentionally lit just before midnight and it took 2 hours for fire crews to extinguish it. A crime scene's been declared and an investigation's now underway. Australia's consumer watchdog's made an unprecedented move. It's used new powers to block the opening of a new Coles supermarket in the WA regional city of Kalgoorlie. The ACCC believes it could knock out smaller competitors and lessen competition. The historic mining city is already serviced by 6 supermarkets, including an existing Coles in the CBD. Meanwhile, tough new laws also come into effect today, cracking down on major supermarkets' price gouging. And Aussie rising star Maya Joint has upended Serena Williams' tennis comeback at age 44, knocking her out of Wimbledon in the first round. The 20-year-old walked onto centre court with just one win from her last 12 tournaments, but she went on to claim a stunning 3-sets victory over the 23-time Grand Slam champion. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من البيت، بالشغل، أو إذا أنتوا بالسيارة على الطريق. بتمنى تكونوا بألف خير. ماريا معكم وسوا من هلأ لساعة 3 رح نقضي أوقات حلوة مليانة موسيقى وأخبار منوعة وحكي من القلب. طبعا خلونا نبلش أول أغنية من مشوارنا مع الأولى سعادة نخلة.

0: اليوم نحن بمشوار الأربعة. هالأربعة يعني بلش معه شهر جديد، شهر تموز، 1 جولاي. أول شيء بتمنى هالشهر يكون مبارك على الجميع، مليان خير نجاح وأخبار حلوة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. واليوم تحديدا بواحد تموز بتبلش السنة المالية الجديدة عندكم بأستراليا، بتدخل حيز التنفيذ تغييرات بتتعلق بالضرائب، الرواتب، التقاعد وبعض القوانين والرسوم. فهيدا بعتقد اليوم تاريخ معروف كتير عندكم، وأكيد بتمنى تكون بداية خير وفرص جديدة للجميع، سواء بالعمل، بالدراسة أو بالحياة اليومية. خلي هيك دايما أول نهار أو من شهر جديد، يعني دايما البداية الحلوة هي عنوان كل شهر جديد. منتبع نحن وياكم أحلى الأوقات يلي حنقضيها سوا لغاية الساعة 3 بعد الظهر. بناخد استراحة صغيرة وبنرجع.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. 2MA. 2MA. 2MA.

0: طب عيب ولو
1: بنكمل نحن وياكم من عند الفنان جو أشقر وغنيته عيب ولو، وبننتقل لهيدا الخبر مستمعينا. أكيد بما يتعلق بتطورات جديدة بخصوص إيران، بخصوص المضيء كمان. رفضت إيران كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو عن مشاركة فرنسا بإزالة الألغام من المضيء، مضيء هرمز، وأكدت أنه هيدا المهمة رح تنفذها طهران وحدة بحسب ما بتقول وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. واضح قدي مضيق هرمز بعده نقطة حساسة كتير، وكل دولة عم بتحاول تثبت دورة فيه، لأنه اللي بيمسك أمن هيدا الممر بيمسك ورقة استراتيجية كبيرة. نائب وزير الخارجية الإيراني قاضم غريب أبادي قال أنه الوضع حساس ومعقد، وحذر فرنسا من أي خطوات ممكن تزيد التوتر، بعد ما كان ماكرون أعلن أنه فرنسا وسلطنة عمان رح يشتغلوا مع الشركاء على إزالة الألغام وضمان حرية الملاحة. وهيدا السجال بيجي بوقت عم تنبحث فيه ترتيبات جديدة للمضيء بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، وسط خلاف واضح حول مين بحق له يشرف على أمن الملاحة بهيدا الممر الحيوي يلي بيمرق عبره مثل ما بنعرف جزء كبير من تجارة النفط العالمية. يعني القصة مش بس ألغام وتنظيف بحر، القصة مين له الكلمة بهالمضيء بعد الحرب. وبالتوازي أعلنت الخارجية الإيرانية أنه وفد فني إيراني رح يتوجه إلى قطر هيدا الأسبوع لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن نفت وجود أي محادثات قريبة مع الأمريكيين، مأكدة أنه التفاوض على اتفاق نهائي ما بلش بعد قبل تنفيذ بعض البنود الأساسية. منتابع مشوارنا ومناخد بهالأثناء استراحة سريعة، ومن بعدها منرجع للفنانة عبير نعمة.
2: حملة غير مسبوقة وهجوم لازي على رئيس الجمهورية جوزيف عوم من قبل من أعضاء من حزب الله بعد توصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، استمرار المحادثات بين واشنطن وإيران. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: أخبارنا المختلفة من وفيكم فيها مستمعينا المنوعة من أخبار سياسية، أخبار رياضية، وحتى بالإضافة للأخبار الفنية. ومنشوف بها الخبر الفني جوزاف عطية عايش حاليا فترة نشاط فني قوية بين حفلات كبيرة، إطلالات تلفزيونية وتحضيرات لأغنية جديدة عم بيشتغل عليها بالفترة الجاية. فمنشوف كيف جوزاف هيك داخل على صيف مليان مزدحم عم بيوزع حضوره بين المسرح والتيفي وكمان الإصدارات الجديدة. أول محطة لقاله رح تكون بتونس، رح يحيي حفل ضمن الدورة 60 من مهرجانات الحمامات الدولي يوم 22 من هالشهر 22 تموز. ووجه رسالة محبة للجمهور التونسي باللهجة التونسية، عبر فيها عن حماسه لا يلتقي فيهم قريبا. وبعدها بيومين بيطل جوزاف على جمهوره بلبنان ضمن فعاليات أعياد بيروت بحفل يقام يوم 24 تموز على واجهة النقاش البحرية أنطلياس. الحلو أنه هيدا الصيف بيرجع الفنانين بقوة على المسارح، وطبعا مثل ما عم نشوف جوزاف واحد من الأسماء اللي جمهوره ناطره. على خط مختلف رح يطل جوزاف كمان بتجربة تلفزيونية جديدة من خلال مشاركته ببرنامج توب شاف في اي بي، بعيد شوي عن أجواء الغناء والمسرح، يعني اكسبيرينس جديدة لإله ولقلنا كمشاهدين وجمهوره. بالتوازع بيحضر لغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي وألحان هشام بولس، الثنائي اللي سبق وتعاون معه بغنية موهوم. تعرفوا قدي رائعة هالغنية، وهالشي بيخلي الجمهور كتير متحمس يشوف شو رح يقدمه سوا هالمرة. أحلى الأغاني والمشوار مع راديو توأم يا أستراليا مكمل برفقتكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، خليكن للآخر.
1: This is TME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
2: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنه 2007، ومع كل غيار اربع دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: آخر الأخبار وأبرز المستجدات بتسمعوها بنشرة أخبار الساعة 12، وبنرجع منكمل نحن وياكم المشوار دايما عبر راديو 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأخبار مع بودا، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits. Hits. Hits. Hits. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers says people shouldn't get carried away by monthly changes in house prices, as fresh data from Cotality shows the country's housing market is well and truly going through a correction. National prices have recorded their biggest monthly fall since late 2022, driven by drops in Sydney and Melbourne. Economists say those changes, along with high interest rates, mean many prospective buyers are waiting and seeing how low house prices might go. There's some big developments relating to major supermarkets today. First, tough new laws are coming into effect, cracking down on price gouging. Companies like Coles and Woolworths will face hefty fines if they are found to be using what's deemed as excessive pricing. Also, for the first time, Australia's consumer watchdog has used new powers to block the opening of a Coles supermarket on the grounds it could knock out smaller competitors in the surrounding region. And the Albanese government's struggling to find support from the Greens, or Coalition, to get its watered-down gambling reforms through the Senate. The changes include a limit on the number of gambling ads an hour. Anti-gambling advocates have slammed the laws for not going further and say they'll fail to protect children and the most vulnerable. Liberal frontbencher Dan Tehan says kids shouldn't be exposed to gambling ads when they sit down and watch a Friday night footy match. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: طهران تعترف بعدم تمكنها من تصدير أي برميل نفط خلال فترة الحصار الأمريكي، وفانس يقول إن ترامب يربط المفاوضات مع طهران بالتزامات ملموسة. نتنياهو يتوقع إبرام مزيد من اتفاقيات السلام، ويؤكد من جنوب لبنان بقاء القوات الإسرائيلية ما دام تهديد حزب الله موجود. المحكمة الأمريكية العليا ترفض طلب البيت الأبيض تقييد حق منح الجنسية بالولادة، وترامب يدعو الكونغرس إلى التحرك ردا على قرار القضاء. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن إيران لم تصدر أي برميل من النفط خلال فترة الحصار الأمريكي على موانئها، موضحا أن الصادرات شهدت ارتفاعا كبيرا بعد رفع الحصار.
1: منذ اليوم الذي رفع فيه الحصار وحتى اليوم قمنا بتصدير أكثر من 40 مليون برميل من النفط، ولكن إذا نظرتم إلى الفترة السابقة التي قاربت 50 أو 60 يوما فإننا لم نصدر في الواقع ولا حتى برميلا واحدا من النفط، إذ كنا منشغلين طوال الوقت بهذا السجال.
0: وأضاف قاليباف أن طهران تضع الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تزال مستعدة لخيار الحرب.
2: تفاهم نامي مسر،
1: يعني نحن مصرون على الالتزام بمذكرة التفاهم. بعبارة أخرى، نحن منخرطون في حوار، ولكن إذا رفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال الحوار فنحن مستعدون للحرب. سنرد وسنواصل بالتأكيد متابعة الأمر.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى مواصلة المسار التفاوضي مع طهران شرط تقديم التزامات دائمة. وأوضح فانس أن واشنطن تريد من إيران تعهدات مقرونة بعمليات تفتيش تضمن التحقق من إزالة برنامجها النووي.
3: أراد الرئيس ترامب إعادة ترتيب الأوراق مع إيران ليرى نقاط الضعف وأين يمكن تحقيق تقدم. ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع طهران بالتزامات يمكن التحقق منها. نريد من إيران التزامات دائمة، ويجب أن نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. لا يزال هناك قدر من عدم اليقين، ولا أحد يستطيع أن يتأكد مما سيفعله الإيرانيون.
0: وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال جودي فانس أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات مع إيران، وأضاف أن إيران ستشهد تحولا جذريا في حال نجاح المفاوضات.
3: أعتقد في الواقع أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن نتيجة المفاوضات النهائية. فإذا توجت المفاوضات بالنجاح، وهو ما نتمناه جميعا، فسنشهد تحولا جذريا في إيران. أما إذا لم يلتزم الإيرانيون بشروطهم فسيظل برنامجهم النووي مدمرا وجيشهم النظامي مدمرا، وستظل الولايات المتحدة في موقف أقوى بكثير من الإيرانيين.
0: قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز يخالف القانون الدولي. وفي تصريح لسكاي نيوز عربية أشار دومينغوز إلى أن المنظمة تجري مشاورات عدة بشأن استئناف عمليات إجلاء البحارة العالقين.
4: إن فرض رسوم عبور أمر مخالف للقانون الدولي، وهو أمر نكرره مرارا، ونحن نبذل جهودا ونرسل آليات من خلال التعاون مع دول عدة مبادرة في إطار آلية لتقديم العون للسفن وتوفير الظروف الآمنة للعبور في مضيق هرمز. وبهذا الخصوص ما نزال نجري نقاشات بشأن استئناف عملية إجلاء البحار العالقين في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى نحو مراحل أوسع لضمان حرية الملاحة في المضيق.
0: وأضاف دومينغوز خلال حديثه لسكاي نيوز عربية أن استمرار خطر الاستهدافات الإيرانية أجبر المنظمة على تعليق عملية إجلاء البحار العالقين، وأوضح أن العملية تمكنت خلال أيام من إجلاء 3,000 بحار، فيما يظل 8,000 بحار بحاجة للعودة إلى أهاليهم.
4: منذ إطلاق عملية إجلاء البحار العالقين اقتربنا من إتمام عبور نحو 3,500 بحار عبر مضيق هرمز، لكن ما يزال نحو 8,000 بحار بحاجة عاجلة ليتم إجلاؤهم، والأمر يتعلق بنحو 500 سفينة ما تزال عالقة بفعل التهديدات الإيرانية.
0: عبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أسفه لمحاولة من وصفهم ببعض التيارات في إيران تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. وتشير انتقادات بيزشكيان لبعض القيادات في الداخل إلى عمق الانقسام في رأس القيادة الإيرانية، والذي أشارت تقارير غربية إلى أنه ينقسم إلى تيارين رئيسيين في الحكم.
4: يكرر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التذمر من حالة التشكيك التي يتعرض لها فريق طهران المفاوض مع واشنطن، وفي تصريحه الأخير ذهب إلى تشبيه الاتهامات هذه بالحملات التي تقودها ما وصفها بوسائل الإعلام المعادية على إيران لتقويض الإنجاز المتمثل بما أفضت إليه المفاوضات حسب تعبيره، أمر يعكس وجود انقسام في أعلى هرم السلطة الإيراني بين قطبي النظام التقليديين، والذي لم يلتئم حتى في أحلك أيام الحرب، انقسام ضمن نطاق ما يعرف بالمتشددين والإصلاحيين، والذي احتدم على وقع المفاوضات حيث أصر التيار المحافظ على مواقف أكثر تشددا. النظام الإيراني يخضع من حيث المبدأ لسلطة المرشد مجتبى خامنئي، والذي تعود له الكلمة النهائية في القرارات العليا. وفي قيادة التيار المتشدد يبرز أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، والذي شكل بحسب تقارير تحالفا مع محمد علي جعفري وهو قائد سابق للحرس الثوري، تحالف يبدو أنه يستهدف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي تتسم علاقته مع جعفري بالخصومة الشخصية. وبحسب تقارير ينسج قاليباف علاقة تعاون مع الرئيس مسعود بيزشكيان المحسوب على ما يعرف بالتيار الإصلاحي، ومعه وزير الخارجية عباس عراقجي، اتجاهات متباينة في أروقة النظام الإيراني تعكس استمرار الخلافات والتشكيك المتبادل برغم ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: تبرز أمام السفن والناقلات الداخلة والخارجة من مضيق هرمز 5 مسارات بحرية، فيما تتأرجح حركة الملاحة بين التهدئة أحيانا والتصعيد أحيانا أخرى.
5: صراع المسارات الملاحية يستعر في مضيق هرمز، فالملاحة قبل الحرب اقتصرت على المسار الدولي التقليدي الذي يمتد من بحر عمان شرقا عبر ممرين متوازيين للدخول والخروج بين السواحل الإيرانية شمالا والعمانية جنوبا، والذي رسمته المنظمة البحرية الدولية. أما اليوم فتبرز مسارات تتباين مرجعيتها وإجراءاتها السياسية والأمنية، فإيران حددت مسارا خاضعا لإشرافها الكامل يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك للسفن الخارجة. هذا المسار سلكته نحو 21% من السفن منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، في انخفاض عن 36% قبل الاتفاق وفق بيانات منصة كابلر المتخصصة في الشحن البحري. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا خاليا من الألغام يبدأ من بحر عمان وينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية ويمر جنوب جزر عمانية كتدمر وسلامة ليعود إلى مدخل الخليج. هذا المسار سلكته 29% من السفن بعد الإعلان الأمريكي الإيراني. عمان من جهتها اقترحت ممرا مؤقتا أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية يكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة، بحيث يتم جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد المغادرة والمسار المناسب. وبين هذه المسارات يوجد مسار غير محدد انخفض استخدامه من قبل السفن من 62% قبل مذكرة التفاهم إلى 39% بعدها، تطفئ السفن خلاله أجهزة التعريف الآلي مما يجعل رصدها صعبا. النزاع حول هذه الممرات يتخطى البعد الملاحي التقليدي، ففي حين تعتبر طهران الممر الجنوبي الذي حددته واشنطن خطوة أمريكية لإخراج المضيق من دائرة نفوذها ورقابتها، تدافع واشنطن عنه باعتباره خيارا يضمن حرية الملاحة ويوفر أمانا أكبر في وجه التهديدات الإيرانية. وبين وجهتي النظر يبقى خطر الاستهداف قائما في منطقة مفتوحة على كل الاحتمالات في ممر استراتيجي حيوي
6: استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: الاثنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكم من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nazil.
2: Way back. Back into time.

طول عمري عليك مشغول وقسى صوتك مهما الطول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.

عليّ ولأهون يا خوفي بعد القسي قلبي يخون عمرك ما

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بيجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الاساس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل الافتراض. جورج والصوف. كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا، وأهلا فيكم مجددا لكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو عم تستمعوا لبرامجنا أكيد على 2me.com.au عبر ساتلايت عبر مايسات. فبقلكن هاي، بحييكن وبتمنى لكم أوقات حلوة ورايقة. بنذكر بحالة الطقس لليوم، بسدني رح يكون طقس ممطر غائم بالإجمال، درجة الحرارة 20، ورح تكون على صعيد ملبورن درجات الحرارة كحد أقصى 16، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة كمان مثل الأيام السابقة بتوصل 29 درجة. بناخد بريك كتير قصير، خليكن معنا تمن بعد ونتابع مع عمرو دياب الهضبة ليلة من عمري. منسمع سوا.
1: Get the news first from 2ME.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. دفعت وزيرة السكان كلير أونيل عن الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية بعد الهجوم اللي تعرضت له الحكومة بسبب تراجع أسعار المنازل. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

معكم منكمل المشوار وبأغانينا الحلوة وأجواءنا المميزة يلي بترافقكم كل نهاركم، وبتقدروا تستمعوا لنا عبر الموجة 1638 AM راديو توامي أستراليا وين ما كنتوا. رح نكمل مع السيدة فيروز ومن بعدها مننتقل لجوزيف نصيف، فخليكن معنا بهالأجواء الحلوة.

0: أبرز العناوين لحد الساعة بتسمعوها بموجز الأخبار من راديو 2 أم أستراليا 1638 AM. خليكن معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tadori Connor with the top stories. Members of the Crossbench have launched a new online campaign calling for the federal government to ban all gambling ads. Under Labor's proposal, ads will be limited during certain times of the day on television and banned on radio during school drop-off and pick-up. The Albanese government's struggling to find support from the Greens and Coalition to get the reforms through the Senate. There's been a big share market sell-off of Coles and Woolworths after the Consumer Watchdog's decision to stop a Coles from opening in the WA regional city of Kalgoorlie. Coles already has one supermarket there, and the ACCC's blocked it from building another because of concerns it would lead directly to the closure of independent competitors. It's an unprecedented move under new powers and has national implications for the expansion plans of the supermarket giants. And Canberra man Zachary Hook has pleaded guilty after performing Nazi salutes at two suburban shopping centres. He's also admitted to placing white supremacist stickers over Indigenous and multicultural signs at the Australian National University. The stickers included those saying "Australia for the white man" and "White revolution is the only solution." Hook remains on bail and will return to court for sentence in September. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مع ساعة جديدة منكمل بالأجواء الحلوة نحن وياكم مستمعينا، وبرجع بذكر بحالة الطقس. اليوم بسدني ممطر، الحرارة 20 و 16 درجة كحد أقصى على صعيد ملبورن. هون ببيروت طقسنا حار جدا وبتوصل درجات الحرارة لل 29. منبلش هالساعة هلأ برفقة ناجي القصة وغنيته قفلنا على الموضوع.
1: أحباب لا بطلنا أحباب،

0: كتير حلوة هالغنية وكتير بحبها لوائل جسار. جبال ما بيتلاقوا قدي قديمة قديشة حلوة وقوية مش مقبول عن جد. إن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم مستمعينا وبنتابع نحن وياكم بأخبارنا. وبخبركم أنه في ثلاث أخوة برازيليات مجموع أعمارهم 316 سنة دخلوا بموسوعة جينيس كأكبر ثلاث أخوات على قيد الحياة. عم تتخيلوا؟ يعني أنا هلأ عم بقرأ بس مش عم استوعب أنه 316 سنة. وعم بيساعدوا العلماء بدراسة جديدة لفهم سر العمر المديد. الباحثون رح يدرسوا الحمض النووي DNA تبعهم ليعرفوا إذا في جينات بتحمل إنسان من أمراض الشيخوخة وبتساعده يحافظ على صحته الجسدية والذهنية حتى بعمر متقدم. يمكن ما يكون في سر واحد لطول العمر أكيد، بس واضح أنه هون الوراثة لعبة دور، يعني مع نمط حياة صحي ممكن هو يكونوا عاملين أساسيين. هل ثلاث أخوة اللي أعمارهم 103 و104 و109 سنوات قالوا أنه سر حياتهم هو الأكل الصحي النشاط والاعتماد على الأطعمة الطازة إضافة للروابط العائلية القوية والدعم بين أفراد العائلة؟ حلو أنه العالم بعده عم بيفتش على أسباب العمر الطويل، ويمكن هيدا الأبحاث بالمستقبل تساعد ناس كتار يعيشوا حياة أطول، والأهم طبعا أنه بصحة أفضل. هيدا الخبر يعني هيك عم بقريه شفته وقلت أكيد بدي شارككم إياه، لأنه قليلا نشوف هيك، يعني منشوف هيك أخبار بس قليل، لأنه ثلاث إخوة وثلاثتهم يعني تخطوا 100 سنة وقدي حلو هيدا الشيء عن جد، وبعضهم بصحة جيدة وهيك، فأكيد في سر وراها والعلماء بيجربوا يدرسوا هيدا السر. منكمل معكم مشوارنا، منروح لوقف صغيرة مع البريك وبنرجع من بعدها منتابع أكيد مع أحلى الأغاني.
1: وتمكين المغتربين
2: First, 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6/2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM يوم الأربعاء، اليوم 1 من شهر تموز، هالشهر الجديد إن شاء الله يكون مبارك عليكم جميعا. رح ننتقل مع بعض لهيدا الخبر، خبر حلو لكل محبين فواكه البطيخ. البطيخ منه بس فاكهة منعشة بالصيف، الدراسات بتبين انه ممكن كمان يساهم بدعم صحة القلب لانه غني بالمي وبمركب طبيعي اسمه السيترولين، بيساعد على تحسين تدفق الدم وبيرخي الأوعية الدموية. وبحسب الأبحاث كمان لما منشرب عصير البطيخ بشكل منتظم ممكن يحسن بعض مؤشرات صحة الأوعية الدموية ويخفف من عوامل مرتبطة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. أكيد البطيخ إنه هو خيار صحي، بس ما لازم نعتبره علاج بحد ذاته، هو جزء من نظام غذائي متوازن مش بديل عن العلاج أو نصيحة الطبيب. كمان البطيخ غني باللايكوبين، الفيتامين سي، البوتاسيوم، المغنيسيوم، وهن عناصر بتساهم بدعم صحة القلب والجسم in general. هون تحديدا عنا بالصيف البطيخ من أطيب وأفيد الخيارات، بس أكيد مثل أي شيء تاني الاعتدال دايما هو الأساس.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: صح صبحية غير شكل مع
1: السعودية حبيبتي ما فيك تعمري كنيسة يا عمري.
2: بس أنا عم بقول لك شغلي، بس لو سمحت يعني أنت عم تحكيني بكأنه أنا واقفة هون لحتى بس دافع عن السعودية. أنا بحكي الأمور كما يعني السعودية بحكي بموقفها. هلا أكيد ممكن تكون هي يعني كمان ما بعرف إذا سمعت الجزء الثاني من الحديث، ممكن تكون دعمت الإرهاب، ولكن اليوم كمان بنفس الوقت هي عم تكافح الإرهاب، واليوم يمكن عم تكافح بداخل السعودية، لكن ممكن تغض النظر عنه.
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة.
3: جي أستراليا. Love it.

0: سارق لي عمري وسارق لنا قلوبنا وائل بهالأغاني الحلوة كلها يعني يلي منسمعها منه ومنقدم لكم إياها من راديو 2ME أستراليا. إذا مننتقل شوي لأجواء المونديال, بس إنه شو بدي أحكي لأحكي يعني أنا بحب ألمانيا وبشجعهم, بس ألمانيا ودعت البطولة. واحدة من أكبر مفاجآت مونديال 2026 أنه ألمانيا بطلة العالم 4 مرات وادعت البطولة من أول مباراة بالأدوار الإقصائية بعد خسارتها أمام باراغواي, وهي أول مرة ألمانيا بتظهر من كأس العالم أمام منتخب من أمريكا الجنوبية من وقت خسارتها قدام البرازيل بنهائي 2002. فرغم أنها تصدرت مجموعتها بس فشلت بتحويل سيطرتها لفوز, وحتى الجول يلي سجلوه بالوقت الإضافي بعد مراجعة لهيدا الجول لغيو, يعني يا فرحة ما تمت, انبسطنا هيصنا ما بعرف ما تتخيلوا الفرحة, ومشي دغري قالوا لا منه جول. فمن منتخب كان الكير يحطه بين المرشحين لا خروج مبكر جديد, يعني جديد على ألمانيا هيدا الشيء. فأكيد منشوف يعني هلا شو بده يصير بالمباريات الجاية, كيف حيكون الحماس بين المنتخبات يلي رح يلعبوا. لكل ألماني بلكن هارد لوك يعني مثلكن, وأكيد ما حدا مبسوط غير البرازيلية. منكمل نحن وياكن ومنتابع بعد فاصل الاستراحة مع القيصر كاظم الساهر.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية, استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME, The Original 2ME.

0: لك ليه يا برو ليه يا برو.
1: خلينا نتابع نحن وياكم بهالأثناء آخر المستجدات مع بداية شهر جديد، مع يعني شهر تموز يلي منتمنى يكون حامل الأخبار الحلوة وهيك فيها شوية أمل على القليلة. بنشوف مع بعض كل التطورات والأحداث الجديدة بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Australia News.
8: ABC News.
9: Today, Connor with the top stories. Members of the Crossbench have launched a new online campaign calling for the federal government to ban all gambling ads. Under Labor's proposal, ads will be limited during certain times of the day on television and banned on radio during school drop-off and pick-up. The Albanese government's struggling to find support from the Greens and Coalition to get the reforms through the Senate. There's been a big share market sell-off of Coles and Woolworths after the Consumer Watchdog's decision to stop a Coles from opening in the WA regional city of Kalgoorlie. Coles already has one supermarket there, and the ACCC's blocked it from building another because of concerns it would lead directly to the closure of independent competitors. It's an unprecedented move under new powers and has national implications for the expansion plans of the supermarket giants. And Canberra man Zachary Hook has pleaded guilty after performing Nazi salutes at two suburban shopping centres. He's also admitted to placing white supremacist stickers over Indigenous and multicultural signs at the Australian National University. The stickers included those saying "Australia for the white man" and "White revolution is the only solution." Hook remains on bail and will return to court for sentence in September. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: كبيرة فرضت في عهد المحافظين الذين هم اليوم يفتقدون العلاقة مع الولايات المتحدة.
11: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. انتهينا من هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، نعود بكم لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
12: السلام عليكم ورحمة الله، من الجزيرة أحييكم وأصحابكم من جديد في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس لتوصل لاتفاق نووي مع طهران. وفي تصريحات لفوكس نيوز قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفض المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. في مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحات في مضيق هرمز حق لإيران إنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وأضاف قاليباف أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية والإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذاكرة التفاهم لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران إضافة إلى وقف إطلاق النار بلبنان. وأضاف أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي وبدعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. فيما يتعلق بالملف اللبناني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان وذلك لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهم الجيش خلال المرحلة المقبلة وذلك في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. مشاهدينا نتابع كل هذه المعطيات بمزيد من التحديثات مع مراسلي الجزيرة محمد الأحمد الذي ينضم إلينا من واشنطن. محمد، التفاصيل الأحدث القادمة من واشنطن.
8: نعم محمد، في التفاصيل الأحدث القادمة من واشنطن حقيقة هو ذلك التقرير اللافت لصحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب بحث خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين خيار استئناف الضربات العسكرية الشاملة ضد إيران أو ما وصفه بعض المسؤولين باستكمال المهمة، لكن ترامب حسم في الوقت الراهن موقفه لصالح مواصلة المسار الدبلوماسي انطلاقا من قناعة بأن العودة إلى الحرب الشاملة قد تقوض فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينهي البرنامج النووي الإيراني، وهو نفس الهدف الذي يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية. لذلك ترامب يختار هذا المسار الدبلوماسي على الأقل لحد الآن بهدف تحقيق ذات الهدف. التقرير أيضا أشار إلى أن ترامب أبدى استعداده لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بعد 18 من أغسطس لمنح المفاوضات مزيدا من الوقت، ولكن مع الإبقاء على سياسة الرد عبر ضربات محدودة إذا خرقت إيران مذكرة التفاهم. صحيفة أيضا نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي ودعا طهران إلى اغتنام الفرصة والتحلي بالحكمة وإبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة. في الأثناء الاستعدادات للجولة الفنية المرتقبة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة متواصلة، والتي أكد نائب الرئيس جي دي فانس في سلسلة تصريحات أنها ستبنى على ما تحقق خلال المسار التفاوضي في سويسرا، حيث ألمح إلى أن المقاربة الأمريكية تستند على مبدأ العصا والجزر، حيث أكد أن الولايات المتحدة في موقع وصفه بالقوي بغض النظر عن ما ستؤول إليه هذه المفاوضات. فانس شدد على أن إدارة ترامب لا تزال تسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنه أوضح أن ذلك يبقى مشروطا بتقديم طهران التزامات وصفها بالدائمة والقابلة للتحقق، بما في ذلك آلية تفتيش تضمن تفكيك برنامج إيران النووي بشكل كامل. فانس أضاف كذلك أن واشنطن ما تزال تتحرك ضمن مسارين، إما التوصل إلى اتفاق يغير سلوك إيران بصورة مستدامة ويفضي إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية أو الاكتفاء بتثبيت المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية، والتي أشار فانس خلال مقابلته الأخيرة مع فوكس نيوز إلى أنها دمرت القدرات النووية الإيرانية، منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا دمرت القدرات العسكرية التقليدية لإيران، لكن أيضا مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة إذا دعت الحاجة أو إذا فشل المسار الدبلوماسي في إبرام اتفاق نهائي. بالنسبة لملف هرمز، اعتبر فانس أن عودة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب تمت، بل حتى تجاوزت في بعض الأحيان تلك المستويات، وهو ما ساهم في تهدئة أسواق الطاقة وخفض أسعار النفط، حيث أكد أن إدارة ترامب تسعى في الوقت نفسه لاستثمار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيراني لتعزيز استقرار الأسواق وإعادة ملء المخزونات العالمية. شدد أيضا في أكثر من مناسبة على رفض واشنطن وكذلك دول الخليج فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، واعتبر أن التهديدات الإيرانية في هذا الشأن تندرج في إطار الخطاب الموجه للاستهلاك الداخلي. محمد،
12: في هذا الإطار أيضا، ما الذي علم محمد عن المهام المنوطة بكل من ويتكوف وكوشنر اللذين يزوران الدوحة؟
8: في الحقيقة بالنسبة للمهام لحد الآن بشكل رسمي لا توجد أي معطيات تشير إلى جدول الأعمال بالنسبة لمهمة كل من ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة، لكن مسؤول أمريكي كان قد أشار في وقت سابق هذا اليوم أن ويتكوف وكذلك المستشار جاريد كوشنر سيعقدان لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من الوسطاء يوم الثلاثاء، وهي لقاءات تمت وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها اجتماعات رفيعة المستوى في إطار بحث آلية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. بالمقابل هناك اجتماعات مرتقبة ستتم يوم الأربعاء بين كل من الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل، محادثات تقنية مع الوسطاء من كل من قطر وباكستان في إطار استكمال المسار التفاوضي. الموقف الأمريكي يرتكز من خلال هذه المباحثات على مسألتين أساسيتين، أولا بحث جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن مع التركيز على مسألة مضيق هرمز في ضوء التصعيد الأخير من حيث ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة من دون أي عوائق. وأيضا وسائل إعلام أمريكية في الوقت الذي لم يحسم فيه المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة إن كانت المحادثات الفنية ستتطرق إلى الملف النووي، لكن تسريبات وتقارير أمريكية كانت أشارت إلى أن جدول الأعمال سيشمل المسألة النووية وقضايا أخرى من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز وملف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن مواصلة المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي، لكن من دون التأكيد إلى أن ذلك سيشمل لبنان. في هذا السياق كانت هناك تقارير أمريكية تشير إلى أن نيك ستيوارت وهو مسؤول في الخارجية مكلف ببحث المسائل التقنية في مع إيران هو من سيقود هذه المحادثات الفنية عن الجانب الأمريكي، ولكن كما قلت رسميا لا توجد معطيات تفصيلية حول القضايا التي سيتم بحثها، وإن كان كل المؤشرات محمد تدل على أن هذه المحادثات ستركز على المسائل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم. وكما قال فانس، الجانب الإيراني يصفها بالمحادثات التقنية، بالنسبة لواشنطن هي محادثات تتعلق بالاتفاق مع إيران بكل جوانبه، سواء كنا نتحدث عن مسألة مضيق هرمز، مسألة المسألة النووية، ولا سيما جزئية الآلية التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم، وكذلك القضايا التي بلا شك سيطرحها الجانب الإيراني.
1: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء، وأنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. برجع وبذكر طقس اليوم بسيدني ممطر وغائم بالإجمال، الحرارة 20 درجة و16 درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا الحار مستمر و

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان أنه إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وقال أنه طهران رح تلتزم بكل تعهداتها إذا التزم الطرف الأمريكي بالاتفاق. كل طرف عم بيبعت رسالة أو رسائل إيجابية، بس على الأرض بعد في تباين كبير واضح، والتنفيذ هو اللي رح يحدد إذا هيدا التفاهم بيكمل أم لا. هلأ بالمقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماع يعقد بالدوحة، وهيدا الاجتماع هو عقد امبارح التلاتة. أما البيت الأبيض أكد أنه المبعوثين ستيف وجاريد راح يتوجهوا لقطر لحضور اجتماعات رفيعة المستوى، ولكن طهران نفت وجود أي مفاوضات جديدة مع الأمريكيين، ووضحت أنه الوفد الإيراني اللي رايح على الدوحة مهمته بس متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وخاصة ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يعني حتى اليوم في تناقض واضح بين الرواية الأمريكية والإيرانية، وكل طرف عم بيقدم صورة مختلفة عن اللي عم بيصير. وبقي ملف مضيق هرمز من أبرز نقاط الخلاف، خصوصي مع بحث إيران وسلطنة عمان فرض بدل خدمات على السفن العابرة، وهو أمر بتعتبره دول عديدة أنه مخالف لمبدأ حرية الملاحة بالمضائق الدولية. بريك صغير ومنكون معكم ومنكمل مشوارنا بأوقاتنا الحلوة عبر راديو 2ME أستراليا. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hit. Just hit. Just hit.
1: لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. دافعت وزيرة الإسكان كلير أونيل عن الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية بعد الهجوم اللي تعرضت له الحكومة بسبب تراجع أسعار المنازل. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: من استديوهاتو ام اي وماي سات ببيروت معكم ماريا ومكملين باجواءنا الحلوه يلي بلشناها على 11 صباحا. بشكر وجودكم الدائم واستماعكم لنا. راح ننتقل نحن وياكم لهيدي الخبريه ودراسات جديده حديثه كشفت انه البريجننسي والابوه ما بيغيروا حياه الانسان بس، بل كمان بيغيروا طريقه شغل الدماغ، وهيدا التغيير ممكن يستمر لسنوات وحتى يكون مدى الحياة. بحسب الباحثين دماغ الأم بينظم حاله من جديد خلال البريجننسي ليصير أكثر قدرة على الانتباه والتعاطف والاستجابة لاحتياجات الطفل. هيدا التغييرات ما بتقتصر على الأمهات بل بتطال كمان الأباء. يعني فكرة دماغ الأم ما عادة تفسر على أنها مجرد نسيان أو تعب، اليوم العلم بيعتبرها عملية تكيف، يعني عملية تكيف ذكية بتساعد الأهل يتأقلموا مع مسؤولياتهم الجديدة. وبينت الدراسات كمان أنه الأباء والأمهات عندهم ترابط أقوى بين مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والإدراك، وحتى أنه هالمؤشرات بتكون أفضل عند الأشخاص اللي عندهم أولاد أكتر، مع الإشارة أنه هيدا ارتباط علمي مش دليل مباشر أنه الإنجاب هو السبب. وبيعتقد الباحثون أنه المهام اليومية مثل الاهتمام بالأطفال، تنظيم الوقت، ضبط المشاعر وغيره بتشكل تدريب مستمر للدماغ وبتساعد بالحفاظ على وظائفه مع التقدم بالعمر. بالنهاية هيدا الدراسة بتذكرنا أنه الأبوة والأمومة مش بس مسؤولية كبيرة، يمكن كمان تكون تدريب يومي للعقل، بس أكيد بعد الدراسات مستمرة لفهم هيدا العلاقة بشكل أعمق.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

مستمعينا بنكمل معكم من هون عبر أثير راديو 2 أميا أستراليا. إن شاء الله أوقاتكم رايقة وحلوة وين ما كنتم موجودين وعم تسمعونا. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية انقسمت كوريا إلى شمال مدعوم من الاتحاد السوفيتي وجنوب مدعوم من الولايات المتحدة قبل ما تندلع الحرب الكورية سنة 1950 بعد اجتياح كوريا الشمالية للجنوب وسيطرتها بسرعة على سيول. وردا على هذا التقدم أمر الرئيس الأمريكي هاري ترومان بدعم كوريا الجنوبية وفرض حصار بحري على كوريا الشمالية لمنع وصول الإمدادات والأسلحة لها. الحصار البحري بوقتها ما كان مجرد خطوة عسكرية، كان ورقة ضغط استراتيجية استخدمتها واشنطن لعزل كوريا الشمالية وإضعاف قدرتها على متابعة الحرب. وخلال الحرب حاصرت القوات الأمريكية والأممية الموانئ الرئيسية ونفذت عمليات قصف ومراقبة بحرية، بينما ردت كوريا الشمالية بزرع ألغام بحرية لإعاقة تقدم السفن البحرية واللي صعب عمليات إزالة الألغام وتسبب أضرار لعدد من السفن. واستمر هذا الحصار حتى توقيع الهدنة سنة 1953 قبل ما تبلش القوات البحرية بالانسحاب تدريجيا مع استمرار المراقبة البحرية. هلأ اللافت هو أنه رغم مرور أكثر من 70 سنة بعدنا منشوف الحصار البحري وإغلاق الممرات البحرية عم يعني

0: تخلص. وأكيد بتمنى نهار كتير حلو لكم مستمعينا، أنتوا دايما مكملين مع راديو 2ME على الموجة 1638 AM.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محل السمين العربية.
4: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومبا
5: أيام توني حتشيتي لبنيز
4: هيتي هيتي
5: يس حتشيتي
4: دوكا دوكا

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. شكرا لأنكم كنتوا معنا بهالأربع ساعات. إن شاء الله قدرنا نضيف لنهاركم ولو شوية موسيقى حلوة وكلمة من القلب وأجواء ممتعة. بتمنى لكم تكفوا نهاركم بكل خير وراحة بال. هلأ أكيد بنترككم مع نشرة أخبار الساعة 3 لتتابعوا أبرز المستجدات، وبعدها بتكملوا مع زملائي على 2ME أستراليا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
7: وفي أبرز عناوينها: قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين واشنطن وطهران. نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة. فرنسا تفوز على السويد بثلاثية صريحة وتبلغ دور 16 في المونديال.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. وسط تضارب في المواقف والتصريحات الأمريكية والإيرانية، أكدت قطر استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وزارة الخارجية القطرية نقلت تصريح رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف فوتكوف وبجارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. نجوى بن مبارك.
9: مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعم مسارات الحوار نحو حل شامل ومستدام، فيما جدد الوفد الأمريكي التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي. ومن المقرر أن تتواصل المباحثات وتجرى عبر وساطة قطرية من دون لقاءات مباشرة بين الوفدين، إذ يلتقي المبعوثان الأمريكيان الوسطاء في الدوحة، بينما ترسل إيران وفدا تقنيا لمتابعة تنفيذ الالتزامات. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب إذا فشل المسار التفاوضي أو في حال التعرض لأي اعتداء. كما شددت الخارجية الإيرانية على أن وفدها التقني سيتواصل فقط مع الوسطاء القطريين دون أي لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي، وتتركز المحادثات بحسب طهران على الإفراج عن الأصول المجمدة وتقييم تنفيذ بنود المذكرة تمهيدا لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات.
7: قاليباف أعلن أيضا أنه تقرر أن تنشئ طهران وواشنطن وبيروت لجنة للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان. تزامنا أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان خلال حديثه لجنود إسرائيليين، أكد أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
10: في زيارة أحيطت بسرية مشددة لأسباب أمنية وحملت في الوقت نفسه رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل الإسرائيلي كما الخارج، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة في المنطقة الأمنية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام التهديد قائما، وقال إن الحرب أدت إلى إضعاف المحور الإيراني على طريق كسره، معتبرا أن الساحة اللبنانية شكلت الحلقة المركزية فيه. أكد أن إسرائيل انتقلت إلى مفهوم أمني جديد يقوم على إقامة مناطق أمنية داخل أراضي الدول المجاورة وليس على حدودها فقط، مع استمرار العمليات العسكرية وإزالة البنى القتالية فوق الأرض وتحتها. وإذا كان نتنياهو أكد تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر بقلق متزايد إلى الجبهة السورية، حيث تتصاعد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي والسكان في جنوب سوريا وسط مخاوف من تشكل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات أو عمليات تسلل عبر الحدود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: إسرائيليا أيضا أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكورت إطلاق حملته الانتخابية سعيا لخلافة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي لبنان الانقسام الداخلي حول الاتفاق مع إسرائيل ينطلق إلى انقسام على دور الجيش، كما ينقل من بيروت نقول نصيف.
11: غادت زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر للرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل وعدة جرعة دعم لمباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تصاعدت وتيرة التصعيد ضد الاتفاق في وجهة جديدة بدأت تدور من حول الجيش المعني المباشر بالتطبيق، لكن خصوصا بالانتشار ومنع أي وجود مسلح لحزب الله بدءا من المنطقتين التجريبيتين في فرون وزوتر الغربية. بات موقف القيادة محرجا بين فريق يصف الاتفاق بأنه ميت، ما يعني دعوة الجيش إلى عدم تطبيقه يمثله حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما، وبين فريق آخر على رأسه رئيس الجمهورية والحكومة إلى الأطراف المؤيدين للاتفاق يعولون على دور الجيش. يضع هذا الانقسام الجيش في موقع مربك، خصوصا وأن القرار المعلن لقائده أنه لن يصطدم بحزب الله، لكنه في المقابل نفذ قرارات السلطة السياسية على نحو ما فعل عام 2025 بانتشاره جنوب نهر الليطاني ومنع أي وجود مسلح لحزب الله إلى أن انفجرت الحرب مجددا في 2 آذار. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن نحو 400,000 مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. في غزة آلاف المرضى والجرحى يناشدون الصليب الأحمر الدولي لتسهيل سفرهم وتلقي العلاج خارج القطاع في ظل عجز المستشفيات عن علاجهم. من غزة وسام أبو زيد.
12: مع تفاقم الأزمة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، وجه آلاف المرضى نداء عاجلا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبين بتسهيل سفرهم عبر المعابر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع. وتأتي هذه المناشدات في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية توقف نصف الأجهزة الطبية المخصصة لمرضى غسيل الكلى بسبب نقص مادة كربونات الصوديوم اللازمة لتشغيلها، في تطور ينذر بارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى. فالمعابر في قطاع غزة سواء التجارية منها أو المخصصة لسفر المواطنين تخضع لإجراءات أمنية وصفتها منظمات محلية بالمعقدة حتى بالنسبة للعائدين إلى القطاع. وتزيد هذه الإجراءات من تعقيد المشهد الإنساني في ظل مواصلات الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على الأرض، والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
7: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. هذا وأفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وأيضا مستقبل غزة. أديب الصوفي.
13: قال المستشار السياسي لرئيس حركة حماس طاهر النونو إن وفد الحركة برئاسة القيادي زاهر جبارين وصل القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأشار إلى أنه سيتم استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء للمرحلة الثانية من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. بموازاة ذلك، قال مصدر مطلع في حماس اشترط عدم ذكر اسمه إن وفد الحركة سيسلم الرد على الورقة الجديدة المعدلة التي تسلمتها قبل أسبوعين من ميلادينوف والوسطاء. وفيما يتعلق بملف السلاح، القضية الأكثر تعقيدا بين حماس وإسرائيل، قال المصدر إن الحركة تريد أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملية معالجة وحصر السلاح.
7: يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم الجمعة مخصصة للوضع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشك. في قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من الدورة القضائية، رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، فيما دعا الرئيس الكونغرس إلى التحرك ضد قرار المحكمة. هشام ملحم من واشنطن.
14: بني الرئيس ترامب أمس بهزيمة سياسية وقانونية عندما رفضت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض في السنة الماضية، والقاضي بالحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وسارع ترامب بمطالبة الكونغرس بالعمل الفوري لتحدي قرار المحكمة على الرغم من إجماع الأكثرية من الحقوقيين على أن الكونغرس لا يملك وحده هذه الصلاحيات التي تقضي بتعديل الدستور الأمريكي، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ثم تصويت 3/4 الأمريكيين على التعديل. وينص الدستور في التعديل 14 على هذا الحق الذي أكدته المحكمة العليا في القرن 19 ويتم العمل به منذ أكثر من 150 سنة. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
7: في الشأن الروسي الأوكراني، حذر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية من احتمال إطلاق روسيا عمليات هجومية جديدة باتجاه إقليم تشيرنييف شمال أوكرانيا انطلاقا من مقاطعة بريانسك الروسية، واعتبر أن هذا السيناريو يعد من أكثر الخيارات واقعية بالنسبة للقيادة العسكرية الروسية. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
15: السيطرة على أجزاء من مقاطعة تشيرنييف شمالي أوكرانيا وإجبار كييف على نقل جزء من قواتها واحتياطاتها من الجبهات الرئيسية في الشرق والجنوب سيناريو جدي تتحرك نحوه روسيا، وفق ما يقول القائد العام للجيش الأوكراني، الذي يؤكد أن موسكو تسعى من خلال ذلك إلى توسيع الجبهة واستنزاف القوات الأوكرانية وحرمانها من الاحتياطات اللازمة للدفاع عن المحاور الأكثر أهمية. تأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات غربية من احتمال سعي موسكو إلى فتح جبهات جديدة أو توسيع العمليات العسكرية خلال الأشهر المقبلة بهدف زيادة الضغط على أوكرانيا وتعقيد الوضع الميداني، وضع لا زالت صورته الأساسية استنزاف متبادل بضربات جوية تجددت خلال الساعات الماضية. الرئيس زيلينسكي أعلن أن قوات بلاده نفذت ضربة جديدة استهدفت مركز الاتصالات الفضائية الروسي في مدينة دوبنا بمقاطعة موسكو. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. تواصل موجة الحر التأثير على عشرة الملايين في أوروبا مع تسجيل درجات قياسية في عدد من الدول، ولم تكد موجة الحر الأولى التي ضربت فرنسا أن تنحسر مسجلة عشرات الوفيات، حتى توقعت الأرصاد الجوية أن تصيب الموجة الثانية البلاد. ريتا خوري.
16: تستعد فرنسا لمواجهة موجة حر جديدة، إذ أكد خبراء الأرصاد الجوية احتمال عودة الإجهاد الحراري بدءا من عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية. هذا النبأ يأتي في وقت لم تخرج فيه البلاد بعد من أثار موجة حارة استثنائية، مما يثير مخاوف حقيقية من تفاقم الجفاف في التربة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق، خاصة مع غياب أي أفق لهطول أمطار تخفف من الحدة المناخية. وعلى الصعيد الصحي يزداد القلق الحكومي مع تقديرات وأبحاث تشير إلى أن حصيلة الوفيات المنزلية هذا الصيف قد تلامس عتبة 7000 حالة، ولا تقتصر هذه الظاهرة على فرنسا، بل تمتد لتلقي بظلالها على أكثر من 95 مليون نسمة في أوروبا، بينما تتأهب الولايات المتحدة لموجة حر قياسية قد تضع احتفالات الذكرى 250 لتأسيسها تحت الاختبار.
7: في أخبار المونديال، عبرت فرنسا دور 32 من كأس العالم لكرة القدم بفوزها الصريح والسهل على السويد بثلاثة أهداف نظيفة في نيوجيرسي، لتضرب موعدا مع الباراغواي الفائزة على ألمانيا في دور 16 يوم السبت في فيلادلفيا. نستمع إلى تعليق الصحفي الرياضي عبد السلام قرحي.
17: المنتخب الفرنسي يواصل تألقه وإبداعه في كأس العالم بفضل توهج نجمه الأول كيليان مبابي، الذي بلغ هدفه السادس في كأس العالم وهدف رقم 18 على بعد فقط هدف واحد من صدارة الهدفين التاريخي لكأس العالم التي يتربع على عرشها ليونيل ميسي. المنتخب الفرنسي بأفكار مدربه ديدييه ديشان فرض السيطرة تامة على المنتخب السويدي، أداء هجومي خارق، فعالية كبيرة، تألق كذلك لمايكل أوليسي الذي لعب بشكل مبدع، صانع ألعاب متحرك متحرر عبر تمريراته الدقيقة، استطاع أن يمد كل من برادلي باركولا وكذلك مبابي في تمريرات حاسمة. المنتخب الفرنسي خنق يعني الدفاعات المنتخب السويدي، ضغط هجوم كبير منذ صفيرة البداية، واجه الدفاع السويدي كذلك صعوبة بالغة في مجاراة السرعة والانتشار لاعبي المنتخب الفرنسي، ما أدى إلى تراجع السويديين اعتمادي على الدفاع المبالغ فيه. فرنسا تحجز تذكرتها لمواجهة الباراغواي في عادة لريميك سنة 1998 حين التقى المنتخبان في فرنسا وفاز المنتخب الفرنسي نداك بالهدف الذهبي لورون بلون.
7: الصحفي الرياضي عبد السلام قرحي. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين واشنطن وطهران. نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن إسرائيل
18: Taking a look in Sydney on the M4 in Clyde, there's a truck breakdown westbound on the off-ramp to James Roos Drive, one lane closed. And over on the M7, it's all clear southbound through Horsley Park, past the Horsley Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound at Forster Road in the left-hand emergency lane. And over on the Ring Road, it's slow Greensbound past the Deer Park Bypass. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: مع الفنان وائل الجسار منبلش مشوارنا. مرحبا لكل مستمعين راديو 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومن هود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Just drop. Let it drop.
1: New music. Australia. New music.

0: وبنرجع لعنكم مستمعينا من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. بدي وصل تحياتي لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم ليوم الأربعاء الأول من شهر تموز. شو حامل لقلنا تموز؟ رح خبركن أكيد بسياق مشوارنا، ولكن هلأ بدي كمان وافيكن بآخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفتنا بسياق مشوارنا. أما لعند الزملاء بغرفة الأخبار كل ساعة على رأس الساعة متوجه لعندهم تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. بتذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 22 درجة على صعيد ملبن 16. من جولتنا الغنائية الأولى وتعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي فلوة هناك وبسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
2: The breakfast show.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: This is 2ME Australia.
0: مباشرة منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. عن راديو 2ME مساء الخير.
8: Tanmay Navada with the top stories. The Shadow Housing Minister has brushed off Cotality's latest property price data, describing the market's movements as blimps and bumps. Dwelling values fell 0.4% nationally in June, the largest monthly decline in 3.5 years. Industry experts have blamed rising interest rates, inflation, and changes to property tax breaks, but Andrew Bragg doesn't think Labor is addressing the underlying issues to make housing affordable. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion has heard it's been difficult to remove harmful content and accounts from social media platform X. Dr. Andre Obler from the Online Hate Prevention Institute has singled out X as a platform that's taken a hands-off approach to online safety since being acquired by billionaire Elon Musk. He says many people that were removed from what was then called Twitter were invited back after Mr. Musk took over, and the environment has become more toxic. And US President Donald Trump has suggested he'll use Congress to fight back against a Supreme Court ruling, which has been welcomed by civil rights groups. The nation's highest court has shut down his executive order to end automatic citizenship for anyone born in the US. The justices voted 6-3 to maintain birthright citizenship, which is enshrined in the Constitution. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
10: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد. صباح الخير يا نجوى.
11: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المحادثات ستتركز بالأساس حول الإفراج عن الأصول المجمدة وتقييم تنفيذ بنود المذكرة. إلى لبنان، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إن نحو 400 ألف مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل وسط هدوء نسبي في الصراع الذي اندلع قبل 4 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. هذا وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي اللبنانية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأبلغ الجنود بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. أفاد مسؤول في حركة حماس بأن وفدا قياديا من الحركة وصل أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. وقال المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر نونو في بيان إن الوفد وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. وأوضح غوتيريش أن تقليصا إضافيا لتمويل الأونروا والتي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيا قد يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة هذا الأسبوع مخصصة للوضع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشيك. نهاية هذا الموجز الإخباري.
10: شكرا لك نجوى. مونتي كارلو دي.
4: Taking a look in Sydney in Chatswood, there's a van breakdown on Fuller's Road westbound just past Pacific Highway. And over in Milsons Point, there's a truck breakdown in the Harbour Tunnel northbound approaching the tunnel exit. Meanwhile, in Melbourne, there's a rollover in Altona North on Doherty's Road at Grieve Parade. And over on the Monash Freeway, there's a crash outbound at Forster Road in the left-hand emergency lane. It speeds down to 40 and delays back to Warragul Road. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي دات 2ME 1630 ITM من جديد الاصدارات الموسيقيه من روح لليوم يوم الاربعاء الاول من شهر يوليو 26 تموز. تدخل مجموعه من القرارات الحكوميه الجديده حيز التنفيذ في استراليا في اطار اجراءات تقول الحكومه انها تهدف الى تخفيف الضغوط الناتجه عن ارتفاع تكاليف المعيشه. ابرز التغيرات هو تخفيض ضريبه جديد لمعظم العاملين بقيمة تصل إلى 268 دولار سنويا أي ما يعادل نحو 5 دولار أسبوعيا. تجديد الرقابة على قطاع السوبر ماركت من خلال إجراءات تستهدف الحد من الممارسات الغير العادلة والتلاعب بالأسعار وتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين. تمديد إجازة الوالدين المدفوعة لتصل إلى 26 أسبوع يعني 6 أشهر بعد إضافة أسبوعين إلى المدة السابقة. ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 26.44 دولار فيني أقول 26 دولار و44 سنت أسترالي في الساعة وهو الحد الأدنى القانوني للأجور العديد من العاملين في مختلف القطاعات. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر والعاملين ومساعدة على مواجهة التكاليف المعيشي. مرحبا لكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM وعبر موجتكن الأقوى 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: What are they saying anyway? From this black party, my radio.
3: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
4: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه العلاقة الصحية هي مساحة للأمان والنمو المشترك، وليس ساحة لإثبات قيمتك أو تقديم التنازلات المستمرة لتنال الرضا. يعني مش غلط أنك تبعد، مش غلط. هالأغنية بسمعها سوا للفنان سعد رمضان، بونسوار، بس من عنا، من عون، من راديو 2ME.

0: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: I love swimming.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME، بنتعرف على جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 4. بونسوار.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: First. 2ME Australia.

انطلاق مرحلة التنفيذ. مساء الخير، لبنورما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الشلش.

0: العناوين. عقوبات على أفراد وكيانات على الصلة بحزب الله. نتنياهو وكاتس في جنوب لبنان. تخفيض سعر ربطة الخبز. السعودية اعتداءات إيران على حرية الملاحة في هرمز انتهاك للقانون. وفي البانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تتواصل حركة الاتصالات السياسية والعسكرية مع انتقال اتفاق الإطار الخاص بترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل إلى مرحلة التنفيذ في ظل متابعة رسمية حثيثة للآليات الميدانية. وفي هذا السياق استعرض رئيس الجمهورية وقائد الجيش المهمات المرتقبة في خلال المرحلة المقبلة وبحثا في اجتماع عقد في بعبدة التحضيرات المتعلقة ببدء تنفيذ الإجراءات المقررة ولا سيما دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أجريا جولة ميدانية في جنوب لبنان اليوم. نتنياهو أكد من الجنوب أن هدف المناطق الآمنة إبعاد الخطر عن شمال إسرائيل، وأن أهم ما فعلناه هو إنشاء منطقة عازلة وعلى حزب الله أن يرحل ولا مكان له. وقال لقد تم تصفية 9000 مسلح من حزب الله في خلال الأسابيع الأخيرة، وأن لم يبقى لحزب الله سوى 8% من مخزون الصواريخ، والتعليمات التي أعطيتها هي الرد على أي تهديد بشكل فوري، ولقد وجهنا صفعة قوية لمحور إيران. وقبل قليل أعلنت الخزانة الأمريكية إدراج 5 كيانات مالية و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله على قائمة العقوبات والإرهاب، ومن بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال وكبار مسؤوليهما الماليين، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي. بالعودة إلى محلياتنا، شدد رئيس الجمهورية بعد لقائه قائد الجيش على أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بقرارات السلطة السياسية، وأن حملات التشكيك والافتراء لن تؤثر على أداء الجيش. وكل التفاصيل مع مجد لنعيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. ونوه رئيس الجمهورية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. الرئيس عون عرض مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب في لبنان. الرئيس عون عرض مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو التطورات السياسية الراهنة. الصادق أشار إلى أننا نخوض أهم معركة لاستعادة السيادة والاستقرار.
2: أطلعنا فخامة الرئيس على التفاصيل الأساسية على أهمية هذا الاتفاق، وأكيد على تأكيده أنه اليوم لبنان ماضي بمسيرة إعادة بناء المؤسسات والدولة. اليوم نحن بمكان بده ياخد لبناني قرار فيه، هل بده يمشي مع دولته مع بناء المؤسسات مع إعادة كل اللبنانيين يرجعوا لدولتهم مؤسساتهم، أو بدنا نبقى ضمن محاور عدة ما تسببت إلا بخراب ودمار لهذا البلد.
1: بدوره شدد النائب مارك دو على أن الاتكال الأساسي هو على مؤسسة الجيش.
3: كل المنطقة رايحة على محل إلى اتفاقات سياسية وضبط وضع أمني، منع الميليشيات خارج الدولة، وهذه القرارات اللي أخذتها الدولة اللبنانية. أتمنى أنه الرئيس بري والقوى السياسية اللبنانية كلها تحسم خيارها استراتيجي بالذهاب نحو توحيد الدولة خلف قياداتها الشرعية وما هيدي السلطة الشرعية الرسمية مع المؤسسات الرسمية، لأنه عندنا فرصة حقيقية لنبني هيدي الدولة بقرار الحر اليوم ببيروت بفريق المفاوض برئاستها بحكومتها.
1: الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار روني معوض في الكليعات وجهوزية مطار رفيق الحريري الدولي للحركة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: اتفاق الإطار كان أيضا محور بحث بين وزير الخارجية يوسف رجي والممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، كما جرى بحث في العلاقات اللبنانية الفلسطينية. النائب نديم الجميل وردا على رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: تعلمون أكثر من غيركم أن بقاء سلاح حزب الله خارج إطار الدولة هو الفتنة بعينها. ومن عين التين أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مهما بلغت الاختلافات السياسية فإن الأولوية تبقى لحماية لبنان ورفض الفتنة.
4: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين: أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. ونحن مع كل شيء بيحفظ لبنان بيحميه، بيحفظ سيادته واستقلاله، بيحفظ الدولة فيه، تتكون هي عطول مركز القرار ومركز الشرعية، محصور فيها القرار محصور فيها السلاح، ونحن ضد كل شيء بيسبب الفتنة للبنان.
0: وفي الفاتيكان عقد لقاء بين البابا لاون الرابع عشر والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي عادل ودائم، مؤكدا على ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط السلطة على كامل الأراضي. وفي السراي شكلت التطورات العامة محور لقاء رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع تكتل الاعتدال الوطني الذي أكد دعم قرارات الدولة وشدد على أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف. ميدانيا أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة حداثة، وسجل تمشيط إسرائيلي باتجاه زوتر الغربية. وبعد جولة تفقدية لمستشفيات سور، شدد وزير الصحة ركان ناصر الدين على أن أي مشروع لإعادة الأعمار للمستشفيات الحكومية والخاصة هي ضمن سلم الأولويات.
5: واجبات الوزارة هي نحن تفعيل آليات المستحقات اللي بيستحقوها المستشفيات، لأنه قاموا بواجباتهم بإسعاف الجرحى وإيواء النازحين وعلاجهم. نحن عم نفعل آليات الدفع قدر المستطاع. سنسعى لتأمين مساهمات أيضا في مجال إعادة الأعمار خصوصا للقطاع الخاص، لأن الحكومة نحن نقدر بآلياتنا بمساهماتنا نقدر نتحرك فيهم. كل قطاعات وزارة الصحة، كل أقسام الإدارة بوزارة الصحة موجودة لدعم المستشفيات. نحن وياهم على خط واحد ضمن الخطة الوطنية اللي على طول محطة قلب وزارة الصحة، منفعلها ومكفيها وهن دائما أدها وأدود.
0: حياتيا أصدر وزير الاقتصاد عامر البساط قرارا بخفض سعر ربطة الخبز إلى 70,000 ليرة بعد تراجع الكلفة والمحروقات. نقيب أصحان الأفران في منطقة جبل لبنان أنطوان سيف أكد لصوت لبنان الالتزام بقرار خفض سعر الربطة، مشيرا إلى أن حماية الرغيف مسؤولية وطنية مشتركة، وأشار إلى أن التنفيذ يبدأ اعتبارا من صباح الغد.
6: نحن نعرف صار في انخفاض للسعر المزوت عالميا من خلال الانخفاض اللي صار. تواصل معنا مع الوزير الاقتصاد، معنا بيت الافران، واتمنى انه بهالظرف هيدا نحن بالعادة ننزل وزن ما ننزل سعر. اتمنى مع الوزير انه بهالظرف هيدا نشيل 5,000 تلافتي للمواطن، وهيك صار نزل الخبز 5,000 ليرة سعر الربطة من 75 ل70,000. بفتكر إذا صار في بعد فروقات معينة بيطلع الوزن، بنعطي وزن، لأنه ما فينا نفوت بألف وألفين، يعني بده يكون الفرق 5,000، يعني ما في فراطة. بفتكر إذا بده ينزل سعر المزوت عالمي، إذا بده ينزل بفتكر بيكون نرجع نعطي وزن زيادة للمواطن.
0: ندوة عن مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، والتفاصيل مع مجدولين عيد.
7: مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب جملة عناوين تناولها خبراء في ندوة أقيمت في بيت المحامي أحاطت بالأزمة المالية والاقتصادية، ولا سيما في ظل استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعات فاتف. وزير الاقتصاد عامر البساط شدد على أهمية الثقة.
8: الأولوية عندنا هي إعادة الثقة. رفع لبنان من اللائحة الرمادية وبدأ الوصول لا سمح الله للائحة السوداء هي واحدة من الخطوات عم نقدر نرجع الثقة. بهالطريقة هذه نقدر نساعد المنتج، نساعد المصدر، نساعد المورد، فينا نوقف كلفة خاصة كلفة الإنتاجية وكلفة المالية بخطوة مهمة جدا.
7: نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس أكد على أهمية تنفيذ القوانين.
9: إن لبنان يواجه اليوم تحديات كبيرة على صعيد تعزيز فعالية منظومته القانونية والرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويؤكد التزامه بمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي والاقتصادي.
7: وفي الندوة بشرى من رئيس هيئة القضايا القاضي جون أزي.
10: جيبتكم معي اليوم قرار، اليوم عم بلش نفسه بمئات ملايين دولارات عم ننفذ مصادرات ناجمة عن غسيل أموال وتقييد
7: لمصلحة الدولة. أمين عام اتحاد المصارف العربية دكتور وسام فتوح وصف الأسباب.
11: إن معركة لبنان لمكافحة الجرائم المالية لن تحصل في المؤتمرات بل في جودة التحقيقات وفعالية الامتثال وأحكام القضاء ومصادرة الأموال غير المشروعة والتعاون الحقيقي بين جميع المؤسسات والمهن المعنية.
7: مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال ومنع وصول لبنان إلى اللائحة السوداء مسار طويل يبدأ بتطبيق الإصلاحات. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أعلنت الخارجية القطرية أن الاجتماع رفيع المستوى بين أمريكا وإيران في الدوحة وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنير سيناقشان المفاوضات مع وسطاء وأنه تم استخدام الخط المباشر لتهدئة التوتر. تزامنا أعلنت الخارجية الإيرانية أن قناة الاتصال بين إيران وأمريكا ليست عسكرية بل سياسية. في غضون ذلك أكد مجلس الوزراء السعودي أن اعتداءات إيران على أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز هو انتهاك للقانون الدولي. وإلى الصفحة الاقتصادية مع باميلا إبراهيم القصيفي.
12: تراجعت أسعار الذهب وبتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 13 سنة بوقت بتزيد فيه مخاوف تضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط توقعات بأنه يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة. أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الأحصاء الوطني الألماني أن معدل تضخم بالبلاد خفض إلى 2.4% بشهر حزيران من 2.7% بالشهر السابق. أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الثروة السيادة ارتفاع صافي الربح بأكثر من مثلين إلى 65.1 مليار ريال سعودي بعام 2025 مع زيادة الإيرادات 9% إلى 449.9 مليار ريال من 413 مليار. فيما خص أسواق المالية وأبرز العناوين، النفط بيتجه إلى أكبر خسائر ربع سنوية منذ 2020. مصر تتحرك لزيادة إمدادات الوقود قبل ارتفاع طلب الكهرباء بالصيف. الدولار بيدفع ليان إلى قاع أربعة عقود وسط مخاوف من التدخل.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا مشمس فيما تتراوح الحرارة بين 24 و30 درجة كما تنشط الرياح أحيانا ولا سيما في المناطق الشمالية.

0: Taking a look in Sydney on the M4 in Merrylands, there's a truck and car crash eastbound just past the Burnett Street underpass. And over in Chatswood, there's a van breakdown on Fuller's Road westbound just past Pacific Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Greenvale on Mickleham Road northbound at Greenvale Drive. And over in Moorabbin, there's a crash on South Road outbound before Jasper Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعه مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الاربعاء الاول من شهر تموز. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا باعياد ميلاد لهالتاريخ. هيدا واحد من شهر السبعه. هيدا الشهر حامل لنا تغيرات كثيره على الساحه الاستراليه، فكونوا معنا تنوافيكم باخر المستجدات الاخباريه المحليه. ايضا اذاعه 2ME بتاخذكم لغرفه الاخبار كل ساعه على راس الساعه تنتعرف على اخر واهم المستجدات من جوله اخبار الساعه 4. بنرجع لاستديوهات الهواء بنكمل مشوارنا برفقتكم. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبورن. هيت نشوف حركة طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 22-16 على الصعيد ميلبورن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنان ملحم زين، نرجع منكمل مع الفنان مروان خوري، وعندي مليت من الغربة للفنانة الأديرة وردة. هون راديو 2ME. انجوي.

SAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعين فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوس، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: الجولة الإخبارية لتمام 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM 2ME Maximum Hits and More Maximum Music Maximum Hits 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: TME Australia News.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. The Shadow Housing Minister has brushed off Cotality's latest property price data, describing the market's movements as blimps and bumps. Dwelling values fell 0.4% nationally in June, the largest monthly decline in 3.5 years. Industry experts have blamed rising interest rates, inflation and changes to property tax breaks, but Andrew Bragg doesn't think Labor is addressing the underlying issues to make housing affordable. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion has heard it's been difficult to remove harmful content and accounts from social media platform X. Dr. Andre Obler from the Online Hate Prevention Institute has singled out X as a platform that's taken a hands-off approach to online safety since being acquired by billionaire Elon Musk. He says many people that were removed from what was then called Twitter were invited back after Mr. Musk took over and the environment has become more toxic. And US President Donald Trump has suggested he'll use Congress to fight back against a Supreme Court ruling which has been welcomed by civil rights groups. The nation's highest court has shut down his executive order to end automatic citizenship for anyone born in the US. The justices voted 6-3 to maintain birthright citizenship, which is enshrined in the Constitution. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: اهلا بكم مشاهدينا الكرام في صباح فرنسا 24، فترة اخبارية نبداها بالعناوين. جارد كوشنر وستيف ويتكوف يصلان إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن إيران، وإيران ترفض الاجتماع معهما وتقول إن ذلك لن يحدث حتى الوفاء بشروط وقف إطلاق النار. نقص فادح في الأغذية والخيام مع اقتراب حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2000 قتيل، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تفشي الأمراض والأوبئة عقب الكارثة. في المونديال، فرنسا تقدم عرضا هجوميا ممتعا وتفوز على السويد بثلاثية صريحة لتبلغ الثمن النهائي، والكوت ديفوار تغادر البطولة عقب خسارتها أمام النرويج. في ساعتنا أيضا، مشاهدين الجزائريون يتوجهون يوم الغد إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في أول انتخابات تشريعية تجرى بعد التعديل الدستوري وما تلاه من تعديل لقانون الانتخابات. وفي إسبانيا، اليوم هو آخر يوم أمام المهاجرين لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم في إطار إجراء استثنائي اتخذته السلطات الإسبانية. وفي ساعتنا أيضا، نسأل المشاهدين عن موجة الحر في أوروبا وكيف تحولت إلى قضية سياسية في فرنسا. التفاصيل بعد الفاصل.

0: أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي ترامب إلى الدوحة عقب تجدد الأعمال القتالية، داعية إلى ضرورة الوفاء بشروط وقف إطلاق النار. ووصل مبعوثون أمريكيون إلى الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
1: بينما تتحرك الوساطات لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً، تحاول إيران تثبيت معادلة جديدة في مواجهة الولايات المتحدة. الدبلوماسية خيار قائم، لكن الاستعداد للحرب لم يغب.
2: نحن نسعى إلى الحوار، لكن إذا لم ينفذ هذا الحوار فنحن أيضا مستعدون للحرب، وسنرد بما يقتضيه الموقف.
1: النفط أيضا عاد ليصبح ورقة قوة على طاولة المفاوضات.
2: منذ اليوم الذي رفع فيه الحصار وحتى اليوم صدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط، أما خلال 50 إلى 60 يوماً السابقة فلم نكن قادرين فعلاً على تصدير حتى برميل واحد من النفط.
1: وفي الدوحة وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تحركاتهما الدبلوماسية، حيث التقيا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لبحث آخر تطورات المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم والجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي. وأكدت قطر استمرار جهود الوساطة، فيما جدد المبعوثان الأمريكيان التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي. في المقابل شدد طهران على أن الوفد الإيراني سيجري مباحثات مع الوسطاء القطريين فقط، نافية عقد أي لقاءات مباشرة مع الجانب الأمريكي، ومؤكدة أن ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يبقى من أبرز بنود النقاش.
0: ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد خيري وهو باحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بك. هل يمكن أن تحقق محادثات الدوحة اختراقا ما في ظل رفض إيران الاجتماع مع مبعوثي ترامب؟
3: اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. يعني اذا كانت كل المحادثات السابقه لم تاتي بنتائج ايجابيه، فانا لا اعتقد انه ما يمكن لمحادثات الدوحه ان تاتي ايضا بنتائج ايجابيه، خاصه مع المؤشرات التي تاتي من ايران والتي تقول ان الوفد الايراني لن يجتمع مع كوشنر وويتكوف في الدوحه، بالاضافه الى ان هناك الكثير من الملفات الخلافيه ما زالت حتى هذه اللحظه ايران بتطلب أن تحصل على الأموال المجمدة ويكون لها الحرية التصرف في هذه الأموال، فيما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون تصرف إيران مقيد بشراء السلع الأمريكية، بالإضافة إلى أنه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظة إلى ما يشير إلى احتمالية أن يكون هناك اختراق كبير فيما يتعلق بتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين. وبالتالي حتى أن اليوم يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج بعض التصريحات التي تشير إلى أن البنتاغون يدرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات عسكرية إلى إيران لكسر الجمود في هذه المفاوضات. كل هذه المؤشرات بتؤكد على أنه استمرار المسار التفاوضي على هذا النحو لن يؤدي إلى شيء، سواء كان عقد في الدوحة أو عقد في إسلام أبد.
0: طيب، في ظل استمرار هذه النقاط الخلافية بين الجانبين، هل يمكن فعلا لواشنطن التخلي عن هذا المسار الدبلوماسي والدخول مجددا في حرب ضد إيران؟
3: هو في الحقيقة استراتيجية الرئيس الأمريكي في هذا الإطار بيسلك مسلك الضربات العسكرية الخاطفة المركزة، بحيث يتواصل معه الوسطاء مرة أخرى ويقول أن له أنهم يجرون محادثات مع إيران من أجل إقناع إيران على وضع مزيد من التنازلات على الطاولة. وبالتالي هو يستخدم هذه الاستراتيجية، لا هو في النهاية لا يريد الدخول في حرب مفتوحة مرة أخرى، لا يريد الاستمرار في عمل عسكري مفتوح مع إيران، وبالتالي هو يلجأ إلى هذه الضربات من أجل أن يكسر جمود المفاوضات ويحصل على تنازلات من الجانب الإيراني.
0: طيب، ما الذي حققته إيران حتى الآن، وهل هي بصدد فرض شروطها على الولايات المتحدة؟
3: هي تريد ذلك، وتريد أن تقدم ذلك في البروباغندا الإعلامية بأنها هي من تسيطر على المفاوضات وهي التي تستطيع أن تقتنص التنازلات مستخدمة أسلوب الصبر الاستراتيجي، سواء كان في المفاوضات أو في المواجهة العسكرية. حتى هذه اللحظة لم يحصل أي من الطرفين على ما يشفي غليل الطرف الذي يريد أن يحصل على الكثير من التنازلات من الجانب الآخر. لم يتم الافراج عن الاموال المجمده، لم يتم الحصول يعني لم تحصل الولايات المتحده الامريكيه على ما يؤهلها للقول انها حصلت مكاسب من ايران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. حتي هذه اللحظه لم نصل الى نقطه توافق واحده سوى الجلوس على مائده المفاوضات، حتي الجلوس على مائده المفاوضات تتم بشكل غير مباشر، وبالتالي لم نحصل حتي هذه اللحظه لدى الطرفين على أي مكاسب استراتيجية كبرى تتعلق باستمرار العمل في مذكرة التفاهم بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد خيري، باحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من القاهرة. زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي اللبنانية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأبلغ الجنود بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله المدعوم من إيران يشكل تهديدا. الزيارة تعد الأولى منذ توقيع الاتفاق الأمني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وينضم إلينا مراسلنا من بيروت شرب العبود، أبرز ردود الفعل اللبنانية على تصريحات نتنياهو وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي إسرائيلي من الجنوب.
4: في لبنان بطبيعة الحال لا يتوقع كثيرون من اللبنانيين بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي بين ليلة وضحاها. من الواضح أن إسرائيل تصر على احتلال هذه الأراضي وتدمير ما تقول أنه بنى تحتية لحزب الله. أما على الجانب اللبناني فهناك إصرار واضح من لبنان الرسمي وحتى من حزب الله وحلفائه. لبنان الرسمي أكد رئيس الجمهورية بأن هذه المفاوضات المباشرة تهدف بشكل أساسي إلى إلغاء وجود أي جيش غريب وتحديدا الجيش الإسرائيلي على الأرض اللبنانية وعودة كامل التراب اللبناني إلى السيادة اللبنانية. وانطلاقا من هنا قبل لبنان بمنطقتين تجريبيتين، إنما الشرط الأساسي أن تكون هذه المناطق مناطق نموذجية ينتقل بعدها الأمر إلى باقي الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود. أما من جهة حزب الله فحزب الله يؤكد بأن هذه المفاوضات حبر على ورق لا قيمة لها ويعول على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بعض المعلومات نقلت أن رئيس مجلس النواب أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصال هاتفي بينهما بأن إيران لن توقع أي اتفاق ما لم أو أي اتفاق نهائي ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية. وبالتالي الانقسام طبعا ينسحب على هذا الموقف على المشهد السياسي اللبناني، إنما المشترك الثابت والوحيد بأن كل اللبنانيين لن يقبلوا ببقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وطبعا زيارة نتنياهو لاقت استغرابا كبيرا، خصوصا وأنها تأتي في وقت مضى لبنان إلى مفاوضات مباشرة ووقع على مذكرة الإطار والتي تنص كمقدمة كما ذكرنا على منطقتين تجريبيتين، إنما الهدف الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية.
0: مراسلنا من بيروت شرب العبود، شكرا جزيلا لك.
5: Taking a look in Sydney, the M4 tunnel is under speed westbound from Anzac Bridge to the exit after an earlier truck breakdown in Rozelle. And in Botany, there's a bus and cycle crash on Botany Road southbound at Lord Street in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Moorabbin on South Road outbound before Jasper Road in the left-hand lane with speeds down to 40. And over in Wonga Park, there's a crash on Homestead Road east of Yarra Road with traffic heavy both ways. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جولتنا الإخبارية. برجع تذكركم بأحوال تقصنا لليوم الأول من شهر جولاي تموز. تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 22-16 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان وائل كفوري، بنرجع منكمل مع الفناني هيبة منذر وعندي كمان الفنان وائل جسار. جولتنا الغنائية رائعة جدا على أمل تنيل كل أعجابكم. بنسمع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. البرنامج الأسترالي للفوائد الدوائية سيشمل 10 علاجات جديدة ومتوسعة، مما سيقلل التكاليف الدوائية لأكثر من 70,000 مريض أسترالي، حيث سيتم تقليل تكلفة الوصول إلى الأدوية الحيوية إلى $25، أو إذا عندك الكنسيشن كارد $7.70 للفرد. البرنامج سيشمل علاجات الأمراض مثل السرطان والسكري والأمراض الجلدية. تغيرات ستدخل، أو فيني أقول هلأ دخلت حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، هو الأول من شهر تموز جولاي. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM.
1: 2ME Trusted Talkback.
2: 2ME على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
1: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لك.
1: Listen
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. Your attention please.
1: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعاً بلو.
1: Check them out.

0: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت. بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكيمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
1: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: صباح الخير، نشرة 8:15 من صوت لبنان، مع تحيات باسمة بوسرحال، كريستال كوزال وسيمون المصور.

0: Alana Wien.
1: ماذا بقي لبنانيا من لبنان وفي لبنان؟ هل يعمل بري على جبهة سياسية لمواجهة اتفاق الإطار؟ نتنياهو من الجنوب الباقي 8% من ترسانة حزب الله، ورسالة إلى إيران والحزب: ارحلوا والدولتان تريدان صنع السلام. عقوبات جديدة على القرض الحسن. الأنفاق إيرانية، هكذا تقول إسرائيل. السلاح والتدريبات إيرانية، هكذا يقول حزب الله. ماذا بقي لبنانيا من لبنان وفي لبنان؟ في السياسة يرفع الرئيس بري سقف معارضته لاتفاق الإطار، ويحاول تحصينه بشبكة نيابية وحزبية من خارج الثنائي من دون أن يوفق في ذلك. هذا ما بحثه رئيس مجلس النواب مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويشمل قيام جبهة سياسية يقودها بري وتضم قوى وشخصيات من طوائف واتجاهات سياسية مختلفة. العملية التنفيذية لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل وضعت على السكة، وينتظر تشكيل لجنة مراقبين تحل مكان الميكانيزم للتدخل لدى أي إشكال في التنفيذ. التسليم للمنطقة النموذجية لن يتم إلا بعد تدمير البنى التحتية والفوقية لحزب الله، وهذه هي حال فرون وزوطر الشرقية، بحيث تبقى على الجيش اللبناني مهمة منع حزب الله من العودة إلى معاقله. واشنطن بدت مستعجلة في إتمام المرحلة التجريبية الأولى، وقد حمل قائد القيادة المركزية براد كوبر هذا التوجه إلى بيروت بعد إسرائيل، وبحثه مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أعلن الاتفاق على أن تقوم إيران وأمريكا ولبنان بتشكيل لجنة للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان. كيف قاربت إسرائيل نموذج المناطق التجريبية؟ جوزيفين أبي غصن.
2: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بدء التجربة في لبنان أرجئ إلى حين التوصل إلى إشراف يشمل الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل تحديد معايير يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله. صحيفة إسرائيل هايوم أفادت بوجود محاولات في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة اليونيفيل تحت اسم آخر لنفس الهدف المعلن، وأن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد مع لبنان، لكن إسرائيل ما تزال تعارض أي دور لفرنسا أو لإعادة إحياء دور اليونيفيل.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال متفقدا جيشه في الجنوب مع وزير دفاعه إن أهم حلقة في المحور الإيراني كانت هنا، وهي حزب الله الذي يمتلك نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، ما يمثل أضخم كثافة صاروخية على وجه الأرض، واليوم لم يتبقى لديه سوى حوالي 8% من هذه الترسانة، وقد قتلنا 9,000 مخرب بينهم المئات في الأسابيع الأخيرة.
0: الأهم، قال نتنياهو، هو أننا أنشأنا مناطق عازلة وأمنية ليس في الجانب الإسرائيلي من الحدود بل داخل أراضيهم، معتبرا أن هذه المناطق الأمنية تمثل تغييرا في المفهوم الأمني، فهي تعني أننا لن نسمح لجيش إرهابي بالتمركز على حدودنا. وتوجه إلى إيران وحزب الله بالقول: ارحلوا من هنا، هناك دولتان تريدان صنع السلام بينهما، فلبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان.
1: إلى ذلك، فرض مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم الولايات المتحدة والبحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان عقوبات مشتركة على 5 كيانات و16 شخصا يشكلون مكونات أساسية في البنية المالية لحزب الله، وفي مقدمهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الماليين والإداريين المرتبطين بهما.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية، وأكد بعد اجتماعه بقائد الجيش العماد رودولف هيكل أن حملات التشكيك التي تستهدف الجيش وقيادته لن تؤثر في أدائه ولا في ثقة اللبنانيين به.
1: رئيس التيار النائب جبران باسيل قصد عين التيني ووافق رئيس المجلس على اثنين من مواقفه.
3: أنا اليوم بهيدي الزيارة لدوت الرئيس بري بالمسعى نفسه يلي نحن مصرين عليه بالتيار الوطني الحر لحماية لبنان ولتجميع أكبر قدر من اللبنانيين حول هيدي الفكرة، لأنه شو ما كانت أفكارنا السياسية واختلافاتنا إذا ما انحمى لبنان يعني لبنان بيكون مهدد بوجوده، ولهيك نحن باستمرار بهيدا المسعى لنقدر نلاقي شيء مشترك بين بعضنا. والشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين، أول شيء رفض الفتنة، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية.
0: حياتيا، أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لصوت لبنان الالتزام بقرار خفض سعر ربطة الخبز.
4: نحن بنعرف صار في انخفاض للسعر المزوت عالميا من خلال الانخفاض اللي صار، تواصل معنا مع الوزير الاقتصاد معنا بيت الافران، واتمنى انه بهالظرف هيدا نحن بالعادة ننزل وزن ما ننزل سعر، اتمنى مع الوزير انه بهالظرف هيدا نشيل 5000 تلافت للمواطن، وهيك صار نزل الخبز 5000 ليرة سعر الربطة من 75 ل 70000. بفتكر إذا صار فيه بعد فروقات معينة بيطلع الوزن، بنعطي وزن لأنه ما فينا نفوت بألف وألفين، يعني بده يكون الفرق 5000 يعني ما في فراطة. بقى بفتكر إذا بده ينزل سعر المزوت عالمي، إذا بده ينزل بفتكر بيكون نرجع نعطي وزن زيادة للمواطن.
1: في محلياتنا أيضا، باشر فوج حرس مدينة بيروت بإزالة خيم النازحين من الواجهة البحرية ومن محيط حرش بيروت في خطوة قالت البلدية إنها تأتي ضمن خطة لاسترداد الأملاك العامة وإعادة تنظيمها.
0: خاص صوت لبنان، الصمت الرسمي في حق الوصول إلى المعلومات.
1: خاص صوت لبنان. أصدرت مؤسسة مهارات دراسة عددت فيها العوائق التي لا تزال تحجب المعلومات عن طالبيها، وبالتالي تحول دون تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات. يأتي في طليعة هذه العوائق الصمت الرسمي، حيث يضيع طالب المعلومة في بحثه عنها لدى الإدارات بمن يتصل للوصول إلى هدفه، فيدخل إلى مكتب ويوجه إلى آخر ويعود أدراجه دون أن يكون أي من المكاتب مولجا بإعطاء المعلومات. وإذا صادف وإن تكرم أحد الموظفين بإعطاء المعلومة فغالبا ما تعطى بشكل غير رسمي وبالشخصي وبطلب المانح من الممنوح له بعدم ذكر اسمه، ما يبقي الخبر في إطار تجهيل المصدر مع ما يعني ذلك من فقدان الصدقية والموثوقية. وإذا كان الصحفي غير قادر على الوصول إلى المعلومات فمن سيكون قادرا عليها؟ رحلة التفتيش عن المعلومات شاقة ومضنية وربما مستحيلة. غدا الاستثناءات.
0: أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن لا اجتماع رفيع المستوى مقررا بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار التباحث مع الوسطاء في مختلف الملفات في المنطقة، التي منها طبعا ملف المفاوضات مع إيران ولبنان.
1: إيران من جانبها رجحت أن تجرى في قطر اليوم مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن الرئيس ترامب مستعد لإلقاء القنابل من جديد، ونحن لا نفهم أسلوب إيران في نفي إجراء مفاوضات، ونريد منها التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي.
1: أيدت المحكمة العليا الأمريكية مفهوما واسعا للمواطنة القائمة على حق الميلاد، رافضة بذلك الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي نص على أن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت لا يعدون مواطنين أمريكيين.
0: كما أصدرت المحكمة العليا حكما بتأييد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في منافسات السيدات والفتيات في انتصار لجهود ترامب والجمهوريين.
1: في أخبار المونديال، فازت فرنسا على السويد 3-0 وخسرت ساحل العاج أمام النرويج 1-2، كما فازت المكسيك على الإكوادور 2-0. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
0: الجو اليوم مشمس، فيما تتراوح الحرارة بين 24.
5: Taking a look in Sydney, the M4 tunnel is under speed westbound from Anzac Bridge to the exit after an earlier truck breakdown in Rozelle. And over in Botany, there's a bus and bicycle crash on Botany Road southbound at Lord Street in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Pakenham on Hillsville Kooyrup Road northbound at Bald Hill Road. And over in Wonga Park, there's a crash on Homestead Road east of Yarra Road with traffic heavy both ways. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldi-er, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم الأول من شهر تموز جولاي. كاتيانا من وراء الميكروفون بدي أحييكم من جديد، العودة لمتابعة مشوارنا برفقتكم مع آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية عم نوافيكم فيها، بالإضافة لكل الأخبار العالمية أيضا بتستمعوا لها وبتتعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. من حركة السير والطرقات بنروح لحركة طقسنا اليوم، بسدي درجات الحرارة بتوصل ل 22 درجة على صعيد ملبن 16. منروح لعند الفنانة إليسا، منرجع نسمع الفنان فارس كرم، كل هالأغاني الحلوة منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها بس لما بتكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. بونسوار.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درافت تايم بروجرام. بونسوار لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا. اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو تموز جولاي تغيرات مالية جديدة تؤثر على ملايين الأستراليين. مع بداية السنة المالية الجديدة في أستراليا ستدخل مجموعة من التغيرات حيز التنفيذ تشمل الأجور والضرائب ومدفوعات التقاعد السوبر إضافة إلى بعض الفواتير والخدمات المنزلية. وتهدف هذه التحديثات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وقد يكون لها تأثير مباشر على دخل الأسر ومصاريفها اليومية. من المتوقع أن يلاحظ الكثير من الأستراليين هذه التغيرات خلال الأسابيع المقبلة. بونسوار لكم من جديد من أخبارنا المحلية الأسترالية. استمعنا كمان للفنان فارس كرم على الخير ناوي إن شاء الله يا رب يكون ناوي على الخير بجنن فارس كرم عن جد. الفنان الفنان فارس كرم أداء غير شكل عن جد, أغاني غير شكل. فعلى أمل هالأغنية الجديدة لألو تكونوا استمتعتوا باستماعها, وكل جديد والحديث من الأغاني الحلوة بتستمعوا لألا بس من عنا من هون الأولى إذاعتكم هي 2ME. استراحة بسيطة ونكمل برفقكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f?
1: 2ME. No limits.
3: زمط ما هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محل حلت السمين العربية.
1: Let's add some more music.
0: بنرجع لمتابعي بنشوارنا فيديو وصل تحياتي لألكم هون راديو 2ME. خليك على الأرض للفنانة نجوى كرم. نسمع الأغنية سوا بس عبر الموجة 1638 AM.

0: ابن توقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع من تابع سوا جولة إخبارية لتمام 5:30 عن راديو 2ME. مرحبا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: ME Australia News.
4: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
5: سميرة والنبي.
4: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة، طهران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. قصف روسي صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وتكثيف الجهود الدولية لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج المدمر. والمغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان، واليوم فرنسا في المونديال مساء.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان، هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز بعد الحرب، واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته. ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جارد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع رئيس الوزراء القطري، ذلك خلال اجتماعهم في الدوحة بحسب ما ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مصادر في البيت الأبيض. وسيجري الوفدان الأمريكي والإيراني يوم غد الأربعاء مفاوضات منفصلة مع الوسطاء من قطر وباكستان. آخر هذه التحديثات ينقلها من الدوحة حسن الرشيدي.
6: الاجتماع المرتقب في الدوحة هو لن يكون اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران حسب ما أكدت ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الاجتماع هو اجتماع فني يؤمل أن ينظم آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وعدم خرقها، خصوصا في ضوء ما شاهدناه من هجمات متبادلة بين الطرفين. أيضا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية بالغة الدقة تتعلق بتطورات في لبنان في ضوء الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وانعكاساته ورفضه من قبل تيارات أساسية في لبنان، وبالتالي الحوار الإقليمي الذي يجمع انطلاقه في الدوحة بحضور ويتكوف وجاريد كوشنر سوف يتطرق إلى كل هذه الأمور، وليس فقط مسألة فتح مضيق هرمز أو ضمان أمن الملاحة، وإن كان هذا أمر مهم بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة لدولة قطر.
4: استمعنا للدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي، حدثنا في حديثه لزميلة وهيبة خداش. إيران تعهدت بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. آخر المستجدات حول مضيق هرمز والمفاوضات الجارية في المنطقة يرصدها من الدوحة حسن الرشيدي.
7: البدائل لمضيق هرمز، بمعنى أن من الممكن أن تستمر أو أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط وموانئ بديلة في لدول الخليج، خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. إذن لكن في النهاية دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة، أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن ستتمكن من زيادة صادرات النفط مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
4: في لبنان أشاد الرئيس جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المباحثات التي أجرها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة. ومن الأخبار الدولية، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين. من الأخبار الدولية، دائما قتل شخص أو 6 أشخاص عندما فتح مسلح النار في منطقة برعاية اجتماعية للأمهات وأطفالهم في ألمانيا في حادث عزتها الشرطة إلى مشاكل عائلية. أعلنت قوات الدفاع الجوي الروسية اعتراض 419 مسيرة أوكرانيا خلال الليل المنصرم بما في ذلك فوق منطقة موسكو، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وإلى الأخبار الرياضية، تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم لكرة القدم وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن النهائي، وهذا المساء يستعد بكل حزم وثبات الفريق المنتخب الفرنسي لمباراة هذا المساء، كما أعلن مدرب المنتخب ديتيي ديشام.
8: Taking a look in Sydney, in Punchbowl, there's emergency roadworks on Canterbury Road, westbound near Bonds Road. And over in Darlinghurst, there's delays southbound on the Eastern Distributor. Meanwhile, in Melbourne, there's a truck rollover in Altona North, leaving Doherty's Road closed westbound at Grief Parade. And over in Cranbourne, there's a crash on the South Gippsland Highway, leaving it closed both ways at Sladen Street. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية للخمسة ونص نرجع لعنكم مستمعينا، تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لبداية أمسية الأربعاء اليوم الأول من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22-16 على صعيد ملبن. نروح لجولتنا الغنائية نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME.
9: مش هنكمل، أنا عارف بالأول مهما انت

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي،

0: مستعجلة متابعات مشوارنا بدي أوصل تحياتي المسائية لكم. أنتم برفتي داتا 2ME 1638 AM. أزمة السكن في أستراليا إلى أين؟ حذر قطاع البناء من أنه نقص المساكن قد يزداد خلال الفترة المقبلة مع تراجع وتيرة البناء عن الأهداف التي وضعتها الحكومة الفيدرالية. ويرى مختصون أنه ارتفاع التكاليف ونقص العمال وتأخير المشاريع قد يزيد الضغوط على أسعار المنازل والإيجارات. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: كنت غنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤني أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: نتابع برفقتكم مشوارنا مع الفنان ملحم زين، نرجع منكمل سوا مع الفنانة جو أشقر هون راديو 2ME 1638 AM.

حدا بروح طب عيب ولوح. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: طب عاي بولو.
1: Let's do it.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. 2ME
1: MME الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذه، هذا ما تقوله مصادر قصر بعبدة للMTV. في المقابل رئيس البرلمان نبيه بري يعتبر الاتفاق كأن لم يكن، ويباشر سلسلة اتصالات سياسية ونيابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق ومحاصرته ومنع تنفيذه. فهل الرئيس بري جاد حقا أم أن كل ما يقوم به محاولة منه للإيحاء لفريقه السياسي أنه يتحرك عمليا ضد الاتفاق؟ البداية من قصر بعبدة، حيث التأكيدات أن الجيش سينفذ الاتفاق في وقت وصف الرئيس عون نظيره ترامب قائلا بتقول عنه لبناني. تقرير جويس حيه.
1: هي الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذ الاتفاق، هذا باختصار جو كواليس القصر الجمهوري بالنسبة إلى إطار العمل المشترك الذي وقع في واشنطن وملحقه الأمني. فرئيس الجمهورية يعرف أن الاتفاق ليس أفضل ما أنجز في العالم، لكنه أفضل الممكن للتمكن من إيقاف نيران الحرب الضروس على لبنان، وهذا ما قاله لزوار القصر منذ ساعات. ولكن متى يبدأ تنفيذ إطار العمل هذا وملحقه الأمني؟ الجواب بحسب معنيين ومطلعين على الاتصالات قريبا. فلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كان ممتازا، وكوبر سيتواصل مع الجانب الإسرائيلي لوضع الخطة التنفيذية للاتفاق وبدء العمل بها قريبا، أي خلال أيام، لأنه ما عاد فينا نطول كما تقول مصادر مطلعة على اللقاءات للMTV. وتؤكد هذه المصادر أن الجيش مستعد للتنفيذ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحشي على الآخر وما رح تترك لبنان لناحية مساعدته على بسط سلطة الدولة على أراضيه ونزع سلاح حزب الله ومساعدة الجيش على تنفيذ هذه المهمة. وبالحديث عن الدعم الأمريكي للبنان، تؤكد معلومات الMTV أن اتصال 17 دقيقة بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا، وقال عون لأحد زواره تعليقا على مضمون اتصاله مع ترامب بتقول عنه لبناني، في إشارة إلى عمق اهتمام ترامب بالشأن اللبناني وبمصير دولته وشعبه وإلى عمله على الضغط على إسرائيل للجم عدوانها على لبنان. وعلمت الMTV في هذا السياق أن الرئيس عون بدأ التحضير لزيارته واشنطن ولقائه ترامب، رغم أن الموعد الرسمي للزيارة لم يحدد بعد، لكنها قائمة حتما ودوائر القصر الجمهوري بدأت الإعداد لها. أما في موضوع تصريحات مسؤولي حزب الله عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاستقالة، فجاء الرد عليها من عون شكلا ومضمونا. ففي الشكل تقع عون هيكل صباح الثلاثاء في القصر الجمهوري، وفي المضمون وفيما يشبه تأكيد المضي بمسار اتفاق واشنطن ومهمة الجيش بتنفيذه، بحث اللقاء المهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء الاتفاق. أكثر من ذلك، نوه عون بالدور الذي يقوم به الجيش، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
0: وفي البند 13 من اتفاق واشنطن، لا حصانة لإسرائيل ولا براءة لحزب الله من انتقائيته مع القانون الدولي.
2: عيش كتير بتشوف كتير، حزب الله صار حيس على القانون الدولي.
3: هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية إسرائيلية بوضوح، بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها.
2: هيدا كان رأيه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولليوم ما سلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ووقت طرحت القوات لجنة تقصي حقائق دولية بملف انفجار المرفأ، انتهى النقاش إلى دم بعين الرمانة، وحين فتح حكوميا باب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مقتل الصحافي عصام عبد الله، تراجعت حكومة الممانعة، والسبب العدالة الدولية ما بتفتح ملف إسرائيل وحدها، بل قد تفتح أيضا ملفات حزب الله. واليوم حزب الله نفسه المصنف دوليا كتنظيم إرهابي ارتدى الثوب الحقوقي، ويتهم الرئيسين عون وسلام بأنهما وقعا بالبند 13 سق براءة لإسرائيل. فهل هالشي صحيح؟ بعيدا من مسألة الرفات والأسرى، بتنص المادة 13 على وقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة بالمحافل السياسية أو القانونية الدولية.
4: هو بند كلاسيكي مطبق بعادة بكل اتفاقيات السلام، وبذكر اتفاقية سان فرانسيسكو سنة 51، اتفاقية السلام بين الحلفاء واليابان. هيدي المادة لن تكون عائق للملاحقة الجنائية للاحتلال الإسرائيلي. كل شيء يتعلق بجرائم القانون الدولي الإنساني وبالمسؤولية الجنائية الفردية هي قواعد آمرة وبذات الوقت تجاه الجميع إرجا أومنس، وبالتالي لا يحد حق الضحايا من مراجعة أي محكمة.
2: إذن البند 13 ليس تطبيع مع الجرائم الإسرائيلية ولا سابقة. اتفاق أوسلو نفسه نص على حل النزاعات بالتفاوض والتوفيق والتحكيم، لكنه لم يفضي إلى تسوية نهائية، وانتهى المسار الفلسطيني لاحقا أمام المحاكم الدولية وصولا إلى مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت. وسابقة الجية تؤكد كل ذلك، فالجمعية العمومية للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بدفع نحو 850 مليون دولار للبنان عن أضرار تسرب النفط عام 2006 بقرار سياسي غير ملزم لم تنفذه إسرائيل.
0: هذا ورفض مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية مشروع قرار يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأمريكية في عمليات عسكرية داخل لبنان من دون تفويض مسبق من الكونغرس. وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب على 189 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا. ونصت الصيغة المعدلة على إلزام الرئيس بسحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان خلال 7 أيام من إقرار القرار، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع استمرار التعاون الأمني مع الجيش اللبناني أو حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. توازيا، حزب الله يحاول سرقة الاعتراضات، ليس كل رافض لاتفاق واشنطن في خندق إيران. تقرير مجدولين اللحم.
2: ولا أشطر من حزب الله، عن جديد ومثل العادة وعبر منصاته عم يجرب يحول كل اعتراض على تفاصيل اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن إلى بيعة لخط الخامنئي، وكل خوف مشروع من تل أبيب إلى تبرير جديد لاستعادة الأنفاس. فهل فعلا عاد الاتفاق الرباعي اللي بيحتضن خيارات حزب الله؟
5: مش كل مين عنده ملاحظات على هيدا الاتفاق صار بخانة حزب الله وإيران، وهيدا الشيء مصرين عليه. منا بنية نعمل تحالف رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي. صحيح أنه نحن مع أكيد مبدأ التفاوض، ما مبدأ حصرية سلاح وبسط يدة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكن كمان لقينا أنه هذا الاتفاق فيه ثغرات وبيسوى تتوضح الثغرات. الاتفاق مضى نهار الجمعة بعد ما في مسؤول كبير بالدولة اللبنانية مع هالسجال اللي عم بيصير يطلع ويحط النقط على حروف ويوضح.
2: إذن التيار الوطني الحر لديه ملاحظات على الصيغة والضمانات، أما جنبلاط فلديه اعتراض على تغييب الهدنة، ويعتبر أنه الإطار التقليدي كان يمكن أنه يمنح لبنان موقع تفاوضي أقل هشاشة. من جهته الرئيس بري بيرفض الاتفاق بصيغته الحالية، لكنه لا يريد إسقاط الحكومة ولا فتح الشارع أمام انقلاب مدني ولا المس بالجيش. كل ذلك اعتراضات سياسية قانونية تفاوضية وملاحظات لبنانية مشروعة. يعني فرق كبير بين من يرفض اتفاق غامض وفضفاض مع إسرائيل كونه بده انسحاب واضح وضمانات، وبين من يرفض الاتفاق لأنه يرفض خروج لبنان من تحت المظلة الإيرانية. الكل معترض ليحسن شروط الدولة إلا حزب الله معترض ليمنع قيام الدولة أصلا. بهالاختلاف البسيط جوهر مهم، انتهى الزمن اللي كان فيه يتحول كل اعتراض إلى ذخيرة سياسية في بندقية إيران.
0: في سياق متصل، حزب الله ينادي بالتمسك باتفاق لم يلتزم به أصلا، وهذا هو المسار المعتمد لدى الممانعة لتسويق الروايات التي تتناقض مع واقعها. تقرير ماريان زوين.
6: الثنائي أمل حزب الله يرفض اليوم اتفاق الإطار ويتمسك باتفاق 27 تشرين الثاني.
7: أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27-11.
6: لكن كيف طبقه؟
7: تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا.
6: إليكم المسار الذي يتبعه محور الممانعة، يرفض شروطا محددة، يخسر في الميدان، يقبل بما كان مرفوضا، وهذا ما حصل مع اتفاق 1701 ثم اتفاق 27 تشرين الثاني، وهنا يقرب الموافقة عبر الإعلام. راضين على كل الاتفاق؟
8: نحن الحكومة اللبنانية اللي وقعت الاتفاق، ونحن أبدينا ملاحظاتنا عن الاتفاق.
6: اخذ بعين الاعتبار ملاحظات؟
8: بالتأكيد.
6: تذكير، ينص الاتفاق بوضوح على أن حمل السلاح يقتصر على القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية من دون أي استثناء أو أي ذكر لحزب الله. هنا تبدأ المرحلة الثانية، التراجع عن الالتزامات. سلم حزب الله السلاح إذا؟
8: هيدا الموضوع عم تثيروه أنتو، هو مش مطروح.
6: مين نحن؟ يعني إذا حضرتكم وقعتوا عليه بالاتفاقية؟
8: اولا الاتفاق يشمل جنوب الليطاني ولا يشمل شمال؟
6: موجود بدءا من جنوب الليطاني،
8: هيدا تفسيرك انت.
6: وهنا يمتهن حزب الله إعادة تفسير النصوص على ذوقه،
9: بدءا من جنوب النهر بمعنى بدءا باتجاه الحدود.
6: وفي هذه المرحلة تعبئة الإعلام بعبارات عدى عليها الزمن.
9: الانسحاب من جنوب النهر شمال النهر بعالجه في إطار الاستراتيجية الدفاعية،
6: رغم أن رئيس الحكومة كان واضحا في هذا السياق.
10: أول شيء ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية، نحن ولا مرة حكينا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية.
6: أما شريك حزب الله أي حركة أمل، كما دائما جرب البور وجرب الفليحة، وهنا تذكير بمقاربتها إزاء إزالة عبارة جيش الشعب مقاومة من البيان الوزاري.
11: انتهى موضوع الثلاثية، لكن ما أتى في البيان الوزاري يؤكد على أن هنالك طبعا إمكانية
6: من الجيش بيحمي الجيش،
11: الجيش والشعب.
6: إذا لم ينفذ هذا الفريق اتفاقا وافق عليه بنفسه بعدما فرضت عليه خسارته في الميدان، فكيف يمكن التعويل عليه اليوم بالعودة إليه؟ الأجدى به تنفيذ المسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية على السكت وبعد الاعتذار، وإن كان يرفضه فليتحمل وحده مسؤولية خياراته ولينفصل عن هذه الدولة بدل تحميلها نتائج قرارات لم تكن شريكة فيها. أما الحديث عن الوحدة الوطنية والحوار فلا ينسجم مع سجل من النكث بالالتزامات، ولهذا التقرير تتم.
0: إلى ذلك واشنطن تشدد الخناق، فبين القرض الحسن وبيت المال عقوبات شديدة تطاول مؤسسات وشخصيات مرتبطة بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
12: في خطوة جديدة للحد من مصادر تمويل حزب الله وتعزيز حماية النظام المالي الدولي، أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت مؤسسات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يشكلون جزءا من البنية المالية للحزب. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية شملت العقوبات 5 مؤسسات و16 شخصا، من بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال، إضافة إلى شركات محاسبة وتدقيق واستشارات. وأكدت الوزارة أن جميع الأفراد والكيانات المستهدفة كانوا مدرجين سابقا على لوائح العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تحرك مشترك يهدف إلى تعطيل قدرة حزب الله على استخدام النظام المالي الدولي. وذكرت الخزانة الأمريكية أن بعض الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة سابقا على القرض الحسن، معتبرة أن هذه العمليات ساهمت في الالتفاف على القيود المالية. وشملت العقوبات إلى جانب المؤسسات مسؤولين وشخصيات قالت واشنطن إنهم
13: Taking a look in Sydney in Ingleside, there's a breakdown on Mona Vale Road westbound at Powderworks Road, and in Punchbowl there's emergency roadworks on Canterbury Road westbound near Bonds Road. Meanwhile in Melbourne there's a truck rollover in Altona North, leaving Doherty's Road closed westbound at Grief Parade, and in Broadmeadows there's a crash on Camp Road eastbound after Whitford Street. With over 300 products now reduced, Aldi Price has just got LDR, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
14: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من أخبار الساعة 6. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء الأول من شهر تموز. هيدا نشوف حركة طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة ل 22-16 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس قدمت لكم عبر أثير راديو 2ME بسمع الفناني نانسي عجرم. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بيأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منافس جديد قد يغير قواعد الطيران في أستراليا. تشهد صناعة الطيران الأسترالية حديثا عن احتمال دخول شركة طيران منخفضي التكلفة من فيتنام إلى السوق المحلي في خطوة قد تفتح باب منافسة قوية مع عملاقي الطيران كوانتس وفيرجن أستراليا. ماذا قد يعني ذلك للمسافرين؟ رح أخبركم. يعني في أسعار تذاكر أقل، خيارات سفر أكثر، منافسة أقوى في الرحلات الداخلية. برجع بعيد، أسعار تذاكر أقل، خيارات سفر أكثر، منافسة أقوى في الرحلات الداخلية. هذه الطيران أو فيني أقول الطيارة من فيتنام إلى السوق المحلي الأسترالي. في كومبيتيشن كتير كبير لكوانتس وفيرجن أستراليا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. المسمع الفنان مروان خوري بأغنية لو ممكن.

0: جولة أخبار الستين ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6/2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navada here with the World Cup top stories. Working through week one of the knockout stage, more teams are heading home as we whittle down to the final 16. After a one-hour delay due to bad weather, Mexico took to the pitch to beat Ecuador 2-0 and advanced to the last 16 of the World Cup, their first knockout round win in 40 years. After a one-hour delay due to bad weather, Mexico took to the pitch to beat Ecuador 2-0 and advanced to the last 16 of the World Cup, their first knockout round win in 40 years. Finals favourites France swept their match against Sweden 3-0, and time is up for Côte d'Ivoire as Norway sealed the deal to win their match 2-1. Next up, you can catch England, who are up against DR Congo in Atlanta Stadium. Belgium stare down Senegal at Seattle Stadium, and the United States take on Bosnia in San Francisco. And all eyes are on the Socceroos as they prepare to face Egypt in their World Cup round of 32 match in Dallas. Though that's still days away, you can always catch full World Cup highlights in anticipation with ABC Sport on ABC Listen.
6: مرحبا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية الجديدة من فترتنا الحديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. العاصمة القطرية الدوحة تحتضن محادثات غير مباشرة تعقد الأربعاء بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين، ومفادا البيت الأبيض جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في المحادثات الفنية. وصحيفة وول ستريت جورنال تتحدث عن بحث ترامب ضربات جديدة ضد إيران لكسر الجمود. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى أكثر من 1900 قتيل إلى جانب عشرات الآلاف في عداد المفقودين. والأمم المتحدة تحذر من نقص في الغذاء والمأوى ومن خطر تفشي الأوبئة عقب الكارثة. فرنسا تفوز على السويد بثلاثية نظيفة بفضل ثنائية مبابي، وتضرب موعدا مع الباراغواي في ثمن نهائي كأس العالم. المكسيك تتأهل للدور نفسه بالفوز على الإكوادور بثنائية نظيفة، وهالاند يقود النرويج للفوز على ساحل العاج ولمواصلة المشوار المونديالي.

0: أعلن الطهران أنها لن تعقد أي لقاءات مباشرة مع الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الدوحة قبل الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، فيما أفاد مصدر دبلوماسي بأن محادثات غير مباشرة تعقد الأربعاء بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات من بينها مستقبل إدارة مضيق هرمز. فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيار توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد إيران لكسر حالة الجمود.
1: بينما تتحرك الوساطات لإبقاء باب التفاوض مفتوحا، تحاول إيران تثبيت معادلة جديدة في مواجهة الولايات المتحدة. الدبلوماسية خيار قائم، لكن الاستعداد للحرب لم يغب.
2: نحن نسعى إلى الحوار، لكن إذا لم ينفذ هذا الحوار فنحن أيضا مستعدون للحرب، وسنرد بما يقتضيه الموقف.
1: النفط أيضا عاد ليصبح ورقة قوة على طاولة المفاوضات.
2: منذ اليوم الذي رفع فيه الحصار وحتى اليوم صدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط، أما خلال 50 إلى 60 يوما السابقة فلم نكن قادرين فعلا على تصدير حتى برميل واحد من النفط.
1: وفي الدوحة واصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تحركاتهما الدبلوماسية، حيث التقيا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لبحث آخر تطورات المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم والجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي. وأكدت قطر استمرار جهود الوساطة فيما جدد المبعوثان الأمريكيان التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي. في المقابل شدد طهران على أن الوفد الإيراني سيجري مباحثات مع الوسطاء القطريين فقط، نافية عقد أي لقاءات مباشرة مع الجانب الأمريكي، ومؤكدة أن ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يبقى من أبرز بنود النقاش.
0: يتواصل التوتر في جنوب لبنان رغم الاتفاق الأمني مع إسرائيل، حيث تم تسجيل قصف مدفعي وعمليات تفجير إسرائيلية ليلية في عدد من المناطق الحدودية. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل إسرائيل الانسحاب التجريبي من المنطقة إلى حين التوصل إلى آلية إشراف وتنسيق مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية واشنطن.
3: من جنوب لبنان يقف نتنياهو ويؤكد أن إسرائيل ستبقى هنا ما دام حزب الله يشكل تهديدا لها، يخاطب جنوده ويشكرهم، إذ أنه بفضلهم بات لبنان يعترف بإسرائيل بحسب تعبيره.
4: لبنان مكيرة بإسرائيل، إسرائيل مكيرة بلبنان.
5: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وقد قيل لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا، لا شأن لكم هنا، هناك دولتان ذات سيادة ترغبان في إحلال السلام فيما بينهما وتريدان حقا استعادة الأمن والازدهار لسكان الشمال وكذلك لسكان لبنان، هذه صفعة في وجه المحور الإيراني.
3: هذا الحدث في الجنوب اللبناني لم يأتي من فراغ، فبعد الاتفاق الذي تم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية عادت الدولة اللبنانية لتؤكد على مبدأ حصرية السلاح بيدها، وهو مطلب إسرائيلي أمريكي أيضا. ولتحقيق هذا المطلب يرى مراقبون أن قائد الجيش اللبناني يواجه موجة من الانتقادات والضغوط، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب باستبداله لضمان تنفيذ قرار حصرية السلاح. أما في الداخل اللبناني فالوضع مختلف، استقبل الرئيس جوزيف عون قائد الجيش للبحث في مستجدات الوضع الأمني في البلاد، مؤكدا أن حملات التشكيك التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية اللبنانية لن تؤثر على أدائها الوطني.
0: ألقى رئيس جهاز المخابرات السورية حسين سلامة كلمة للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة خلال مشاركته في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب، كما شارك في سلسلة اجتماعات على هامش المؤتمر استهلها بلقاء دعا إليه ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الزميل وسيم نصر الصحفي في فرانس 24. أهلا ومرحبا بك وسيم.
6: أهلا.
0: إذن ما أهمية هذه الزيارة التي يمكن وصفها بالتاريخية، ومن هو حسين سلامة وما هي رسالة سوريا للعالم من خلاله؟
6: هي بالفعل زيارة تاريخية، لأنه أول رئيس جهاز مخابرات سوري يزور نيويورك ويتكلم في الأمم المتحدة. لم يحصل هذا أبدا قبل، حتى في عهد الأنظمة السابقة. إذن سابقة مهمة، والأهم أيضا أنه تم تنظيم فعاليات من قبل مندوب سوريا في الأمم المتحدة أي إبراهيم العلبي قبل الجلسات التي كانت البارحة وما قبل البارحة، وكان موجودا في تلك الفعاليات مثلا رئيس جهاز الاستخبارات العامة بالطبع حسين سلامة، أما أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب. إذن هذا قبل حتى الاجتماع، لدينا صورة من تلك الفعالية، ويعني هذه أول مرة يتم إظهار صور علنة لرئيس جهاز المخابرات السوري مع رؤساء أجهزة مخابرات أخرى. والمهم في ذلك أيضا، لدينا صورة أيضا في باريس، وها هي حيث نرى رئيس جهاز المخابرات حسين سلامة خلف وزير الخارجية أسعد شيباني، وأيضا معه إبراهيم العلبي. إذن حسين سلامة هو رجل كل المحطات المفصلية بالنسبة للمنظومة السورية الجديدة، فهو من رفاق أحمد الشرع منذ أيام الصراع وبداية الصراع في سوريا، إنما أيضا هو من مدينة الشحيل، تلك المدينة الحدودية مع العراق التي لها باع طويل في حرب العراق، إنما أيضا في الحرب في سوريا، وكان من مؤسسي جبهات في منطقة الشرقية مع أبو ماريا القحطان العراقي الجنسية لقتال الدولة الإسلامية منذ عام 2013، والرغم من أنهم خسروا تلك المعركة عام 2014، فنزح من المناطق الشرقية إلى منطقة إدلب، حيث احتفظ أيضا بهذا الجانب الأمني داخل صفوف هيئة تحرير الشام. إذن رجل مفصلي في المحطات المفصلية التي أوصلت أحمد الشرع اليوم إلى الحكم في سوريا. وأهم ما قاله، ولدينا صور وهو كان يخطب أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أهم ما قاله هو أن سوريا ستأخذ زمام الأمور في مكافحة الإرهاب في سوريا، وهذا جديد لأنهم دخلوا أيضا في التحالف الدولي. إنما الجدير بالذكر أن حتى لو كان هناك تعاون مع أجهزة مخابرات في المنطقة وعالمية، إنما تصل الأمور اليوم إلى المستوى الدبلوماسي، وهذا جديد. وأيضا هي رسالة للسوريين أنفسهم، حيث لأول مرة هنالك من يمثلهم في الأمم المتحدة في هذا السياق، أي سياق مكافحة الإرهاب، أن مصالحهم ستكون مصانة، خصوصا عندما نذكر مرة جديدة ما هو تاريخه وباعه في تلك الحروب وفي المنطقة. وأيضا بالطبع يفتح سوريا ويفتح السلطات السورية الجديدة على دول لم تكن لها يعني اهتمامات خاصة بسوريا حتى اليوم.
0: وما حقيقة وضع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد وخلال الفترة الأخيرة؟
6: هو التنظيم ما زال ناشطا من ناحية العمليات الأمنية، وسننظر على خارطة تظهر العمليات التي جرت في الشهرين الأخيرين على الأراضي السورية من قبل جماعة الدولة الإسلامية، وهي عبارة عن عمليات اغتيال لجنود أو لعناصر من قوى الأمن السورية في سوريا، يعني تحصل في منطقة أو في أخرى. أهم عملية حصلت كانت في منطقة

0: نجي لمتابعتنا الشوارنا مع هالأغاني الحلوة عم تسمعوا لألا وبتسمعوا لألا بس عبر أثير راديو 2ME على مدار الـ 24 على 24 ساعة متواصلين. بونسوار لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقة الموجة 1638 أيام أمسية الأربعاء اليوم الأول من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، وصلت درجات الحرارة بسيدني ل 22 16 على صعيد ملبن. من عند الفنان جوزيف عطية بأغنية وحداني، منروح لتنبيه للمسافرين من أستراليا إلى أوروبا. يواجه المسافرين المتوجهون إلى أوروبا احتمال فترات انتظار أطول في بعض المطارات مع بدء تطبيق نظام رقمي جديد لإدارة إجراءات الدخول والخروج على الحدود، وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين كفاءة إجراءات السفر وتعزيز أمن الحدود، إلى أن السلطات تتوقع حدوث بعض الازدحام والتأخير خلال الفترة الأولى من التطبيق. بينصح المسافرون بالتوجه إلى المطار قبل وقت كافي والتأكد من استكمال جميع متطلبات السفر لتجنب انه باي تاخير غير متوقع. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحه وراجعين لاغانينا، ما تروحوا مطرح بريك وبنرجع. 2ME you have no idea what's coming. 2ME Australia lock it in right here on the one channel, 2ME. The only channel, 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

عودي لمتابعي مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم هون راديو 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا لما بتهتم بحدا بيتجاهلك، بس لما تطنشه بتلاقيه ميت عليك. لما بتعامل حدا منيح بيستغشمك، بس لما تكون سيء بيحسب لك ألف حساب. لما بتحب حدا بتحبك كل الدنيا إلا هو، بس لما بتكرهه بيصير يحبك. لما بتستنى حدا يرجع ما

بخلقه. فوقفوا لبقى تدوروا مستمعينا. بونسوار لكم من جديد. انتو بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. مجموعة من الأغاني الحلوة رح نسمعها سوا عبر الموجة 1638 AM. بونسوار.

0: لم نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا مع جولة إخبارية لتمام الساعة 7. مساء الخير من عنا من هون من راديو 2ME.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: امبارح اليوم وبكره، كل الفرق. Big difference. 2ME Australia 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: حياكم الله. إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: الحادية عشرة بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين.
0: بعد تعثر الاجتماع الأمريكي الإيراني، ترامب يطلع على خيارات استئناف الحرب لكنه يتمسك بخيار المحادثات.
1: إيران تترقب مباحثات فنية منفصلة حول أصولها المجمدة في الدوحة اليوم وترفض مسارات الملاحة الحالية في هرمز.
0: في أول اختبار لاتفاق الإطار، إسرائيل ترجئ الانسحاب التجريبي في لبنان وتنشئ حواجز عسكرية في الجنوب.
1: رغم أنها أوقفت أمره بتقييد حق المواطنة بالولادة، المحكمة العليا تمنح ترامب أدوات أخرى لمكافحة الهجرة.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، بين ملاحقة مستمرة واسترداد مليارات الدنانير المنهوبة، الفساد في العراق يصل إلى الخطوط الجوية.
1: نرصد كيف استنزف الفساد خزينة العراق وعطل تمويل الخدمات وفاقم الفقر والبطالة. تعثر الاجتماع الأمريكي الإيراني في الدوحة وتحول إلى مباحثات فنية غير مباشرة بين الطرفين مع الوسطاء. يبدو أن واشنطن وطهران لا يزالان في مرحلة اختبار التفاهم.
0: وهنا عاد الحديث عن الحرب مجددا. ترامب اطلع على الخيارات والبنتاغون يعرض مقترحات لضربات واسعة ضد إيران، فهل تعود الحرب؟
1: السؤال نفسه يطرح أيضا في الملف اللبناني بعدما أرجأت إسرائيل الانسحاب التجريبي، بل وأكثر من ذلك أقامت حواجز في الجنوب، فهل تراجعت بدورها عن التزاماتها؟
0: وفي لبنان أيضا نرصد مصير المفقودين في الجنوب خلال الحرب. وقف النار لم ينهي معاناة عائلاتهم، والبحث بات أصعب وأصعب في قرى تغيرت معالمها.
1: نفتح ملفات الفساد في العراق ونرصد بالأرقام كيف أثرت قضايا النهب على جميع العراقيين، من استنزاف لخزينة الدولة وصولا إلى تفاقم الفقر والبطالة.
0: ونسأل في فنزويلا، هل تلاشى الأمل بالعثور على ناجين جراء الزلزال؟ أهلا بكم دائماً.

0: إذن مع تعثر عقد لقاء مباشر بين أمريكا وإيران يبدو أن خيار الحرب عاد إلى الطاولة مجددا. فقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات الاستئناف حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضل مواصلة المسار الدبلوماسي في الوقت الحالي.
1: أضافت الصحيفة الأمريكية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز مهلة 18 من أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي،
0: معتبرا كذلك أن شن هجمات واسعة قد يعرقل المفاوضات ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق،
1: وذلك مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا في حال فشل المحادثات. أيضا كان هناك حديث للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري حسم الجدل بشأن المحادثات المرتقبة.
0: صحيح، حينها أكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران،
1: مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء في قطر،
0: بل وأكثر من ذلك التباحث بشأن مختلف الملفات في المنطقة التي منها طبعا ملف المفاوضات مع إيران ولبنان وغيرها. من جانبها رجحت إيران أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستجرى في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن أصولها المجمدة،
1: مؤكدة أنها لا تعتزم لقاء الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الدوحة. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط المذكرة.
2: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك عبد الله. ما كان متوقعا بالأمس لم يحدث، وهو اللقاء المباشر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. قاليباف أيضا أضاف في آخر التصريحات بأنه لن يتم الدخول في مفاوضات إلى حين استيفاء كافة الالتزامات الموقعة في مذكرة التفاهم. هل نما إلى علم الوسيط أي اشتراطات جديدة أو حيثيات جديدة من شأنها أن تدفع كل هذه العملية إلى الأمام؟
3: بالفعل الحقيقة لكن لن تدفعها إلى الأمام. يبدو أن الجانب الإيراني أتى بخلاف ما كان يتوقعه الجميع. الحقيقة الوسيط الباكستاني كان يدفع إلى الأمام لحل مشكلة مضيق هرمز وتفعيل القناة الساخنة، لكن يبدو كما نعلم هنا حسب المعلومات في إسلام أباد بأن الوسيط الإيراني قد ذهب وهو محمل بالملفات الثقيلة ويضعها كشروط وعقبات في كل نقطة من هذه النقاط التي تمخضت عنها الاتفاقية أو الاتفاق الإطاري، في وقت كان فيه الوسطاء غير جاهزين لمعالجة الكثير من هذه القضايا. الجانب الإيراني يريد الأموال، الجانب الإيراني يريد رسوم على مضيق هرمز، يريد دورا سياديا، الجانب الإيراني أيضا يريد ربط ملف لبنان بشكل حاسم وإنهائه قبل الدخول في أي مفاوضات. حتى وإن تحدثنا على أن هذه المفاوضات ليست مباشرة وعلى مستوى عال، لكن على مستوى الفرق التقنية وأيضا كلهم في غرفته، لكن الوسطاء ينقلون هذه الرسائل، لن يواجهون أحدا وجها لوجه. حتى على صعيد قناة الاتصال الساخنة التي كان هناك الكثير من الأحاديث عنها بأن قناة ربما تؤمن يعني عدم سوء الفهم والتواصل المباشر العسكري والأمني بين الطرفين، الجانب الإيراني قال بأننا لن نتواصل، لن يتواصل جيشنا مع الجيش الأمريكي بشكل مباشر، وإنما هذه القناة هي مجرد قناة اتصال على الصعيد الدبلوماسي أو ترتبط بالطبقة الدبلوماسية والسياسية عبر الوسطاء، يريدون التواصل بين دبلوماسيهم وسياسيهم بالسياسيين الوسيطين، لكن لا يريدون التواصل بشكل مباشر. إذن لم تحل أي نقطة من هذه النقاط التي ذهبت للمعالجة. الجانب الباكستاني ما زال يحاول أن يقنع الجانب الإيراني بأننا دعنا ننهي الملف الأهم الذي أتينا من أجله، لكن يبدو أن حتى هذه اللحظة الجانب الإيراني لا يريد التفاهم حول أي نقطة من النقاط قبل تنفيذ شروطه، وكما صرح قاليباف الذي يراقب هذه المفاوضات عن بعد من طهران.
1: كيف يتعامل الوسيط الباكستاني مع التصريحات المتبادلة من الطرفين، احتمالات عودة الضربات العسكرية، وهل ذلك يغير من الجهود اتجاه الجهود بين أن تكون فنية ولتنفيذ الاتفاق الآن هي لمنع الحرب؟
3: بالفعل السؤال مهم جدا الحقيقة، لأن الجانب الباكستاني الآن يحاول أن يلعب ما يملكه من أوراق. نحن لا نتكلم عن يعني تصريحات رسمية أو ما يقوله الساس الرسمي، ولكن هناك أسرار يتم تفكيكها عبر الإعلام والمراقبين الباكستانيين. يقولون بأن باكستان تلعب على عاملين مهمين. عند زيارة رئيس الوزراء رئيس الجمهورية الإيرانية إلى بازشكيان إلى باكستان، يعني تم الحديث عن كثير من الملفات الاقتصادية التي يعني أغرت بها باكستان الجانب الإيراني. تريد باكستان اليوم استخدام هذه الأوراق، وأهمها ورقة الملف الأنبوب الغاز الذي من المؤمل إذا تم رفع العقوبات عن النفط الإيراني بشكل مؤقت وعلى الغاز الإيراني سيتم إعادة إحياء هذا المشروع. تحاول باكستان الضغط على الجانب الإيراني بأنه أي محاولة للتعنت وعدم يعني التجاوب والاستعصاء في هذه النقاط، وخاصة فيما يخص أمن الملاحة وقضية خط الاتصال الساخن، ربما تحرم إيران من الإعفاءات التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية على نفطها وبترولها وغازها. إضافة إلى أن القراءة التحليلية هنا في باكستان تقول بأن باكستان تحاول أن تلعب دور الكماشة أو لعبة الكماشة الدبلوماسية. اليوم محسن النقوي موجود في الرياض، حتى الساعة الزيارة المعلنة تقول بأن هناك تعزيز العلاقات بين البلدين، لكن المحللين يقولون بأن هذا الدور لا ينفك إطلاقا عن ما يفعله الباكستانيون في الدوحة، يعني يضغطون دبلوماسيا في الدوحة ويرسلون رسائل مبطنة عبر زيارة وزير داخليتهم إلى الرياض بأننا مع أمن الخليج، مع حرية الملاحة. أيضا اليوم ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي صرح بأن حرية الملاحة هي يعني أهم متطلبات جميع الدول في المنطقة والإقليم. الصحف الباكستانية وخاصة المقربة من الحكومة تداولت هذا الخبر على نطاق واسع وصدرته على نطاق واسع.
1: إذن رأي عام دولي يجمع على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف.
0: مشاهدينا، في إطار ردود الفعل على هذا التعثر في المحادثات، انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات.
1: وقال فانس في تصريحات تلفزيونية إن أسلوب الإيرانيين لا يفهمه، وإنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية.
0: وأشار كذلك إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي.
1: أضاف فانس أن ترامب مستعد لإلقاء القنابل، لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا.
4: What the president has said is let's let this play out. There are a few things that we want. We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Okay, we're going to see how we get there. Number two, we want to see what kind of an arrangement actually exists in the Middle East between not just Iran and the United States, but the GCC, Israel, Lebanon. We're going to play that situation out.
1: أما بالنسبة لمضيق هرمز
5: من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لعنكم والسامعين، مساء النور لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM أو عم يتابعونا من خلال 2ME.com.au. أمسية الأربعاء، اليوم الأول من شهر جولاي، وانطلاقة شهر كتير موفق يا رب، يكون حامل لألكم كل الخيرات وكل البركات. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 22.16 على الصعيد ميلبن. بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 23 معتدل، على الصعيد ميلبن ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 14 درجة. مني كاتيانا الصراف بدي أشكر كل مستمعينا الموجودين معنا، وبدي أشكركم كمان لحسن المتابعة، كونوا معنا وتابعونا. هيدي آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام لليوم أو لأمسيتنا. مشوار درافت تايم بروجرام بيكمل معكم لغاية الساعة 8، ومشوار درافت تايم بيكون معكم كل يوم من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة، ببلش الساعة 3 من بعد الظهر، بدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي ذكر كمان مستمعينا وألف شكر للشركة عشتار. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم، برعايتهم عم تتقدم لكم حالة الطقس. شركة عشتار 30 سنة خبرة عندن، بتلاقوهن على 95 Way Street Fairfield. زوروهن. منبلش هالساعة مع الفنانة سلوى أطريب، منرجع منكمل مع الفنان وائل كفوري، وعندي كمان الفنانة جوليا بطرس. هون راديو 2ME، مساء النور.
6: اسمك بقلبي كتبت اسمك من زمان.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا.

0: عليكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. مساء النور لكل الموجودين معنا على 2ME.com.au. لما بيضيع منك شيء مهم بتلاقي حالك مكركب كتير تتلاقيه, ولما بتضيع الطريق لمكان بدك تروح عليه بتلاقي حالك خايف ومش مصدق أي متى رح توصل. فما بالك إذا ضيعت إنسان, وإنسان غالي كتير عليك, متصور حالك بليه؟ فلهيك مستمعينا حافظوا, ديروا بالكم كتير منيح عيالي بتحبون. بوس
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 أم. أغنية كتير حلوة بعنوان بكرة رح نسمعها سوا عبر الموجي 1638 أيام. مساء النور لكل الموجودين معنا. أمسية الأربعاء اليوم الأول من شهر جولاي تموز. النوم 5 ساعات، ارتفاع هرمون التوتر، مناعة ضعيفة، مزاج سيء، انتعاش بطيء، تركيز منخفض، صعوبة في السيطرة، وكمان الشهية بتعلى، نعم بتدق بالسقف، وفي وزن كمان، فبتعلى الشهية وبيزداد الوزن. أما النوم 8 ساعات مستويات هرمون النمو الطبيعي، مزاج جيد، مناعة قوية، حرق الدهون، انتعاش سريع. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل غنائي.

الموجة لمتابعة أمسيتنا برفقتكم مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. كلما زاد حبك لذاتك كلما أبعدت نفسك عن كل ما يؤذيها. بونسوار. الصبر حدود أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2NE. مساء الخير.

0: عند الفنان نصيف زيتون. بنروح لفاصل استراحة وراديو 2ME. مساء الخير.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم ومشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء الأول من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف، بدي أتمنى لكم بأي سارة حلوة برفقة راديو 2ME. دلوا معنا، ما تروحوا مطرح، رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8، بتابعوها عبر أثير راديو 2ME. ولكن موعدي برفقتكم وموعدنا مع درايف تايم بروجرام نرجع من جدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. دلوا بألف خير.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
3: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmay Navada with the top stories. A Taiwanese national has been charged over an alleged people smuggling operation in far north Queensland's Cape York. Australian Border Force says the 34-year-old man was arrested yesterday in Weipa, while a 30-year-old man was also detained pending further inquiries. Home Affairs Minister Tony Burke has rejected criticism of Australia's border security and dismissed claims the government has lost control of the nation's northern coastline. Independent MP Andrew Wilkie says he's glad house prices are falling. Data from Cotality shows national dwelling values have taken their largest monthly dip since December 2022, falling 0.4% last month. The Prime Minister has since defended the government's tax changes that target investors, but Mr. Wilkie has accused the government of trying to walk both sides of the track. And the ABC understands Karl Stefanovic is set to be dumped from his radio show just days after he was ousted from Nine. The now former Today Show host and Eddie Maguire have been co-hosting ARN Media's The Long Weekend, which launched just last month. The radio axing follows an interview with far-right extremist Tommy Robinson on Stefanovic's independent podcast, which prompted significant backlash before it was taken offline. On Friday, Channel 9 confirmed their star presenter had also left the network, effective immediately. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تفاوض في ظل خلافات، محادثات فنية غير مباشرة بين البلدين اليوم في الدوحة، وويتكوف وكشنر لا يشاركا. لبنان وإسرائيل، نتنياهو يتوعد بضربات إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان، ونتنياهو يؤكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب ما دام حزب الله يشكل تهديدا. روسيا وأوكرانيا، محطات الطاقة هدف، هجمات روسية تستهدف محطات للتزود بالوقود، وضربات أوكرانية تطال مصفاة للنفط. وفي الظهيرة، صيف يحطم الأرقام، موجة حر قياسية في أوروبا، والمحيطات تسجل درجات حرارة تاريخية. جولة ظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. يعقد المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة اليوم في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين، وذلك وفق ما أفاد دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس بريس. وقال الدبلوماسي إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، موضحا أن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في المحادثات الفنية. هذا وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن كوشنر وويتكوف التقيا رئيس وزراء قطر يوم أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية من دون حضور الجلسات. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياها خارج الممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر دبلوماسية وأمريكية أن سلطنة عمان قدمت مؤخرا مقترحا إلى الولايات المتحدة وحلفائها بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، يتضمن آلية لتحصيل رسوم خدمات من شركات الشحن مقابل استخدام الممر المائي، مع التأكيد أنها لن تصنف كرسوم عبور. وأضافت المصادر أن المقترح لا يزال محل خلافات جوهرية، ويتوقع أن يكون أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش في الدوحة. في المقابل أكد مصدر إقليمي آخر أن عمان لا تسعى إلى فرض نظام رسوم، بينما أوضح مصدر أمريكي أن واشنطن تتحفظ على المقترح. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران، لكنه اختار التمسك بالمسار التفاوضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يمانع في تجاوز المفاوضات مع طهران الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يرى أن هجمات شاملة جديدة قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني. كما أكدت وول ستريت جورنال أن ترامب راض حاليا عن ضربات محدودة ضد إيران عند انتهاك مذكرة التفاهم. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات مع إيران. وأضاف فانس أن إيران ستشهد تحولا جذريا في حال نجاح المفاوضات.
2: أعتقد في الواقع أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن نتيجة المفاوضات النهائية. فإذا توجت المفاوضات بالنجاح، وهو ما نتمناه جميعا، فسنشهد تحولا جذريا في إيران. أما إذا لم يلتزم الإيرانيون بشروطهم، فسيظل برنامجهم النووي مدمرا وجيشهم النظامي مدمرا، وستظل الولايات المتحدة في موقف أقوى بكثير من الإيرانيين.
1: في المقابل قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن طهران تضع الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تزال مستعدة لخيار الحرب.
3: تفاهم نامه مسر، يعني
4: نحن مصرون على الالتزام بمذكرة التفاهم. بعبارة أخرى، نحن منخرطون في حوار، ولكن إذا رفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال الحوار فنحن مستعدون للحرب. سنرد وسنواصل بالتأكيد متابعة الأمر.
1: للمتابعة ينضم إلينا من الدوحة مراسلنا عبد الرحيم الفارسي. مرحبا بك عبد الرحيم. الدوحة اليوم تستقبل هذه المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، واللافت أيضا أنه مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لا يشارك. ما المرتقب إذن من هذه المحادثات اليوم في قطر؟
5: نعم ميشا، المؤكد هو أن وفدين أمريكي رسمي ووفد إيراني قد وصل إلى الدوحة، وأن الفريقين ليست بينهما أي مقابلات مباشرة بل عبر وسطاء. الوسيط هذه المرة هو الوسيط القطري الذي يعتبر خطا موازيا للوساطة الإقليمية التي تقودها أيضا باكستان. لم يتسرب أي شيء عن هذه المحادثات المباشرة، ولكن يبدو أن الفريقين فضل أن يتحدث من خارج المحادثات وأن يرسل الرسائل. وجود فريق هنا يقول الإيرانيون إنه ذو طبيعة فنية وهو على مستوى منخفض، إذا نفهم من هذا أن هناك لجان قد تناقش بعضا من البنود الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 يونيو الماضي بين الطرفين وبشكل غير مباشر. وهنا الدوحة قد تكون محطة تستمر بضعة أيام أو قد تتوقف لتستأنف في مكان آخر، ولكن لحد الآن لم يخرج أي شيء، ويبدو أن حتى مواعيد هذه اللقاءات غير مباشرة لم يكشف عنها ولا حتى المكان. بالتأكيد هو أن ربما قد تكون محطة الدوحة واحدة من المحطات التي يسعى الطرفان إلى محاولة حل هذا الإشكال. ما طرح في اليومين الماضيين هو أن المحادثات قد تنصب أولا على مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، بالرغم من الضربات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية سواء في المضيق أو داخل الأراضي الإيرانية. والنقطة الثانية هي مسألة الأموال المجمدة، 6 مليارات من الدولارات الإيرانية مجمدة. ثم تحديث عن قرب الإفراج أو الإفراج الجزئي عنها، ولكن لن يكون ذلك إلا لشراء المواد الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الإيراني وليس شيئا آخر، ولا تدخل أيضا ضمن الصفقات الأخرى التي وردت في مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران.
1: شكرا لك مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، كنت معنا من الدوحة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بشن إسرائيل قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة بيت يحون جنوبي لبنان، وتنفيذ تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الطريق المؤدي إلى بنت جبيل. كما نفذت القوات الإسرائيلية ليلا عمليات تفجير في بلدات جنوبي لبنان، وجرفت الطريق من منطقة حامول حتى عيت الشعب، وأنشأت بوابات عبور. وسط هذه الأجواء أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وقال خلال جولة في المنطقة العازلة برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: لا تتركوا شيئا خلفكم، مضيفا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لتل أبيب.
6: حققنا بفضل عملياتكم هنا اعترافا متبادلا، لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، ويقولون لإيران ولحزب الله ارحلوا من هنا فليس لكم ما تفعلونه. هناك دولتان ذواتا سيادة تريدان صنع السلام بينهما، وتريدان إعادة واقع أمني وازدهار لسكان الشمال وأيضا لسكان الجنوب. لن نخرج من جنوب لبنان حتى يزول التهديد تماما، وطالما بقي حزب الله مسلحا ويهددنا فنحن باقون هنا.
1: يلقي الاتفاق الإطاري على عاتق الجيش اللبناني الدور الأكبر ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مما يسلط الضوء على القدرات الواقعية لهذه المؤسسة. وفق تصنيف جلوبال فاير باور لعام 2026، فإن الجيش اللبناني يحتل المرتبة 118 عالميا من أصل 145 جيشا، ويبلغ عدد القوات اللبنانية النظامية نحو 60,000 جندي وضابط.

It is Jan Elkon ala Twimmy Australia Marquin Serene. Debo Twimmy Evening Show من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 Twimmy Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدي. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: To AM Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira Ikon Ahane, Ahane, Ahane. Astra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: Radio 20.
4: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
5: Okay, let's go.
3: Ma 20 till sabah.
6: Wake up, wake up.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. دفعت وزيرة السكين كلير أونيل عن الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية بعد الهجوم اللي تعرضت له الحكومة بسبب تراجع أسعار المنازل. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر تو أمي أستراليا.
9: ثروات الأغاني الجديدة
10: To me, just drop.
11: Let it drop.
12: New music,
13: Australia.
14: New music,
15: 2ME Australia.

0: Hello, Sidine Markwin. It's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude, back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: 2ME Australia.

0: Download the app now
1: from 2ME and 2ME.com.au.
0: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
1: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
0: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: First 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وأمافم، أهلا بكم. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذه، هذا ما تقوله مصادر قصر بعبدة للMTV. في المقابل رئيس البرلمان نبيه بري يعتبر الاتفاق كأن لم يكن، ويباشر سلسلة اتصالات سياسية ونيابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق ومحاصرته ومنع تنفيذه. فهل الرئيس بري جاد حقا أم أن كل ما يقوم به محاولة منه للإيحاء لفريقه السياسي أنه يتحرك عمليا ضد الاتفاق؟ البداية من قصر بعبدة، حيث التأكيدات أن الجيش سينفذ الاتفاق في وقت وصف الرئيس عون نظيره ترامب قائلا بتقول عنه لبناني. تقرير جويس حيه.
1: هي الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذ الاتفاق، هذا باختصار جو كواليس القصر الجمهوري بالنسبة إلى إطار العمل المشترك الذي وقع في واشنطن وملحقه الأمني. فرئيس الجمهورية يعرف أن الاتفاق ليس أفضل ما أنجز في العالم، لكنه أفضل الممكن للتمكن من إيقاف نيران الحرب الضروس على لبنان، وهذا ما قاله لزوار القصر منذ ساعات. ولكن متى يبدأ تنفيذ إطار العمل هذا وملحقه الأمني؟ الجواب بحسب معنيين ومطلعين على الاتصالات قريبا. فلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كان ممتازا، وكوبر سيتواصل مع الجانب الإسرائيلي لوضع الخطة التنفيذية للاتفاق وبدء العمل بها قريبا، أي خلال أيام، لأنه ما عاد فينا نطول كما تقول مصادر مطلعة على اللقاءات للMTV. وتؤكد هذه المصادر أن الجيش مستعد للتنفيذ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحشي على الآخر وما رح تترك لبنان لناحية مساعدته على بسط سلطة الدولة على أراضيه ونزع سلاح حزب الله ومساعدة الجيش على تنفيذ هذه المهمة. وبالحديث عن الدعم الأمريكي للبنان، تؤكد معلومات الMTV أن اتصال 17 دقيقة بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا، وقال عون لأحد زواره تعليقا على مضمون اتصاله مع ترامب بتقول عنه لبناني، في إشارة إلى عمق اهتمام ترامب بالشأن اللبناني وبمصير دولته وشعبه وإلى عمله على الضغط على إسرائيل للجم عدوانها على لبنان. وعلمت الMTV في هذا السياق أن الرئيس عون بدأ التحضير لزيارته واشنطن ولقائه ترامب، رغم أن الموعد الرسمي للزيارة لم يحدد بعد، لكنها قائمة حتما ودوائر القصر الجمهوري بدأت الإعداد لها. أما في موضوع تصريحات مسؤولي حزب الله عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاستقالة، فجاء الرد عليها من عون شكلا ومضمونا. ففي الشكل تقع عون هيكل صباح الثلاثاء في القصر الجمهوري، وفي المضمون وفيما يشبه تأكيد المضي بمسار اتفاق واشنطن ومهمة الجيش بتنفيذه، بحث اللقاء المهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء الاتفاق. أكثر من ذلك، نوه عون بالدور الذي يقوم به الجيش، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
0: وفي البند 13 من اتفاق واشنطن، لا حصانة لإسرائيل ولا براءة لحزب الله من انتقائيته مع القانون الدولي.
2: عيش كتير بتشوف كتير، حزب الله صار حريص على القانون الدولي.
3: هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية إسرائيلية بوضوح، بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها.
2: هيدا كان رأيه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولليوم ما سلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ووقت طرحت القوات لجنة تقصي حقائق دولية بملف انفجار المرفأ، انتهى النقاش إلى دم بعين الرمانة، وحين فتح حكوميا باب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مقتل الصحافي عصام عبد الله، تراجعت حكومة الممانعة، والسبب العدالة الدولية ما بتفتح ملف إسرائيل وحدها، بل قد تفتح أيضا ملفات حزب الله. واليوم حزب الله نفسه المصنف دوليا كتنظيم إرهابي ارتدى الثوب الحقوقي، ويتهم الرئيسين عون وسلام بأنهما وقعا بالبند 13 سق براءة لإسرائيل. فهل هالشي صحيح؟ بعيدا من مسألة الرفات والأسرة، بتنص المادة 13 على وقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة بالمحافل السياسية أو القانونية الدولية.
4: هو بند كلاسيكي مطبق بعادة بكل اتفاقيات السلام، وبذكر اتفاقية سان فرانسيسكو سنة 51، اتفاقية السلام بين الحلفاء واليابان. هيدي المادة لن تكون عائق للملاحقة الجنائية للاحتلال الإسرائيلي. كل شيء يتعلق بجرائم القانون الدولي الإنساني وبالمسؤولية الجنائية الفردية هي قواعد آمرة وبذات الوقت تجاه الجميع إرجا أومنس، وبالتالي لا يحد حق الضحايا من مراجعة أي محكمة.
2: إذن البند 13 ليس تطبيع مع الجرائم الإسرائيلية ولا سابقة. اتفاق أوسلو نفسه نص على حل النزاعات بالتفاوض والتوفيق والتحكيم، لكنه لم يفضي إلى تسوية نهائية، وانتهى المسار الفلسطيني لاحقا أمام المحاكم الدولية وصولا إلى مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت. وسابقة الجية تؤكد كل ذلك، فالجمعية العمومية للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بدفع نحو 850 مليون دولار للبنان عن أضرار تسرب النفط عام 2006 بقرار سياسي غير ملزم لم تنفذه إسرائيل.
0: هذا ورفض مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية مشروع قرار يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأمريكية في عمليات عسكرية داخل لبنان من دون تفويض مسبق من الكونغرس. وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب على 189 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا. ونصت الصيغة المعدلة على إلزام الرئيس بسحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان خلال 7 أيام من إقرار القرار، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع استمرار التعاون الأمني مع الجيش اللبناني أو حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. توازيا، حزب الله يحاول سرقة الاعتراضات، ليس كل رافض لاتفاق واشنطن في خندق إيران. تقرير مجدولين اللحم.
2: ولا أشطر من حزب الله، عن جديد ومثل العادة وعبر منصاته عم يجرب يحول كل اعتراض على تفاصيل اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن إلى بيعة لخط الخامنئي، وكل خوف مشروع من تل أبيب إلى تبرير جديد لاستعادة الأنفاس. فهل فعلا عاد الاتفاق الرباعي اللي بيحتضن خيارات حزب الله؟
5: مش كل مين عنده ملاحظات على هيدا الاتفاق صار بخانة حزب الله وإيران، وهيدا الشيء مصرين عليه. منا بنية نعمل تحالف رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي. صحيح انه نحنا مع اكيد مبدأ التفاوض، ما هو مبدأ حصرية سلاح وبسط يدة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ولكن كمان لقينا انه هذا الاتفاق فيه ثغرات وبيسوى تتوضح الثغرات. الاتفاق مضى نهار الجمعة بعد ما في مسؤول كبير بالدولة اللبنانية مع هالسجال اللي عم بيصير يطلع ويحط النقط على حروف ويوضح.
2: إذن التيار الوطني الحر لديه ملاحظات على الصيغة والضمانات، أما جنبلاط فلديه اعتراض على تغييب الهدنة ويعتبر أنه الإطار التقليدي كان يمكن أنه يمنح لبنان موقع تفاوضي أقل هشاشة. من جهته الرئيس بري بيرفض الاتفاق بصيغته الحالية، لكنه لا يريد إسقاط الحكومة ولا فتح الشارع أمام انقلاب مدني ولا المس بالجيش. كل ذلك اعتراضات سياسية قانونية تفاوضية وملاحظات لبنانية مشروعة. يعني فرق كبير بين من يرفض اتفاق غامض وفضفاض مع إسرائيل كونه بده انسحاب واضح وضمانات، وبين من يرفض الاتفاق لأنه يرفض خروج لبنان من تحت المظلة الإيرانية. الكل معترض ليحسن شروط الدولة إلا حزب الله معترض ليمنع قيام الدولة أصلا. بهالاختلاف البسيط جوهر مهم، انتهى الزمن اللي كان فيه يتحول كل اعتراض إلى ذخيرة سياسية في بندقية إيران.
0: في سياق متصل، حزب الله ينادي بالتمسك باتفاق لم يلتزم به أصلا، وهذا هو المسار المعتمد لدى الممانعة لتسويق الروايات التي تتناقض مع واقعها. تقرير ماريان زوين.
6: الثنائي أمل حزب الله يرفض اليوم اتفاق الإطار ويتمسك باتفاق 27 تشرين الثاني.
7: أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27-11.
6: لكن كيف طبقه؟
7: تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا.
6: إليكم المسار الذي يتبعه محور الممانعة، يرفض شروطا محددة، يخسر في الميدان، يقبل بما كان مرفوضا، وهذا ما حصل مع اتفاق 17-01 ثم اتفاق 27-20 الثاني، وهنا يقرب الموافقة عبر الإعلام. راضين على كل الاتفاق؟
8: نحن الحكومة اللبنانية اللي وقعت الاتفاق، ونحن أبدينا ملاحظات عن الاتفاق.
6: اتخذ بعين الاعتبار ملاحظات؟
8: بالتأكيد.
6: تذكير، ينص الاتفاق بوضوح على أن حمل السلاح يقتصر على القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية من دون أي استثناء أو أي ذكر لحزب الله. هنا تبدأ المرحلة الثانية، التراجع عن الالتزامات. سلم حزب الله السلاح إذا؟
8: هذا الموضوع عم تثيروه أنتوا، هو مش مطروح.
6: مين نحن؟ يعني إذا حضرتكم وقعتوا عليه بالاتفاقية؟
8: اولا الاتفاق يشمل جنوب الليطاني ولا يشمل شمال؟
6: موجود بدءا من جنوب الليطاني،
8: هيدا تفسيرك انت.
6: وهنا يمتهن حزب الله إعادة تفسير النصوص عزوه،
7: بدءا من جنوب النهر بمعنى بدءا باتجاه الحدود.
6: وفي هذه المرحلة تعبئة الإعلام بعبارات عدى عليها الزمن،
7: الانسحاب من جنوب النهر شمال النهر بعالجه في إطار الاستراتيجية الدفاعية،
6: رغم أن رئيس الحكومة كان واضحا في هذا السياق.
9: أول شيء ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية، نحن ولا مرة حكينا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية.
6: أما شريك حزب الله أي حركة أمل كما دائما جرب البور وجرب الفليحة، وهنا تذكير بمقاربتها إزاء إزالة عبارة جيش الشعب مقاومة من البيان الوزاري.
10: انتهى موضوع الثلاثية، لكن ما أتى في البيان الوزاري يؤكد على أن هنالك طبعا إمكانية
6: من الجيش بيحمي الجيش،
10: الجيش والشعب.
6: إذا لم ينفذ هذا الفريق اتفاقا وافق عليه بنفسه بعدما فرضت عليه خسارته في الميدان، فكيف يمكن التعويل عليه اليوم بالعودة إليه؟ الأجدى به تنفيذ المسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية على السكت وبعد الاعتذار، وإن كان يرفضه فليتحمل وحده مسؤولية خياراته ولينفصل عن هذه الدولة بدل تحميلها نتائج قرارات لم تكن شريكة فيها. أما الحديث عن الوحدة الوطنية والحوار فلا ينسجم مع سجل من النكث بالالتزامات، ولهذا التقرير تتم.
0: إلى ذلك واشنطن تشدد الخناق، فبين القرض الحسن وبيت المال عقوبات شديدة تطاول مؤسسات وشخصيات مرتبطة بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
11: في خطوة جديدة للحد من مصادر تمويل حزب الله وتعزيز حماية النظام المالي الدولي،
12: يعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
13: خلينا لقائنا مع الأخبار وأيضا اللقاءات الصباحية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، لا سيما الوضع في لبنان يلي لا يزال على المحك، لأن بعد الاتفاق الإطاري لاحظنا هذه الانقسامات الكبيرة على الساحة اللبنانية. خلينا نحن وياكم ننتقل في هذه الأثناء لبيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا الصحافي الأستاذ جوزيه الشلوحي. من حيك أستاذ جوزيه، صباح الخير.
14: صباح الخير لكم وتحياتنا لكل المستمعين.
13: شكرا لوقتك أستاذ جوزيه. من وقت توقيع هذا الاتفاق ولا تزال الساحة اللبنانية ما بعرف إذا فينا إذا صحت الكلمة تغلي أو في انقسامات حادة اليوم ما بين موافق ومؤيد وما بين رافض لهذه الفتنة، بيعتبروا أنه عم تعطي الحق لإسرائيل بالبقاء في الجنوب. ياريت نقلنا للصورة ولل يعني طبعا المشهد السياسي بلبنان كيف عم يتعاطى مع هذا الاتفاق الإطار.
14: صحيح صحيح، مجددا التحيات لكم. إذا منطلع على المشهد اليوم منشوف أنه لبنان دخل بمرحلة جديدة بعد الاتفاق الإطاري اللي تم توقيعه، ولكن بهذه المرحلة بعدها بعيدة عن أنه تكون مستقرة بلبنان، لأنه في تباين كبير بين المواقف اللبنانية وبين اللي عم بتقوله إسرائيل وبين الدور الأمريكي اللي عم يدافع باتجاه التنفيذ. الولايات المتحدة الأمريكية عم تتعامل مع الاتفاق كخريطة طريق لإنهاء النزاع، ولهذا السبب شفنا زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لبيروت واجتماعاته مع رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، قائد الجيش. وبوقت السفارة الأمريكية أكدت أنه صار في انتقال من مرحلة التفاوض لمرحلة التنفيذ. ولكن بالمقابل على الأرض إسرائيل بعدها عم تربط أي انسحاب من الجنوب بترتيبات أمنية معينة وبمراحل تنفيذ الاتفاق. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان واضح اليوم من جنوب لبنان لما قال أنه طالما حزب الله موجود وبشكل تهديد الجيش الإسرائيلي رح يبقى ورح يتحرك متى شاف أي خطر. وهون بيصير السؤال أنه إذا الانسحاب منه مرتبط بجدول زمني واضح كيف رح يضمن لبنان استرجاع كامل أراضي؟
15: نعم يعني بكل الأحوال هون بنشوف إسرائيل اللي مستمرة ب عملية إطلاق النار وخاصة التدمير اللي صار يعني يلي أكيد هيدا الأمر اللي عم بيزيد الأمور تعقيد. ولكن بتالي الأمر اليوم عم نشوف موقف للرئيس نبيه بري اللي فيه تأييد لإله. اليوم عم نشوف كمان نائب والوزير جبران باسيل رئيس تكتل التغيير والإصلاح اليوم النائب جبران باسيل يلي كمان اليوم مثل كأنه متوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف بتشوف يعني الموقفين لل يعني أكيد نعم. للرئيس نبيه بري اللي لاحظنا بالفترة الأخيرة مثل كأنه عم بيصعد أو عم بيهدد أيضا أنه هذا الاتفاق لن يمر.
14: نعم موقف الرئيس نبيه بري إذا بدنا نحكي عنه هو الأبرز اليوم. بري عم يحاول يعمل توازن بين شغلتين، أولا أنه يمنع الفتنة وانفجار بالشارع، وثانيا أنه عم يواجه الاتفاق سياسيا ودستوريا. اللي بحسب المعطيات الرئيس بري أبلغ جهات خارجية أنه ما عنده أي نية لأسقاط الحكومة أو الذهاب لمواجهة بالشارع، لأنه الأولوية بالنسبة له هي الحفاظ على الاستقرار. ولكن بنفس الوقت هو رافع سقف الاعتراض على الاتفاق وعم يعتبر انه اخطر حتى من اتفاق 17 ايار، وانه اذا حدا فكر انه هيدا الاتفاق رح يمر بالمؤسسات الدستورية بسهولة فهو رح يواجه معارضة كتير كبيرة داخل المجلس النيابي. وبحسب الكلام المنقول عنه بري يعتبر انه ما في محاولة لخلق فتنة داخلية، وقال انه هو وحزب الله عم يشتغلوا على التهدئة ومنع الانفجار، ولكن بالمقابل رح يستخدم كل الوسائل الدستورية لمنع مرور الاتفاق اذا اعتبر انه هو بمس بالسيادة وبالتوازن الوطني. وكمان شدد على نقطة حساسة جدا وهي انه اي محاولة للمساس بالجيش اللبناني او بقائد الجيش رح تكون خط احمر بالنسبة له. اما بالنسبة للنائب جبران باسيل اليوم كان في شهدة امبارح عين التيني زيارة للنائب جبران باسيل، زار الرئيس بري وهو اذا فينا نقول مثل شد على ايده واوضح انه النائب باسيل انه هو بيوافق الرئيس بري بهيدا الموضوع، وانه اكدوا اثنيناتهم انه هيدا الاتفاق ما عم يعطي ضمانات واضحه للانسحاب الاسرائيلي وفي تخوف من انه يكرس واقع جديد لمصلحه اسرائيل او يمس بالسياده اللبنانيه، خاصه بغياب جدول زمني بيلزم اسرائيل انه تنسحب من لبنان.
15: نعم يعني هل نحن امام سيناريو مثل ما بيقولوا أنه تكتل لإسقاط هذا الاتفاق، إن كان النائب وليد جملاط إن كان النائب جبران باسيل أو رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإضافة يعني لحزب الله، يعني هل قد نكون قدام سيناريو تكتل لإسقاط هذا الاتفاق؟
14: النائب باسيل كما ذكرت انه هو ما رفض بشكل كلي وعام هذا الاتفاق
15: مع التفاوض، بس
14: مع التفاوض، ولكن شدد انه الفكرة الاساسية اللي عم تطرح بين القوى السياسية اللي عم بتعارض منها حزب الله، حركة امل، طلال ارسلان، تكتل لبنان القوي اي جبران باسيل والتكتلات الباقي، انه اليوم ما في جدول زمني بيلزم اسرائيل انه بهيدا الوقت رح يكون معك وقت انك تكوني عم تطلعي من الاراضي اللبنانية. هيدي هي الفكرة الاساسية من هيدا الاتفاق. ولكن في قوى سياسية من بيناتهم جبران باسيل هو موافق على انه يكون هيدا التفاوض وعم يطالب بمفاوضات زيادة حتى تلزم اسرائيل يكون في جدول زمني معين للانسحاب.
15: نعم يعني بكل الاحوال اليوم في دعم امريكي وفي
14: طبعا يعني هي كمان الراعي اذا فينا نقول
15: ما ننسى أنه كمان الرئيس الأمريكي، يعني ما بعرف إذا كيف عم بياخدوا بعين الاعتبار كلام الرئيس دونالد ترامب، بس قال أنه إسرائيل ما رح تبقى بلبنان، مثل أعطى هيك اطمئنان يعني للبنانيين أنه ما رح تبقى بلبنان. فكيف يعني تتلقى الجهات السياسية هذا الكلام؟
14: نعم، هلأ الرئيس ترامب وحتى في تطمينات أمريكية كتير كبيرة حول هذا الموضوع أنه إسرائيل ما رح تبقى بلبنان، ولكن بالوقت أنه ترامب عم يأكد للبنان أنه إسرائيل ما رح تبقى، اليوم نتنياهو كان بالجنوب. نتنياهو اليوم كان بالجنوب والسيد ضرب السيد ماشي بشكل كتير كبير، يعني عم نتخطى ألاف الشهداء يوميا وألاف الجرحى وألاف يلي عم يصابوا، والبلدات اليوم رشقات صاروخية بتلاقي الدنيا.
15: نعم.
14: اليوم بالجنوب اللبناني وحتى فوق الضاحية الجنوبية لبيروت الأمكا والطيران، إذا فينا نقول الكاشف منو عم يفارق أجواء بيروت وضواحية.
15: نعم.
14: فاليوم كيف ترامب عم يأكد بالوقت يلي إسرائيل السيها ما فرقت الجنوب اللبناني، وهي على لسان وزراء ومسؤولين أمنيين ومسؤولين عسكريين عم بتقول أنا ماني طالعة من لبنان طالما في خطر يلي هو وجود حزب الله.
15: كمان اليوم بخبر يعني طلعنا اليوم يعني بصباح أستراليا عن فرض عقوبات على حزب الله.
14: صحيح.
15: يعني
14: نعم.
15: هيدا قدي رح يرضي يعني إسرائيل
14: بالتوازي مع كل هيدا أشت اليوم العقوبات الأمريكية، واللي برأيي إلى دلالات سياسية أكتر من كونه أنه مالية فقط.
15: نعم.
14: الولايات المتحدة وسعت دائرة العقوبات لتشمل مؤسسات أساسية بالبنية المالية لحزب الله، أبرزها القرض الحسن، بيت المال، بالإضافة لمسؤولين ماليين وشركات مرتبطة بحزب الله. وصحيح أنه معظم هالأسماء كانت معاقبة سابقا، ولكن إعادة فرض العقوبات بهيدا التوقيت بتبعت رسالة واضحة أنه واشنطن مكملة بسياسة زيادة الضغط المالي على الحزب بالتزامن مع دفعة لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وكأنه عم بتقول أنه المرحلة الجديدة لازم تكون مع تضييق أكبر على مصادر تمويل حزب الله.
15: يعني بيبقى هون مشوف الصراع الأمريكي الإيراني، خاصة يعني من بعد ما بلشنا بالمحادثات اليوم ظاهر المحادثات تعرقلت، ومسألة مضيء هرمز يلي كمان اليوم عم تفرض إيران شروطها. أدي برأيك يعني كمان اليوم هذه المفاوضات والمحادثات اللي توقفت اليوم بين الطرفين قد تنعكس على الوضع اللبناني وقد تطيح أيضا في هذا الاتفاق؟
14: نعم، هلا ما فينا ننكر انه الاتفاق يلي عم يصير او المفاوضات، جولات المفاوضات اللي عم بتصير بين ايران وامريكا عم تنعكس مباشره على لبنان، بالوقت يلي ايران اكدت للجهات الامريكيه انه ابرز شروطها حتى تكفي بالمفاوضات هي وقف اطلاق النار بلبنان. فكرمال هيك اذا منوسع الصوره اكثر منشوف انه الملف اللبناني ما انه منفصل عن التطورات الاقليميه.
15: صحيح.
14: وفي كلام إيراني عن متابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بلبنان وحتى عن لجنة مشتركة لمراقبة إنهاء الحرب، بينما إذا فينا نقول الرئيس بري نفسه حكى عن صراع داخل الإدارة الأمريكية بين اتجاهات مختلفة وخوف من أنه لبنان يدفع ثمن أي تجاذب أمريكي إسرائيلي أو أمريكي إيراني. فلبنان منه بعيد أبدا عن هيدي المفاوضات، وخاصة إذا بنحكي بماضي هرمز، وإذا بنحكي أبسط الأمور الاقتصاد بلبنان، البنزين، المازوت وكل المحروقات يلي سعرها يوم طلوع يوم نزول، مش يعني ما في سعر حتى محدد مرتبطة بالسعر العالمي.
15: صحيح.
14: بس ينعرف إنه المفاوضات ميسرة بين إيران وأمريكا منحس إنه الأسعار كلها نزلت، بس نحس في شوية تعرقل منلاقي إنه المحروقات وغيرها من السلع شبت طلوع فجأة.
15: نعم، العالم كله عم يتأثر في هذا الأمر. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لي. حياتك ألف عافية وأمسيتك سعيدة أستاذ جوزيه، شكرا لك.
14: شكرا لكم وتحيات مجددا.
15: تحياتنا، متابعة نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو

0: 16:38 2 AM Australia, Celine Marcon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: 2ME.
2: Let's see what you got.
1: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
4: Yes.
1: 2ME. 2ME Australia.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: وعندما تنجح الدولة اللبنانية يعني عبر التفاوض في تحقيق ما عجزت عنه سنوات طويلة من الصراع، لا يعود السؤال من انتصر، بل هل استعادت الدولة دورها الطبيعي. من هذا المنطلق لا ينبغي النظر إلى الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن برعاية أمريكا على أنه مجرد محطة دبلوماسية أو إجراء تقني لمعالجة ملف حدودي، بل بوصفه مؤشرا إلى تحول في موقع الدولة اللبنانية داخل معادلة اتخاذ القرار. فالقيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لا تكمن في مكان التوقيع أو في صورته البروتوكولية، بل في الرسالة السياسية التي يحملها. للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تفاوض الدولة اللبنانية عن نفسها وباسم لبنان ومن أجل مصالحه الوطنية كما يقول البعض. ولعل هذا التحول الأهم في الاتفاق كله، يعني صراحة لبنان لم يظهر هذه المرة بوصفه ورقة ضمن تفاوض إقليمي ولا ساحة تنتظر ما يقرره الآخرون عنها، بل دولة تفاوض باسم مؤسساتها الشرعية. وقد سارع البعض إلى إدراج الاتفاق ضمن تفاهمات إقليمية أوسع. تسلسل الأحداث، يعني في سؤال مشروع أستاذ يقول إذا كانت المفاوضات الخاصة بهذا المسار قد بدأت قبل التفاهمات الإقليمية الأخيرة، فهل يصح اختزالها بأنها مجرد نتيجة؟ أنا بقول لك اليوم جزء من الحياة السياسية اللبنانية خلال عقود الماضية قامت على معادلة أن السلاح خارج الدولة هو الضمان الوحيد لتحرير الأرض وحماية لبنان. هذه المعادلة كانت مرتبطة بظروف تاريخية معينة، ولكن السياسة لا تعرف الثوابت الدائمة بل تتغير بتغير الوقائع. فنجاح الدولة في استعادة دورها التفاوضي حسم هذا النقاش بكل معطياته. ما كان مستحيلا عبر المؤسسات أصبح اليوم موضع اختبار عملي. أنا بقول لك باختصار، الدولة اللبنانية أثبتت قدرتها على إدارة التفاوض وتحقيق تقدم في استعادة الحقوق الوطنية عبر المؤسسات والمؤسسات الشرعية المحلية والدولية. فمن الطبيعي أن الدولة تقوم بواجباتها، والسيادة أستاذ الفاضلة ليست مجرد انسحاب قوة أجنبية من جزء من الأراضي اللبنانية، بل السيادة هي وحدة القرار الوطني، وحدة المرجعية العسكرية، وحدة المسؤولية أمام الشعب. فالدولة الحديثة لا تقاس بعدد القوى المسلحة فيها، بل بقدرتها على احتكار استخدام القوة وفقا للدستور وفقا للقانون، وعلى اتخاذ قرارات الحرب والسلم من خلال مؤسساتها الدستورية وحدها. الدولة يعني الحديثة لا تقبل المشاركة في موضوع الحرب والسلم، بل هي سيرة نفسها من خلال مجلس الوزراء، من خلال المجلس الحربي، من خلال مجلس النواب، وليس فصيل خارج عن إطار الدولة هو الذي يورط الدولة ويورط الشعب ويجعلها في حالة من الضعف. للأسف بالمرحلة السابقة كان أضعف شيء هي شخصية الدولة، الآن أقوى شيء بهذه المرحلة هو حضور الدولة اللبنانية، وذلك بفضل فخامة رئيس الجمهورية الذي أعطى للناس.
0: ولكن نعم
7: قيمة وحضور على المستوى المحلي وحضور لبنان على المستوى الإقليمي والدولي. وهذه فتحت نافذة هذه المرحلة اللي فخمت رئيس الجمهورية مرحلة تفتح نافذة سياسية قد لا تتكرر بسهولة أستاذة.
0: ولكن هون كمان أستاذ صالح في عنا المؤسسة العسكرية اللي هي المنوطة بتنفيذ هذا القرار، اليوم هي بدها يعني تقوم في هذه المهمة بناء على القرار السياسي، ولكن كمان بنفس الوقت اليوم القائد الجيش رودولف هيكل كمان عنده تحسب من أنه أي خطوة قد ينزلق البلد إلى فتنة أو إلى مواجهة، فكيف ترى يعني دور المؤسسة العسكرية الحالية حاليا؟
7: تعلمين أستاذ مسودة اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الإسرائيلي تتضمن تصور متكامل لإنهاء الصراع بين البلدين، ويقوم ربط الاتحاد الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية باستكمال الدولة اللبنانية، بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها مقابل إطلاق مسار سياسي وأمني يقود إلى اتفاق السلام برعاية الولايات المتحدة حسب ما قرأناه. ولكن هذه يعني الترتيبات الأمنية وآلية تحقيقها هذا مرتبط بمجلس الوزراء، واليوم القيادة العسكرية هي جزء من مجلس الوزراء، لأن عندك وزير دفاع وهو الذي يشرف وصاية على قيادة الجيش، وأنا بشوف أنه قيادة الجيش بكل أجهزتها ليست بعيدة عن وزارة الدفاع وعن الحكومة اللبنانية، هناك يعني تنسيق وتفاهم وانسجام، والجيش اللبناني بكافة أفراده يعمل لمصلحة الوطن ولكن بعقلانية وبروية، لأن الجيش اللبناني ما عنده حسابات سياسية وإقليمية، الجيش اللبناني عنده حسابات فقط وطنية، لذلك هو أدرى بتركيبة الواقع اللبناني وهو على يعيش في الميدان وليس في كوكب آخر. لذلك نحن نتفهم تمهل الجيش في عدم التسرع ببعض القرارات ويأخذها على محمل التأني، وهذا من باب القوة وليس من باب الضعف، لأنه الوضع الأمني والتماسك السياسي الاجتماعي بين اللبنانيين يتقدم على أي مطالب خارجية.
0: يعني كنت بتمنى الخط يكون عم بيساعدنا أكثر، ولكن كمان الوقت يعني انتهى ودهمتنا غرفة الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. لهون بدي أشكرك أكيد المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك. تحياتنا. منكمل نحن وياكم إذا برنامج نشرة مع إسرائيل. خليني كمل بس مين يلي راح لحتى يتخلى عن ثروة لبنان النفطية؟ مين يلي كان عمل هذه المفاوضات؟ ليش إني مسموح لهم يعملوا هذه المفاوضات ويتنازلوا
2: عن ثروة لبنان النفطية؟
0: ولو عن حق الكريش.
2: أي
0: مفاوضة؟ عن حق الكريش. مين اللي تخلى عنه المفاوضة؟
2: الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية اللي بعهد مش
0: الرئيس نبيه بري اللي ماشي فيها، وكان هو يعني كمان مستلم هيدا الملف.
2: مش شغل المفاوضات هيدي، بس الدولة اللبنانية مش شغل المفاوضات، مش حزب الله مش شغل المفاوضات. وهذا شو ذكروا باتفاق الإطار بالنسبة لحقول النفط اللبنانية؟ ما حدا ذكرها. شو ذكروا بالنسبة لقضية الفلسطينيين الموجودين بلبنان؟ امبارح زي اللبناني الاستاذ مع انه ما بنصب على وجه اهانه للفلسطينيين او الوجود الفلسطيني بلبنان، هو فهمني غلط، بس شو عملوا للمساله الوجود الفلسطيني بلبنان اللي هي اساس المشكله في لبنان من عام 1975 لليوم اللي احنا عايشين هذه المشكله اللي هي تشير الفلسطينيه الى لبنان؟ اوكي، ما شو عملوا لحل هذه المشكله؟
0: عزيز
2: ما حدا حكي فيها.
0: شكرا لك هادي على مداخلتك وهيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم. من تابع مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير. فأزان رح نتابع مع بيير مبارف إذا فصل الخط. مع بيير صباح الخير. ما مش الحال. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا بالراديو تؤمية على 1638 AM من خلال هذا الانقسام الحاصل اليوم على الاتفاق الإطاري اللي وقع بين لبنان وإسرائيل، اللي عم نشوف ردود الفعل السلبية، ويمكن كمان في جهات مؤيدة لإله بيشوفوا أنه هيدا هو الخيار الأخير وهيدا هو الحل، يعني ما عشان حلول تانية. ما بعرف إذا في حل حدا قادر يعني يشوف في حل غير أنه التوافق، يعني وضع خطة سلام مع إسرائيل. فخلينا نعرف يعني غير أنه القتل والدمار واحتلال مزيد من الأراضي في الجنوب.
3: شكرا أخذ كلود لتطرقك لهذه المسألة، الفساد بالعراق.
0: نعم.
3: بالصورة يعني موجزة من 2003 لحد الآن، من ما أمريكا احتلت العراق وسقطت النظام السابق العراقي. طبعا العراق دخل في ديمقراطية مثل ما بيحكوا، ولكن ديمقراطية مشوهة بها فساد، بها أحزاب. هاي الأحزاب نهشت جسم العراق، ومن 2003 لحد الآن العراق خسر أكثر من 600 بليون 100 مليار دولار ضاعت من قبل الأحزاب اللي يدعون بالدين، يعني مثل ما يقولون احنا عراقيين باقونا باسم الدين. وطبعا الأعضاء الموجودين بالبرلمان، أنا بشوف هذا برلمان مغارب علي بابا والأربعين حرامي حرامية، يعني ما أعرف الشعب ليش ساكت عليهم، لأن الشعب شوفي لما الشعب يختار هيك برلمانيين تعرف في ثقافة المجتمع هو السرقة. فأنا ما بلوم بس البرلمانيين، بلوم الشعب نفس الشيء. أنت تخيلي عاليا صيف هاي واحدة من البرلمانيات، إيش قد اكتشفوا بالبيت تبعها الموجود المنطقة الخضراء المحصنة. أخذ كلوت شيء يعني شيء يعني محزن. يعني تخيلي أكثر من 180 مليون دولار، أكثر من 250 مليار دولار، 250 مليار دينار عراقي، 180 مليون دولار. هاي بس هاي الموجودة بالبيت. بعدين راحوا طبعا هذول في عندهم بيوت خاصة، يعني بيوت وفي عندهم حقول، وهاي الحقول تشفوا فيها أكثر من 24 حصان عربي أصيل، كل واحد يعني يسوى 500 ألف دولار، ما عارف إيش قد حكاوا يعني على ذمة الأخبار. وملايين الدولارات مرة ثانية، والسيارات جاي تتهرب أموال ولسموها عن طريق المنطقة الشمالية وكثير. مو بس هذا، ثاني واحد وزارة النفط أوكي نفس الشيء. والشغلة تجر أكثر وأكثر وأكثر، وفي من عندهم لحد الآن موجودين بالبرلمان العراقي وعليهم تهم فساد. هاي تهم الفساد الموجودة أخذ كلود بالمليارات. يعني تخيلي الحلبوسي عنده، يقولون عنده أكثر من 220 مليار دولار، هاي بس متواجدة بالعراق. عنده 50 مليار دولار في دبي ومناطق أخرى مهربة، حتى باستراليا أخذ كلود. حتى باستراليا هنا في عدو وصلت الفساد إلى استراليا. فأنا بشوف هاي خطوة جيدة، ولكن الحيتان الكبيرة بعدهم ما لازمها، دول صغار ترى، يعني small fish. يعني هاي عم بشوفي لا في كبير
0: بعد.
3: أنا بشوف
0: بس على الأقل على الأقل بلشوا يعني بأول خطوة، وهيدا الشيء اللي إن شاء الله تمتد بشكل أكبر، وإن شاء الله توصل لعنا يعني نحن كمان عنا بلبنان، لأنه يعني لبنان يلي بيعاني بكتير من الفساد يلي يعني صار لنا فترة طويلة نحكي عنه، ولكن بنتمنى أنه توصل لكتير من الدول العربية اللي عم بتعاني من الفساد. هيدا الشيء اللي بنأمله.
3: آخر شيء، كان في طيارة اللي اسموها طيارة خاصة اسموها في مطار بغداد الدولي، أوكي قيمة الشغلات المهربة بها أكثر من 6 مليار دولار، كان متجهة إلى لبنان. أكثر من 250 ربع يمكن كاف طن أو كاف طن بيت عالية صيف وجدوا فيه 250 كيلوغرام مجوهرات. بالطائرة كان فيه أكثر من 3000 كيلوغرام ذهب، سباك ذهب، أربع لابتوب فيها بيتكوين، أوكي، قارب 7 مليار دولار، أخت 7 مليار دولار
0: عازم.
3: موجودة باللابتوب، موجودة ببيتكوين.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة إبراهيم. راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم وأيضا مداخلاتكم. لكل اللي عنده أي مشاركة على الهواء فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. هو حملة مكافحة الفساد بالعراق لمسؤولين ونواب وزوجاتهم، فشو تعليقك؟ يعني قد ايه هذا شيء حلم ولا حقيقة؟
8: ده أنا بيفكرني في رئيس دولة جه جديد، فكان لما شاف العربيات الفاخرة الكبيرة يعني مع المسؤولين زعل جدا، قال إيه ده؟ معقولة يعني إحنا دولة فقيرة وعندنا ظروف صعبة اقتصاديا ويكون عندنا هذه الرفاهية؟ لا لا لا لا، دي تتحط للبيع، والفلوس اللي تطلع من السيارات تدخل في ميزانية الدولة، تدخل بقى في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. بعدين شوية شفت بقى الفخم بقى اللي شو بيقولوا لما بيكون ماشي بقى وقدامه 20 سيارة وراء كذا سيارة، وقلت لا هو بس غيرهم ازاي؟ الأولين كانوا بيض، بقى هو عنده سود بس. هو ده. ففي ناس في ناس تقول حاجات زي كده، ولكن الحقيقة دي بيحاولوا يكسبوا، دي دي دي ده فن، ده فن ال ال ال ال ال فن الفساد. ده فن كبير، مش أي حد يعمله. حاجات زي كده لما بتحصل بطريقة قانونية، بطريقة منطقية، دي ما فيهاش منطق. إيه أنت تطمح كل البلد فاسدة؟ مين في أي دولة عربية مش فاسد؟ وحد يقول لي اسم واحد وأنا أقول لك تاريخه دلوقتي؟ مفيش حد، ما كله فاسد. لكن بيتحط دائما، بيكون في ناس بيكون هم
0: هلا الفساد موجود وين ما كان، حتى يعني الدول المتطورة والمتقدمة واللي فيها قوانين كله فيه فساد، ولكن يعني اللهم ما ينكمش هيدا الفساد بدول الغربية، لأنه بيكون في محاسبة. اليوم هيدي المحاسبة اللي عم نشوفها شوي هيك مختلفة عنا بدول العربية مثلا، وكمان في ذكر أسماء مثلا معينة مثلا طلعت للعلن، أنه هيدي شغلة كمان جديدة، لأنه نحن كتير في عنا فساد بس ولا مرة كان في محاسبة.
8: لا عندنا الفساد، لو هو في محاسبة بتكون المحاسبة دليل على أن في فساد، مذكرة يعني مذكرة القبض وسبب القبض ومش عارف ايه، وفي حاجات كتير قبل. دائما اي حد بيروح يقبض على حد لازم يكون عنده مذكرة وامر باذن بالقبض، وليه هو بيتقبض، حاجات زي كده. فكل المفسد، لكن اللي انا شفت دوا طريقة ما عجبتنيش، يعني حسيت ان هي مسرحية مش محبوكة كتير. نعم.
0: طيب شو الهدف منها؟ طيب أوكي.
8: الهدف منها إن هم ياخدوا ثقة الناس. يعني مثلا في ناس غيروا من نفسهم، في ناس كان لا يوصلوا للسلطة ويبقوا فيها يعني وقت كبير أو يفرضوا سلطتهم أو حاجات زي كده، بيعملوا حاجات كده في الأول بتبقى حاجات كده حلوة كده وفيها، وبعدين إحنا الناس الشعب العربي لأننا إحنا عاطفيين جداً وشوية.
0: في عندك يعني في تغيير بالعراق، شئنا ما بينا في تغيير بالعراق اليوم، بس ينحكى عن مسألة السلاح وتسليم الفصائل السلاح، هذا ببين أنه عم بيبين أنه في هناك تغيرات عم تصير بالعراق.
8: التغيرات يعني تحصل لما يكون في، ما يكونش في سلاح خارج شرعية الدولة. طالما في سلاح انسي كل اللي انت بتشوف اللي نسمعه ده الكلام.
0: لعندهم اخر لاخر الشهر يعني ليسلموا السلاح، يعني بعد في شهر
8: هنشوف. اذا تسلم السلاح والدوله ملكت السلاح هتبقى دي فعلا ما هيش مسرحية، بتبقى حاجة حقيقة. لكن طالما في سلاح موجود، السلاح هو بيدي صلاحية للي عامله ان هو يعني يتجاوز القانون ويعمل كل شيء.
0: صحيح. نشأت، يعطيك ألف عافية وشكرا لك، ونهارك سعيد يا رب.

0: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
1: أي تعليق ومشاركة وحابين تكون كمان مع زميلة نشأت اللي انضم لنا بخلال الوقت، يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
2: يسعدني صباح كلود ويسعدني صباح كل مستمعينك في كل مكان، وهارد لك لألمانيا. الحقيقة يعني كنا يعني متوقعين ان هي تربح، ولكن معلش بعتذر يعني. والدنيا والكرة أجوان، والكرة في واحد مهزوم وفي واحد منتصر وهكذا يعني. نعم. معلش
1: نسول بنا ما ننسى يعني، مش كل يعني مش كل مرة بيربح القوي، مش كل واحد قوي يعني دايما بيربح يعني، هيدي معروفة.
2: طبعا تبقى لا يبقى حاجة مش حلوة كمان. حلو الإنسان، حلوة الهزيمة، وشوية تعادل وشوية مش عارف إيه،
1: بس ما بتحس أنه عن جد في الهيبة. الهيبة راحت، الهيبة طبعًا راحت طبعًا. هيبة المونديال راحت.
2: ده حقيقة. طيب
1: نشأت، في حدا سألني قبل شوي، بليز لينا نشأت مع مين اللي راح يكون بالمونديال بين فريق أستراليا ومصر يوم السبت؟
3: It's Serene here on 1638 2ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus, and we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال Carer Gateway. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة، محادثات غير مباشرة تعقد اليوم بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين في الدوحة. وول ستريت جورنال تقول إن الرئيس ترامب ناقش خيار عودة الحرب الشاملة على إيران. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي الذي سيعقد أولى جلسته بداية الأسبوع المقبل. منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. ويجري المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اليوم في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بحضور وسطاء من قطر وباكستان. والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
11: بحسب مصادر، فإن الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في المحادثات الفنية غير المباشرة التي استؤنفت مع الوفد الإيراني اليوم في الدوحة. وكان ويتكوف وكوشنر قد بحثا أمس مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن حمد أو بن عبد الرحمن آل ثاني آخر تطورات المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران للبحث في تنفيذ مذكرة التفاهم، المذكرة الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أما الخارجية الإيرانية فأكدت أن الاجتماع سيركز على موضوع الإفراج عن أموال الجمهورية الإسلامية المجمدة. كما شدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ قبل تنفيذ بنود محددة من مذكرة التفاهم. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن هذه المحادثات مبنية على المفاوضات أجريت من قبل، وأن بلادهم مخيرة بين السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها وتثبيت المكاسب التي حققتها.
9: شكرا لك فيزا مصطفى على كل هذه التفاصيل. وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في الأيام الأخيرة خيار العودة إلى حرب شاملة مع إيران في محادثات متكررة مع وزير الحرب ورئيس الأركان المشتركة، ولكنه قرر حتى الآن التمسك بالمسار الدبلوماسي. في السياق، بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله معا من جنوب لبنان حثهما على الرحيل من المنطقة، وربط سحب قوته بإزاحة ما يهدد شمال إسرائيل في إشارته إلى حزب الله وقضية نزع سلاحه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات صباح اليوم أن قوته ستبقى في المناطق الآمنة سواء في لبنان وفي سوريا وفي غزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، وذلك خلال مراسم تأبينه للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته بعد الإطاحة بالحكم السابق. ومنذ إعادة انتخاب الرئيس ترامب لولاية ثانية، وافقت المحكمة العليا بأكثرية أعضائها على توسيح صلاحيات الرئيس. من واشنطن، هشام ملحم.
12: بني الرئيس ترامب أمس بهزيمة سياسية وقانونية عندما رفضت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض في السنة الماضية، والقاضي بالحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وسارع ترامب بمطالبة الكونغرس بالعمل الفوري لتحدي قرار المحكمة، على الرغم من إجماع الأكثرية من الحقوقيين على أن الكونغرس لا يملك وحده هذه الصلاحيات التي تقضي بتعديل الدستور الأمريكي الأمر الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ثم تصويت 3/4 الأمريكيين على التعديل. وينص الدستور في التعديل 14 على هذا الحق الذي أكدته المحكمة العليا في 19 ويتم العمل به منذ أكثر من 150 سنة. هشام ملحن، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
9: إلى أفريقيا، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامين 2024 و2025. ويعقد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة جلسة طارئة حول مدينة الأبيض في السودان. إلى اللقاء.

0: 2 a.m. Australia, سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2 a.m. Australia.
1: 2 a.m. Maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2 a.m. Australia.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟
4: غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفد.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: This is

Australia. 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين. البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو جون بول تو براي فور اول ريليجنز. منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia, Sidine Marcon. Samoa la 2ME bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone. Nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store. Khallikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: The music.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: UME Australia News.
6: الثاني عشر ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة، محادثات غير مباشرة تعقد اليوم بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين في الدوحة. وول ستريت جورنال تقول إن الرئيس ترامب ناقش خيار عودة الحرب الشاملة على إيران. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي الذي سيعقد أولى جلسته بداية الأسبوع المقبل. منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. ويجري المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اليوم في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بحضور وسطاء من قطر وباكستان. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
8: بحسب مصادر، فإن الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في المحادثات الفنية غير المباشرة التي استؤنفت مع الوفد الإيراني اليوم في الدوحة. وكان ويتكوف وكوشنر قد بحثا أمس مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن حمد أو بن عبد الرحمن آل ثاني آخر تطورات المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران للبحث في تنفيذ مذكرة التفاهم، المذكرة الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أما الخارجية الإيرانية فأكدت أن الاجتماع سيركز على موضوع الإفراج عن أموال الجمهورية الإسلامية المجمدة. كما شدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ قبل تنفيذ بنود محددة من مذكرة التفاهم. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن هذه المحادثات مبنية على المفاوضات أجريت من قبل، وأن بلاده مخيرة بين السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها وتثبيت المكاسب التي حققتها.
9: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه التفاصيل. وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في الأيام الأخيرة خيار العودة إلى حرب شاملة مع إيران في محادثات متكررة مع وزير الحرب ورئيس الأركان المشتركة، ولكنه قرر حتى الآن التمسك بالمسار الدبلوماسي. في السياق، بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله معا من جنوب لبنان حثهما على الرحيل من المنطقة، وربط سحب قوته بإزاحة ما يهدد شمال إسرائيل في إشارته إلى حزب الله وقضية نزع سلاحه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات صباح اليوم أن قوته ستبقى في المناطق الآمنة سواء في لبنان وفي سوريا وفي غزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، وذلك خلال مراسم تأبينه للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقى أو المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته بعد الإطاحة بالحكم السابق. ومنذ إعادة انتخاب الرئيس ترامب لولاية ثانية، وافقت المحكمة العليا بأكثرية أعضائها على توسيح صلاحيات الرئيس. من واشنطن، هشام ملحم.
10: بني الرئيس ترامب أمس بهزيمة سياسية وقانونية عندما رفضت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض في السنة الماضية، والقاضي بالحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وسارع ترامب بمطالبة الكونغرس بالعمل الفوري لتحدي قرار المحكمة، على الرغم من إجماع الأكثرية من الحقوقيين على أن الكونغرس لا يملك وحده هذه الصلاحيات التي تقضي بتعديل الدستور الأمريكي، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ثم تصويت ثلاثة أرباع الأمريكيين على التعديل. وينص الدستور في التعديل الرابع عشر على هذا الحق الذي أكدته المحكمة العليا في القرن التاسع عشر ويتم العمل به منذ أكثر من 150 سنة. هشام ملحم، واشنطن. مونتي كارلو الدولية.
9: إلى أفريقيا، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامين 2024 و2025، ويعقد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة جلسة طارئة حول مدينة الأبيض في السودان. إلى اللقاء.
11: أهلاً، سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM, on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene, and this is 1638 2ME Australia.

الوفا بكم شاي من تراب المش عليها الحباي وهالغرب.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

Australia. 2ME Australia.

يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى.

0: مون جاي ميزر نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزر فيقت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أم أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: 1638 2ME Australia.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم، نستهلها بالعالمين. الترقب سيد المشهد اللبناني بشقيه الميداني والسياسي في انتظار بلورة نتائج الاتصالات. إسرائيل تستهدف 37 محفظة مشفرة مرتبطة بحزب الله، ونتنياهو سنتوصل لاتفاق سلام مع لبنان. البيال خالية كليا من خيام النازحين وتأمين انتقال المتبقين إلى مراكز الإيواء. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران، وترامب لا يمانع تجاوز مهلة 18 من آب. فيما لبنان يترقب أي جديد متعلق بالمفاوضات والانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشدد على أن تل أبيب ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان، وأنها ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة. هذا محليا، أما دوليا وإقليميا فالمباحثات الفنية في قطر مستمرة بين وفدي أمريكا وإيران. فالوفد الإيراني مجتمع مع الوسيط الباكستاني، أما الوفد الأمريكي فمع الوسيط القطري. ووسط كل هذه الوساطات والجولات والصولات، هل سيسلم الاتفاق ويتصاعد الدخان الأبيض؟ أم أن التهديدات المستمرة الإسرائيلية الأمريكية بجولة جديدة من الحرب ستكون بداية نهاية الاتفاق؟ في الأثناء كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد بلهجته ويؤكد أن ترامب ألزم أمريكا بترويض حيواناتها الأليفة في تل أبيب حسب تعبيره. البداية إذن من آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الزميل رامي نصار يوافينا من بعبدة بآخر المعلومات والمعطيات. رامي، هل من معلومات تفصيلية عن بداية تنفيذ الخطوة الأولى في ظل الحديث عن دور أمريكا حثيث في هذا الإطار؟
1: غريسيا، تحياتي. صحيح أن أمريكا تبذل جهودا وضغطا كبيرين، بالإضافة إلى زيارة براد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية التي حصلت في اليومين الماضيين لمحاولة تعبيد الطريق أمام الخطوة الأولى، ولكن حتى الآن بحسب الأجواء لا يزال التنفيذ مؤجلا بعض الشيء نظرا لتعقيدات التطبيق، ولا سيما لناحية المناطق التجريبية. المعروف أنه لا إسرائيل، وهذا ما أصلا عكسته مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأنه لا إسرائيل تنوي أن تنسحب قبل إنهاء سلاح حزب الله، ولا حتى حزب الله حتى بحسب المعطيات على الأرض يعني يقبل بأن يخلي هذه المناطق قبل، طالما المبدأ مش مقبول يعني طالما في وجود إسرائيلي فيه، وبالتالي بعدنا أمام هذا العراق. من هنا وأيضا طبعا هذا الواقع الميداني وهذا الواقع السياسي أيضا ينعكس بطبيعة الحال على آلية الإشراف، طالما أنه أيضا آلية الإشراف تقتضي وجود ضباط أمريكيين على الأرجح من القيادة المركزية الوسطى الأمريكية في لبنان للإشراف على هذه العملية، وهذا المبدأ أيضا غير مقبول بالنسبة لحزب الله الذي كما قلت أنه الاتفاق برمته من لبنانه يعني، وحتى بالنسبة لمنطق المناطق التجريبية وما شابه. أمام هذا الاستعصاء علمنا بأنه هناك اتصالات كثيفة يجريها لبنان الرسمي، ولا سيما مع الجانب القطري وبعض الدول والجهات الإقليمية لمحاولة تليين المواقف وبالتالي الدفع قدما باتجاه البدء بتطبيق اتفاق الإطار، الذي وللمناسبة يعني كان النائب إبراهيم كنعان بعدما التقى رئيس الجمهورية كان يعني تحدث بأجواء تشير إلى أن هذا الاتفاق هو اتفاق إطار مبادئ عامة، وبالتالي كرس دور الدولة في التفاوض عن نفسها، إنما بالعمق أيضا هذا الاتفاق بحال كان بحاجة لتطوير في المراحل المقبلة أو في حال أيضا جوبه بمعارضات من الداخل، وهذا ما نشهده. فهذه المعارضة يجب أن تحصل ضمن المؤسسات الدستورية وليس بأي وسيلة أخرى، كما شدد كنعان على فكرة أساسية سوف نستمع إليها بعد قليل على أن السلاح ليس مطلبا أمريكيا ولا إسرائيليا، بل هو مطلب لبناني منذ الطائف وحتى اليوم. وبالتالي في معرض هذه المواقف أيضا تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من رئيس الوزراء اليوناني الذي أيضا شدد على أهمية هذا الاتفاق وأهمية جهود الرئيس عون بالإضافة إلى دعم الجيش، وهو أوكل رئيس عفوا وزير الدفاع اليوناني لمتابعة موضوع دعم الجيش مع نظيره اللبناني. أيضا دعم أوروبي آخر تلقاه رئيس الجمهورية من سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان التي طبعا تحدثت عن دعم لبنان، وهي يعني كون الاتحاد الأوروبي هو الشريك الكبير الذي يدعم لبنان في كل جهوده ويدعم المؤسسة العسكرية وما شابه. أيضا سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية، منها مثلا نقابة المحامين وحتى النائب إدغار ترابولسي ولقاءات أخرى أيضا الهيئات الاقتصادية. وبحسب معلومات الام تي في الآن هناك موقف سوف يصدر بعد قليل نقلا عن رئيس الجمهورية، وهو تحدث أمام الهيئات الاقتصادية بإشادة كبيرة بدور الرئيس نبيه بري، ولا سيما لناحية الخطين الأحمرين اللذين رسمهما رئيس المجلس أمام تحت أولا لعبة الشارع ورفض لعبة الشارع، وثانيا رفض الفتنة. وبالتالي من المفترض أنه في ضوء هذه المواقف أن تعود ربما العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بعض الشيء، يعني أن تخرج من هذه البرودة التي شهدتها العلاقة بعد إبرام اتفاق الإطار. ويعني طبعا التواصل بطبيعة الحال لا يكون مقطوعا في المرحلة المقبلة، طالما أنه هذه المرحلة تقتضي التواصل وتقتضي تنسيق الجهود. هذا كان كل شيء حتى الساعة غريسيا. وطبعا نستمع الآن إلى أبرز التصاريح ولا سيما عن لسان النائب إبراهيم كنعان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقائه مع رئيس الجمهورية.
2: خلينا ننتبه على شغلة أساسية، وهي لغة التخوين والانقسامات والتحريض والذهاب إلى شو؟ إلى تكريس الاحتلال وإلى إلغاء الوطن. بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، يعني بيد الدولة اللبنانية. هل هذا موضوع إسرائيلي؟ هل هذا موضوع أمريكاني؟ هل هذا موضوع إيراني؟ لا، هذا موضوع لبناني.
3: The European Union has been a very long-standing partner to Lebanon. We are, the European Union and its member states, are the largest donor and supporter to Lebanon. No less than 70, that is 70% of all of the support that comes into Lebanon comes from the European Union and its member states. We're talking about 3 billion euro that have been allocated since 2019.
0: توازيا، رفض مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية مشروع قرار يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأمريكية في عمليات عسكرية داخل لبنان من دون تفويض مسبق من الكونغرس. وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب على 189 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا. ونصت الصيغة المعدلة على إلزام الرئيس بسحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان خلال 7 أيام من إقرار القرار، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع استمرار التعاون الأمني مع الجيش اللبناني أو حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. من الدبابات إلى العقوبات، حزب الله يواجه مرحلة جديدة من الضغوط العسكرية والمالية. تقرير مجدولين اللحام.
4: من الجنوب اللبناني إلى واشنطن، خط الضغط على حزب الله بدأ بمسارين متوازيين، الميدان والميل. بالجنوب، زار مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة ليأكد أنه انسحاب قواته العسكرية من الأرض لن يتم قبل إزالة ما وصفه بتهديد حزب الله. أما بواشنطن، فجاءت الرسالة الثانية عبر رزمة عقوبات أمريكية خليجية جديدة استهدفت المنظومة المالية لحزب الله. العقوبات طالت جمعية القرض الحسن، بيت المال وشركات مرتبطة بالمحاسبة والتدقيق والخدمات المالية، إضافة إلى 16 شخص بتقول واشنطن أنهم عم يساهموا بإدارة وتمويل هالشبكة. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي فرض عقوبات على 37 محفظة رقمية يشتبه باستخدامها لتمويل أنشطة حزب الله، بخطوة بتهدف إلى تضييق الخناق على مصادر التمويل المرتبطة بالتنظيم. وذكرت السلطات الإسرائيلية أن المحافظ المستهدفة بتحتوي على أصول رقمية بتتجاوز قيمتها 8 مليون دولار. كما أشارت أنها تستخدم ضمن شبكة مالية بتعتمد العملات المشفرة لنقل الأموال ودعم أنشطة حزب الله. سياسيا، الرسالة واضحة، إسرائيل عم تربط الانسحاب بإزالة التهديد العسكري، وواشنطن وشركاء الخليجيون يرفعون كلفة التمويل. بين الضغطين ورفض حزب الله الواضح للمسار كله عم يدفع لبنان إلى امتحان صعب.
0: إلى ليبيال، حيث أزال حرس بلدية بيروت كل خيام النازحين منها. الصورة توفينا بها مباشرة الزميلة يارا الهندي. يارا، كيف هي المشهدية من بيروت وهل أزيلت الخيام بشكل سلس؟
5: جريسيا، عم تشوفوا مع زميلي نبيل غطيمة مشهد جديد من واجهة بيروت البحرية. كل الخيام اللي كنا عم نشوفها بشهر الماضي بهيدا المطرح تحديدا من واجهة بيروت البحرية اللي هي أغلى منطقة بلبنان قد أزيلت بالكامل. أكيد من عمل على إزالة هذه الخيام هي القوى الأمنية وفوج حرس بيروت، وكذلك أيضا هذا القرار أتى من محافظ بيروت بتعاون مع رئاسة الحكومة وكذلك وزارة الداخلية. تقريبا من 21 أيار جريسا بدنا نذكر شوي، تم وضع يعني اتخذ قرار أنه هيدا الأرض أرض البلدية ينحط فيها خيام للنازحين لتنظيم وجودهم أكثر وأكثر، ولكن هذه الخيام يعني للأسف كانت عم تكون عم تنعكس شوي سلبا على الاقتصاد، اقتصاد بيروت. ووعد المحافظ أنه أول ما تكون عم بتروق الأوضاع بالجنوب يكونوا عم يرجعوا النازحين إلى بيوتهم، أكان بالجنوب بالضاحية الجنوبية أو حتى بالأماكن اللي كانت غير آمنة. ولكن اليوم بحسب الأرامل اللي حصلنا عليها بهيدا المطرح تحديدا، المطرح ما أنا واقفة حاليا أنا وزميلي نبيل غطيمي، كان في 178 خيمة زرقاء أزيلت، وخارج هيدا الأرض اللي تعتبر أرض البلدية ولكن هي أملاك خاصة كان فيها أكثر من 90 خيمة كمان عشوائية. أما الأشخاص المجموعون بهيدا المنطقة كان أكثر من 1000 نازح. حاليا تم تأمين مأوى لا أكثر من 70 عائلة والباقي الأشخاص 70 شخص، وباقي الأشخاص اللي كانوا موجودين بهذا المطرح إما رجعوا على بيوتهم بطريقة آمنة أو أخذوا أماكن استأجروا بيوت. واليوم قبل قليل كان في لغرفة عمليات يعني من قبل وزارة الحكومة كان في بيان أكدت فيه إنه أعداد المراكز الإيواء بالعاصمة بيروت انخفض من 135 مركز إيواء ل 89 مركز إيواء، وأكثر من 12 ألف نازح بالعاصمة بيروت 12,000 عائلة ل 4,800 عائلة بهيدا المطرح. إذن قرار نفذ، الخيام بأكملها يعني أزيلت من هذه المنطقة اللي كانت يعني متواجدة فيها عدد كبير من العائلات أكان الجنوبية أو الضاحية الجنوبية اللي تعرضت لخطر جراء القصف الإسرائيلي. غريسيا
0: شكرا لك يا الزميلة يارا الهندي، كنت معنا من نبيال. في المواقف جددت الجبهة السيادية من أجل لبنان بعيد اجتماعها الاستثنائي في مكتب النائب أشرف ريفي دعمها الكامل للدولة اللبنانية ولمواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في استعادة السيادة وترسيخ سلطة الدولة. واعتبرت الجبهة أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يضم حدا لاستخدام إيران للبنان ساحة لحروبها وصراعاتها، ويفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني بصورة نهائية.
6: تؤكد الجبهة أن حزب الله استخدم العنوان الإسرائيلي ذريعة لفرض هيمنته على لبنان، ولا يمكن أن ينسى أن إيران كانت تجاهر باحتلال 4 عواصم عربية، وليس تفصيلا أن هذه هي المرة الأولى منذ الاتفاق الطائف التي يستعيد فيها لبنان قراره التفاوضي المستقل بعيدا عن وصاية آل الأسد ووصاية آل خامنئي. أما المتاجرة بالعنوان الإسرائيلي فلم تعد تنطلي على أحد، ولا سيما أن هذا الفريق لا يزال حتى اللحظة يسعى إلى عدد

الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية. هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحنا يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح.
1: ثروات الأغاني الجديدة. Two M.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yannick Road لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: New music that makes you feel good and without interruptions.
3: That's good.
2: كل الموسيقى الجديدة.

الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العام.

0: العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: 1638 AM 2ME، أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
7: TME Australia News.
8: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة، طهران تعتبر الصواريخ الباليستية والتخصيب خارج التفاوض، ورئيس ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. السعودية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى سد عجزها المالي. وزير الخارجية السوري إلى بيروت استكمالا لمبادرة الرئيس الشرع ولفتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران. وكما كان منتظرا، بدأت في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بصورة دائمة. لكن إيران، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعلن أن وفد بلاده سيركز فقط على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز قبل الدخول في أي مفاوضات أساسية. هذا ما ينقله من طهران علي الباشا.
10: لا مفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب وجه للشعب الإيراني، أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي على الباشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
8: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء في تغريدة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية الآن بأنها جيدة جدا. وبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله من بالخروج من أو الرحيل من جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في مناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني. وفي خضم هذه التحديثات السياسية والأمنية يقوم وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة إلى لبنان تكتسي أهمية استثنائية لجهة توقيتها ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة في المحادثات معه بينه وبين المسؤولين اللبنانيين. من بيروت نقول نصيف.
11: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: وارتباطا بالموضوع، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من المجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختبار واختيار الثلثين الآخرين عبر لجنة انتخابية أولى. الجلسة تكون يوم الاثنين. جددت السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغيث اللاجئين الفلسطينيين الأونر، ومؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، ودعت إلى سد عجز المنظمة الفلسطينية والدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تظهير عرقي في الفاشر عام 2024 و2025. إلى اللقاء.

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. This is Sea كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عليكم نتغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: أستراليا.
2: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6-2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
2: حب الحياة كتير حلو, ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة, ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك, كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا, والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: To M E, just drop.
5: Let it drop. New music. Australia.
6: New music.
5: Australia.
6: New music.
5: To M E, Australia.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لاخد لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير.

0: جبنة وفلافل وإشياء كتير غيرها، كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
5: سميرة والنبي.
4: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة، طهران تعتبر الصواريخ الباليستية والتخصيب خارج التفاوض، ورئيس ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. السعودية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى سد عجزها المالي. وزير الخارجية السوري إلى بيروت استكمالا لمبادرة الرئيس الشرع ولفتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران. وكما كان منتظرا، بدأت في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بصورة دائمة. لكن إيران، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعلن أن وفد بلاده سيركز فقط على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز قبل الدخول في أي مفاوضات أساسية. هذا ما ينقله من طهران علي الباشا.
6: لا مفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب وجه للشعب الإيراني. أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي على الباشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
4: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء في تغريدة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية الآن بأنها جيدة جدا. وبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله من بالخروج من أو الرحيل من جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في مناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني. وفي خضم هذه التحديثات السياسية والأمنية يقوم وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة إلى لبنان تكتسي أهمية استثنائية لجهة توقيتها ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة في المحادثات معه بينه وبين المسؤولين اللبنانيين. من بيروت نقول نصيف.
7: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفر الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
4: وارتباطا بالموضوع، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من المجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختبار واختيار الثلثين الآخرين عبر لجنة انتخابية. أولى الجلسات تكون يوم الاثنين. جددت السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغيث اللاجئين الفلسطينيين الأونر، ومؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، ودعت إلى سد عجز المنظمة الفلسطينية والدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تظهير عرقي في الفاشر عام 2024 و2025. إلى اللقاء.

عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.

0: the 2ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا، وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي، منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: Just drop. Let it drop.
7: New music.
8: Australia.
9: New music.
10: 2ME Australia.

0: Today's best variety.
1: What are they saying anyway?
2: Run this like party on my radio.
0: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
3: عندي عزيمة وما عندي وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل. مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. Download the app now from 2ME and 2

0: 2me.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2me.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2me أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
5: سميرة والنبي.
4: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة، طهران تعتبر الصواريخ الباليستية والتخصيب خارج التفاوض، ورئيس ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. السعودية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى سد عجزها المالي. وزير الخارجية السوري إلى بيروت استكمالا لمبادرة الرئيس الشرع ولفتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران. وكما كان منتظرا، بدأت في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بصورة دائمة. لكن إيران، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعلن أن وفد بلاده سيركز فقط على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز قبل الدخول في أي مفاوضات أساسية. هذا ما ينقله من طهران علي الباشا.
6: لا مفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب وجه للشعب الإيراني. أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي على الباشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
4: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء في تغريدة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية الآن بأنها جيدة جدا. وبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله من بالخروج من أو الرحيل من جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في مناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني. وفي خضم هذه التحديثات السياسية والأمنية يقوم وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة إلى لبنان تكتسي أهمية استثنائية لجهة توقيتها ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة في المحادثات معه بينه وبين المسؤولين اللبنانيين. من بيروت أولى نصيف.
7: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفر الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
4: وارتباطا بالموضوع، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من المجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختبار واختيار الثلثين الآخرين عبر لجنة انتخابية. أولى الجلسات تكون يوم الاثنين. جددت السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغيث اللاجئين الفلسطينيين الأونر، ومؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، ودعت إلى سد عجز المنظمة الفلسطينية والدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي في الفاشر عام 2024 و2025. إلى اللقاء.

الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.

say our saint of the hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Here's another classic hit from the Super Radio Network.
1: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي. فاصل صغير وعودة لألكن. أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم دليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Just drop.
2: Let it drop.
3: New music.
2: Australia.
3: New music.
2: 2ME Australia.

0: شبك. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي. Wake up, wake up. Wake, wake, wake.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: It really gets me going.

0: ساعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز، اعتبارا من 1 كانون الثاني

0: يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة، طهران تعتبر الصواريخ الباليستية والتخصيب خارج التفاوض، ورئيس ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. السعودية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى سد عجزها المالي. وزير الخارجية السوري إلى بيروت استكمالا لمبادرة الرئيس الشرع ولفتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران. وكما كان منتظرا، بدأت في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بصورة دائمة. لكن إيران، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعلن أن وفد بلاده سيركز فقط على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز قبل الدخول في أي مفاوضات أساسية. هذا ما ينقله من طهران علي الباشا.
3: لا مفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب وجه للشعب الإيراني. أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط، والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي على الباشا طهران. مونتيكارلو الدولية.
1: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء في تغريدة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية الآن بأنها جيدة جدا. وبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله من بالخروج من أو الرحيل من جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في مناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني. وفي خضم هذه التحديثات السياسية والأمنية، يقوم وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة إلى لبنان تكتسي أهمية استثنائية لجهة توقيتها ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة في المحادثات معه بينه وبين المسؤولين اللبنانيين. من بيروت، أولى نصيف.
4: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وارتباطا بالموضوع، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من المجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجنة انتخابية. أولى الجلسة تكون يوم الاثنين. جددت السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغيث اللاجئين الفلسطينيين الأونر، ومؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، ودعت إلى سد عجز المنظمة الفلسطينية والدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي في الفاشر عام 2024 و2025. إلى اللقاء.

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
1: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل، بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا. ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمه؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
2: صار وقت الاغاني الجديدة.
3: Just drop. Let it drop. New music. Australia.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Julie Billiard، مؤسسة راهبات نوتردام، استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان، هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز، او شفيعه المربيين والاساتذه. تم تقديسها ب 22 حزيران سنه 1969، ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنه من حياتها مقعده ومشلوله، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولا ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. This is Saya Saint of the Hour، معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سم مطرح ما خلى المي تقلب خمر كانت الدنيا عم تستي جمر

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: هي الواحدة تماماً بالتوقيت الفرنسي.

0: ليال بشارة.
1: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. طهران طالبت بأموالها المجمدة وبمسؤولياتها عن مضيق هرمز والانسحاب الإسرائيلي باللبنان قبل الانتقال إلى البرنامج النووي في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة بانتظار الرد الأمريكي. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الخميس في بيروت للقاء رئيس البرلمان حليف حزب الله في لبنان. في نشرة تقرير لمنظمة العفو الدولية يوجه اتهامات لقوات الدعم السريع بعد عام على سقوط الفاشر. الرئاسة الفرنسية تحدد رسميا موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا وأثار جدلا داخليا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. هي مفاوضات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تستمر اليوم في الدوحة بحضور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقود الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية قاسم غريبابادي، ويضم الوفد مجموعة من الخبراء. ولوحت الولايات المتحدة وإيران بالحرب وبالمفاوضات في آن معنا، ما يترك المنطقة مجددا في حالة من عدم اليقين. زادت حدتنا دعوة وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران الأوروبية إلى تجنب أجواء إيران والعراق ولبنان. آخر المواقف الإيرانية في مفاوضات الدوحة نقلها لنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
2: لا مفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب موجه للشعب الإيراني. أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي علي الباشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
1: وصعد البلدان الولايات المتحدة وإيران من حدة تصريحاتهما في الساعات الماضية، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تهديد للشعب الإيراني وقيادته سيواجه برد فوري وقوي. يأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. وأجرى ليلة المحادثات مع وزير الدفاع بيت هيجزت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لبحث إمكان شن المزيد من الضربات. فهل المفاوضات الراهنة في الدوحة هي مفصلية لاستمرار النهج الدبلوماسي أو للعودة للحرب؟ أجابنا مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة والمختص في الشأن الإيراني هاني سليمان متحدثا لفيزة مصطفى.
3: ربما عدم حسم في عدد من النقاط الحيوية، ومنها مسألة مضيق هرمز، مسألة مستقبل إدارة المضيق، هل سيكون هناك واقع جديد فيما يتعلق بالاعتراف بنفوذ إيراني، هل سيتم تطبيق أي من آليات الحصول على الموارد والرسوم أو فرضها. أعتقد أن دي إشكالية موجودة، ويمكن كانت حاضرة في اجتماع روبيو مع مجلس التعاون الخليجي، وكانت أيضا جزء من الاعتراض الخليجي بشكل واضح. ويمكن إيران تحاول رسم بعض التفاهمات مع الجانب العماني من أجل أن تنقل وتترجم هذه الأطر إلى واقع فعلي، لكن أعتقد أنها ستصطدم بمعارضة خليجية ورفض على المستوى الدولي. جزء آخر متعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، هناك نفي وجود تفاهمات بخصوص هذه المسألة. كل هذه الأمور بتشكل فخ ربما مؤجل في هذه المباحثات.
1: وحالة الجمود بين إيران والولايات المتحدة انعكست أيضا على الوضع في لبنان، حيث تسود قناعة أن لا انسحابا إسرائيليا من المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل جنوبنا إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم أمس خلال جولة سرية له في المنطقة الأمنية المحتلة في جنوب لبنان. والمزيد من القدس معك زياد حلبي.
4: في زيارة أحيطت بسرية مشددة لأسباب أمنية وحملت في الوقت نفسه رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل الإسرائيلي كما الخارج، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة في المنطقة الأمنية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام التهديد قائما، وقال إن الحرب أدت إلى إضعاف المحور الإيراني على طريق كسره، معتبرا أن الساحة اللبنانية شكلت الحلقة المركزية فيه. أكد أن إسرائيل انتقلت إلى مفهوم أمني جديد يقوم على إقامة مناطق أمنية داخل أراضي الدول المجاورة وليس على حدودها فقط، مع استمرار العمليات العسكرية وإزالة البنى القتالية فوق الأرض وتحتها. وإذا كان نتنياهو أكد تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر بقلق متزايد إلى الجبهة السورية، حيث تتصاعد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي والسكان في جنوب سوريا وسط مخاوف من تشكل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات أو عمليات تسلل عبر الحدود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: سوريا تتابع تطورات لبنان عن كثب، وبعد أسبوع على مقابلة الرئيس السوري أحمد الشارع التي أعلن فيها أن لا تدخل سوريا ضد حزب الله في لبنان، يجري يوم غد الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة إلى بيروت، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ومن بينهم رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله في لبنان. والمزيد عن هذه الزيارة نقل لنا من بيروت أبرز مستجداتها مراسلنا نقول نصيف.
5: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشعب الانتقالي الجديد في سوريا أول جلسة له يوم الاثنين القادم، وذلك بعد أن عين الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي من بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون النظام السوري السابق، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية. إلى العراق، انتقدت صحف عراقية غياب أي اسم بارز من قادة الفصائل المسلحة في قائمة الاعتقالات في حملة ضد الفساد، وصفتها صحف عراقية أنها تضع رئيس الحكومة علي الزيدي أمام خيارين، الانتصار أو الانتحار السياسي، قبل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى واشنطن منتصف تموز يوليو الجاري ستكون مقدمة لجولة خليجية. هذا ما كشفه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي له يوم أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تقترب الوكالة من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. بعد نحو عام على سقوط مدينة الفاشر كبرى مدن إقليم دارفور في غرب السودان، وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع. ماذا جاء فيها فايزة مصطفى؟
6: إنها وصمة عار في ضمير الإنسانية. بهذه العبارة وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنايس كالامار الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع على الفاشر غرب السودان، واستندت المنظمة إلى وصف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في هذا البلد وصف الهجوم بأنه يرقى إلى الإبادة الجماعية، متهمة القوات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي خلال محاصرة المدينة وهي عاصمة ولاية شمال دارفور. واستدلت المنظمة الحقوقية بمقابلات أجرتها مع نحو 250 من الضحايا أو الشهود بين أوائل العام 2024 وتشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ووفق الشهادات حدثت هجمات ممنهجة على تجمعات سكانية تأوي أبناء من قبيلة أزغا والإثنية، كما وقعت أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد الأطفال شملت القتل والاختطاف والاغتصاب. وذكرت المنظمة أن المئات أعدموا وتعرض آخرون للتعذيب أثناء محاولتهم الفرار، واتهم التقرير المسؤولين بالتقاعس عن وقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها، ودعا أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار ونشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان.
1: تبادلت أفغانستان وباكستان الضربات في أحدث حلقة في سلسلة المواجهات بين البلدين الجارين، وشنت كابول غارات جوية على أراض باكستانية. اعترضت القوات الباكستانية 4 طائرات مسيرة وأسقطتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغني بالموارد، وحثت روسيا صباحا البلدين على اللجوء إلى الدبلوماسية لحل خلافاتهما. عزز الجيش الأمريكي في قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين، حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في بويرتو ريكو وكوراساو في البحر الكاريبي. هنا في فرنسا كشف رسميا موعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم بعد نحو 10 سنوات على حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأثار موعد الدورة الثانية جدلا سياسيا في البلاد، إذ يأتي غداة الأول من أيار عيد العمال الذي عادة ما يشهد حراكا نقابيا وسياسيا كبيرا في فرنسا. منى دويبية.
7: أعلن قصر الإليزي موعد الانتخابات الرئاسية في 18 من نيسان أبريل والثاني من أيار مايو 2027 لا يحمل أهمية إجرائية فحسب، بل يشكل نقطة انطلاق فعلية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي. فالاستحقاق المقبل سيكون الأول منذ 10 سنوات لا يكون فيه إيمانويل ماكرون طرفا في المنافسة، ومن هنا تبدو المعركة المقبلة أقل ارتباطا بالأشخاص وأكثر ارتباطا بإعادة بناء موازين القوى. فالمعسكر الرئاسي مطالب بإثبات أن الماكرونية قادرة على الاستمرار من دون مؤسسها، بينما يسعى اليمين المتطرف إلى تحويل تقدمه الانتخابي المتراكم خلال السنوات الأخيرة إلى وصول فعلي إلى قصر الإليزي. في المقابل يحاول اليمين التقليدي استثمار هشاشة الوسط لاستعادة موقعه التاريخي، في حين لا يزال اليسار يواجه معضلة توحيد صفوفه قبل التفكير في منافسة خصومه. وبذلك لا تطرح الانتخابات بوصفها مواجهة بين مرشحين فحسب، بل باعتبارها اختبارا لقدرة كل معسكر على تقديم مشروع محكم مقنع في ظل بيئة سياسية واقتصادية معقدة.
1: مستمعينا، في يومياتنا من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المنتخب الفرنسي وصل شق طريقه نحو البطولة بعد فوزه يوم أمس على نظيره السويدي. وديع فيعني.
8: أداء المنتخب الفرنسي أمام السويد أدهش المتابعين. كيليان مبابي قاد فريقه إلى الفوز ب3 أهداف دون رد، مسجلا ثنائيته الثالثة في 4 مباريات ومحطما أرقاما قياسية جديدة. فرنسا ستواجه الباراغواي في الدور المقبل. المكسيك تأهلت أيضا الليلة الماضية إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز بدا سهلا على الإكوادور. اليوم منتخب إنجلترا الذي عانى في مباراتيه الأخيرتين أمام غانا وبنما سيكون عليه تقديم أداء أفضل أمام كونغو الديمقراطية. بعدها السنغال ستواجه بلجيكا، وليلا الولايات المتحدة أمام البوسنة.
1: مستمعينا، مع أخبار الرياضة نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. طهران طالبت بأموالها المجمدة وبمسؤوليتها عن مضيق هرمز والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل الانتقال إلى البرنامج النووي في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة بانتظار الرد الأمريكي. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني الخميس في بيروت لقاء رئيس البرلمان حليف حزب الله في لبنان. تقرير جديد منظمة العفو
9: دائما بس يشقشق الضو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير. واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح، إلا أنه دائما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو، أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان لتضلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

جولة جديدة من الأخبار رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت، من بعد وقفتنا مع البريك، ومن بعدها مباشرة رح يكون عنا موجز إخباري وجولة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على 16:38 AM. نتمنى لكم بداية نهار حلوة. خليكم معنا على السماع على 16:38 AM راديو تؤمية أستراليا.

السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. نائب وزير الخارجية الإيرانية يعلن اختتام جولة المحادثات بين طهران وواشنطن في الدوحة والاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد أي انتهاكات لمذكرة التفاهم. منظمة العفو الدولية تدعو إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان بعد تقرير يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر. ارتفاع أعداد قتلى زلزالي فنزويلا إلى نحو 2300 قتيل والسلطات تعلن الحداد 7 أيام. وفي كأس العالم المنتخب الإنجليزي يتأهل إلى دور 16 بعد فوز مثير على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف.

0: أهلا بكم. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام جولة المحادثات غير المباشرة في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن غريب أبادي قوله إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ولرصدها. كان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح بأن مفاوضات الدوحة تحقق نجاحات كبيرة على حد وصفه.
1: وسط تصريحات أمريكية وإيرانية متفائلة ولو متضاربة أحيانا، بدأت في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات فنية غير مباشرة لبحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في 17 من الشهر الماضي. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقود الوفد الفني الإيراني، بينما يمثل الجانب الأمريكي مبعوثات ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف محادثات الدوحة بالناجحة.
2: تسير عملية نزع السلاح النووي الإيراني بشكل جيد، وعقدوا اجتماعات مثمرة للغاية، وسنرى ما سيحدث. لقد وجهنا لهم ضربات قوية جدا على مدى 3 ليال، لكننا نتفاهم بشكل جيد للغاية. أعتقد أنهم قطعوا شوطا طويلا.
1: في طهران تحدث رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف أيضا عن مكاسب حققتها بلاده من مذكرة التفاهم، وقال أن محادثات الدوحة غير المباشرة تتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة فيها.
3: قمنا بتصدير أكثر من 40 مليون برميل من النفط. نحن نحصل اليوم على سعر لنفطنا يوازي سعر خام برنت المتداول.
4: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا. بين الأجواء المشحونة، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لعودة التوتر بالعلاقات بين إيران والولايات المتحدة وواشنطن، بين التهديدات الإسرائيلية واستكمال اليوم العمليات تجاه حزب الله، بالوقت يلي العالم منشغل بأخبار المونديال واللي بلشت كمان تتصفى الفرق، خاصة مثل ما شفنا فرق كتير كبير اليوم مثل هولندا، مثل ألمانيا، مثل السويد أصبحت خارج المونديال. أما الفرق المتبقية، عندك إنجلترا، عندك فرنسا اللي مبارح فاجتنا لعب رائع جدا مذهل، كان المنتخب الفرنسي اللي سجل 3 أهداف بمرمى السويد. أما الأخبار السياسية كمان اللي عم تشحن الأجواء، وكمان بنفس الوقت اللي عم بتلطف الأجواء هي أخبار المونديال. رح نكون نحن وياكم مستمعينا ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو، مع كتير من المحطات اللي رح نتبعها، وكمان التقارير اللي رح تكون معنا، مع تقرير عن الرياضة، تقرير عن حركة السير والطرقات، هذا بالإضافة كمان لأرخص أسعار البترول، كمان رح تتعرفوا عليها بسياق مشوارنا عبر راديو تؤمي. لقاءات صباحية نترافق معها، خليكن معنا لتتابعوا تحليل وقراءة لما وصلنا له من أخبار وأحداث على صعيد لبنان وعلى صعيد المنطقة بشكل عام.

0: عناوين عناوين لبانوراما.
1: الرئيس عون لصحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش. فانس لبنان وإسرائيل يسيران في اتجاه متقارب. نتنياهو وكات سعي للسلام وبقاء بلبنان وضربة ثالثة لإيران محتملة. الكتائب اتفاق واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. إزالة جميع الخيام التي كانت على واجهة بيروت البحرية.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: الترقب سيد الموقف سياسيا وميدانيا في السياسة الدولة ووراءها الشعب والمجتمع الدولي على موقفها من موضوع الاتفاق، وفي الميدان أعطت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الزخمة للاتفاق في الميدان. في هذا الوقت لوحظ أن الرئيس بري عاد ليستقطب رموز الوصاية والاحتلال في إشارة ربما إلى المواجهة التي كان تحدث عنها بالأمس بعد لقائه النائب باسيل. فبعد نجاح واكيم بالأمس اليوم الصمد والفرزلي، وقد تطول لائحة نجوم التسعينيات الذين بقوا نجوما حتى 14 شباط 2005. أما البداية فمن المواقف السيادية التي لازالت تصدر عن بعبدة.
1: إذن في قصر بعبدة مواقف داعمة لمسار الرئيس جوزيف عون، الذي أكد اليوم أن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان وتحقق منطقة دولة. مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل، لافتا إلى أنها ليست اتفاقا بل إطارا. وخلال استقباله وفودا من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والهيئات الاقتصادية، فند رئيس الجمهورية بنود صيغة الاتفاق وأشار إلى أن مشكلة لبنان هي مع إسرائيل، وهو دولة ذات سيادة واتخذ قرارا بالتفاوض عن نفسه ولم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا في صيغة الإطار كما يروج البعض.
3: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا، هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروا بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكن إيه، طب أعطونا الخيار البديل. بس بلش المفاوضات وعارضوا المفاوضات، أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. أنا أقول منه إطار مثالي، منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن.
2: الرئيس عون نوه بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرء الفتنة وعدم المساس بالجيش، ودعا المعترضين على المفاوضات إلى تقديم البديل وعرض أرائهم ضمن المؤسسات وبالسياسة، ولا يقربنا أحد إلى الشارع، أضاف رئيس الجمهورية، ولا يشوهنا الحقيقة لإقناع بيئته أن ما حصل استسلام وزل له.
3: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني اللي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف، وين في تنازل من قبلها أو الاستسلام.
2: ونفى الرئيس عون ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. رئيس الجمهورية كان أكد خلال استقباله وزير الداخلية أحمد حجار بعد زيارته الرسمية إلى الكويت على أن الحفاظ على الأمن أولوية، والدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. من جهة أخرى، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان، عرض معه التطورات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الإطار التي تم التوصل إليها. وفي هذا الإطار أكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده لصيغة الإطار والمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي، وأبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان لاسيما في مجال دعم الجيش، حيث كلف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني. إلى ذلك كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات. النائب إبراهيم كنعان نبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض.
4: نحن بدولة فيها مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل وموجودة، أي أفكار تنطرح تنطرح داخل المؤسسات.
2: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كشفت عن قرب وصول بعثة عاملة في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة، ولفتت إلى تقديم 220 مليون يورو لدعم القطاع الأمني. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أبدى استعداد القطاع الخاص للعمل على إعادة بناء البلد.
5: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولات الجبارة والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه، لا تقدر توقف اليوم نزيف الدم والدمار والهجرة وهالتعب اللي كل تعبينه.
2: الرئيس عون استقبل وفدا من مجلسي نقابتي المحامي في بيروت وطرابلس في زيارة أكد خلالها الوفد دعمه لجهود الدولة وصون الدستور وتطبيق القوانين. نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد دعم مجلسي نقابتي المحامين لجهود رئيس الجمهورية.
6: أكدنا لفخامة الرئيس بأنه نحن مع الجهود اللي عم بيقوموا فيها اللي بتوصل لتحرير الأرض، اللي بتوصل لانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، واللي بتوصل لبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية.
2: نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر شدد على حصر السلاح بيد الدولة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: في هذا الوقت اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، لافتا إلى أن الجانبين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب.
1: مستجدات المسار التفاوضي والأوضاع الراهنة في لبنان شكلت محور بحث بين أمير قطر تميم بن حمد الثاني ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأكد أمير قطر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
0: في المواقف الداخلية أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
1: حزب الكتائب أكد أن اتفاق الإطار الذي أعلن في واشنطن يشكل محطة وطنية تكرس ما نادت به الكتائب منذ سنوات، ويؤكد قدرة الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني على حماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها التفاوض والدفاع عن حقوقه. ورغم أنه أبرم في ظروف صعبة فإنه يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جر عليه الاحتلال والدمار. وأكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن نجاح الاتفاق يبقى رهنا بحسن تنفيذه وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي. واعتبر حزب الكتائب أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها جوقة الممانعة ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية، كما شدد على أن أي محاولة لفرض وقائع خارج الشرعية

0: حييكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمي أستراليا، بتمنى على الجميع القيادة على مهل وبتأني. خلال هالأسبوعين شهدت مدينة سيدني حوادث سير يعني مميتة، وهالسنة يلي كانت كتير قاسية بحوادث السير، كان مبارح طفل يلي نقل على أثر إصابته للمستشفى للمعالجة نتيجة اصطدام سيارة فيه، واللي أدت إلى إصابته بهالشكل. اليوم أكيد تم توجيه تهمة الإهمال والقيادة المتهورة لهالشاب. هذا الحديث اللي وقع بمنطقة غرب سيدني. خليكن معنا على السمع برفقة تؤمية أستراليا. مهما كان للحقيقة المشوار ضروري، ولكن بالنهاية سلامتكم وصحتكم وسلامة الآخرين على الطرقات كمان تبقى كتير مهمة. فيما يتعلق بالنسبة لليوم، صار في هيك اصطدام بالكلمة بين ميكايلا كاش وأيضا وزيرة هون المساكن، عنا الهاوسينج مينيستر كلير أونيل اللي دافعت عن الحكومة وتاكس ريفورم، ولكن مثل ما سبق وذكرنا مبارح أنه اليوم هالإصلاحات الضريبية هي رح تدفع المواطن عبء كتير كبيرة، حتى يعني عم تحاول أنه تخلق جو من التوازن، ولكن حتى اللي كانت الهدف أنه تساعد مشتري البيت الأول والشباب، إلا أنه اليوم وقعوا بخف هال5% اللي الحكومة قدمتهم، واللي يعني كدفعة أولى، يعني جربت أنه تخلي الدفعة الأولى هي 5%، ولكن مع تراجع أسعار البيوت اللي بتكون لإشترى البيت أكيد بيكون هيدي فخ لإله. كانت رح نتابع نحن وياكم متوامية أستراليا على 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Your attention please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
4: طبعا يبولو.
3: Check them out.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت. بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387. وما تغير الا عند الصفدي.
1: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار المحلية ومن الشرق الاوسط. كل الاخبار واجدد الاخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccine.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins, running up some of the latest news from around the world. 1 week after a pair of powerful earthquakes struck Venezuela, search and rescue efforts are continuing to find people trapped underneath the rubble of collapsed buildings. Authorities say at least 1,943 people have been killed, officially that is, while more than 10,000 have been injured by the quakes, and many more are missing, of course. The UN is warning that up to 6.8 million people may be affected overall. In the hard-hit area of La Guaira, Fernando Rodriguez says he's still trying to find his niece. South African police say more than 900 people have been arrested during the nationwide anti-migrant protests, which were mostly peaceful but occasionally descended into violence and looting. Police told a press conference that of the 120 marches that took place on Tuesday, 108 were peaceful, while 12 needed law enforcement to intervene due to unrest. Some of those apprehended were undocumented migrants detained for violating immigration rules, while others were arrested for public violence, harbouring illegal immigrants, and robbery. And the rapid development of AI offers huge potential benefits to countries and people around the world, but also poses big risks, according to the UN. 40 leading scientists and experts made the statement in the first report of its kind by a UN independent scientific panel on the technology. The report will be presented to governments at an inaugural UN Global Dialogue on AI Governance in Geneva later this month. Now, the report also says that policymakers need scientific evidence to govern AI, but its capabilities are outpacing scientific understanding and the ability of governments to adapt. ABC News.

0: هذه النشرة من الـ LBCI وفي عناوينها: عون مفندا اتفاق الإطار يحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. في النشرة أيضا: نتنياهو باقونا في الجنوب مهما اقتضت الحاجة. وفي العناوين: مفاوضات إيران أمريكا عن بعد.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. لبنان هنا وهناك بين واشنطن وليسيرن، وفي الحالتين ما عليه سوى الانتظار.

0: هنا توضع العراقيل أمام بدء تنفيذ الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوبي لبنان، والغاية شراء الوقت. وهناك تشير المعلومات الآتية من قطر عن الاجتماع غير المباشر بين أمريكا وإيران بتيسير من قطر وباكستان إلى أنه جرى التوصل إلى إنشاء لجان لمتابعة التنفيذ والتفاوض على الاتفاق النهائي، والغاية أيضا شراء الوقت. ثمة 60 يوما هي فترة السماح لكل الأطراف، ومن بعدها ربما يأتي الطوفان. وقد أعلنها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس صراحة، الغرض من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هو إعادة تعبئة اقتصاد النفط العالمي والمخزونات، ومن بعدها نرى كيف تتطور الأمور، مشيرا إلى أن العودة إلى المواجهة العسكرية تبقى إمكانية محتملة بمجرد استقرار أسواق الطاقة. في لبنان كيف ستمضي هذه الأيام 60؟ هل ينتظر تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أم مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟ هنا لجنة التنسيق العسكري التي تضمه إلى إسرائيل وأمريكا، وهناك لجنة المتابعة المتعلقة بلبنان. الأولى مؤجلة بقرار إسرائيلي، والثانية لم يتبلغ أي شيء بشأنها بعد. في اللجنة الأولى المطلوب وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من دون أي إشارة إلى حزب الله، وفي الثانية المطلوب انسحاب إسرائيل بعد سحب سلاح حزب الله. ولبنان الرسمي وجد نفسه تلقائيا أقرب إلى الهدف الثاني، الاعتبار أنه يتناسب وقرار تنفيذ اتفاق الطائف وحل الميليشيات، ولأن للطائف راعيا كان اسمه سوريا الأسد لكنه رفض تنفيذه. يبدو أن سوريا الثورة على الأسد ستكون الراعي الجديد للاتفاق ومن بوابة حصر السلاح بيد الدولة. وقبيل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، نقل تلفزيون سوريا معلومات مفادها أنه سيطرح مبادرة تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، وذلك في برنامج الشيباني إضافة إلى زياراته البروتوكولية. يتوقع أن يزور مدينة طرابلس حيث يؤدي صلاة الجمعة في مسجد التقوى الذي كان شاهدا على ما قدمه الطرابلسيون من دماء دعما للثورة السورية. وفيما لبنان يعيش في قاعة الانتظار، انتظار تأثير مسارات أمريكا وسويسرا وربما سوريا عليه، خرج رئيس الجمهورية مدافعا عن الاتفاق الإطاري الذي وقع مع إسرائيل بالتوازي مع محاولته ترميم العلاقة برئيس المجلس النيابي نبيه بري، على قاعدة أنه حذر من الفتنة ومن المساس بالجيش وقيادته، وهما أمران نتفق عليهما وكل ما عدا ذلك مسموح بالسياسة.
1: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا، هذا زعج كتير ناس للأسف. قالنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، أخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة، هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول إنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل. قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ وانتو قانونيين ما في زايد عليكم، بتقول على اسرائيل ولبنان تعليق اي عمل قانوني بالمحافل الدوليه. طيب انا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلقه لحتى انهي التفاوض وخلص، تعليق، وهيدا ينطبق على اثنين. مثل ما نحن قلنا حق انقاذ اسرائيل، اسرائيل لها حق تقاضينا. بعدين اذا انتو نائبات محامين جمعتوا حالكم وعملتوا دعوه على اسرائيل، انا ما في امنعكم، هذا حقكم طبيعي. طب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية out of the Lebanese territory، وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرة، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه إطار، منه مثالي، منه مثالي، أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالاتفاق بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. ما في جدولة يخي، هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه، هيدا بفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يا خيال ما بدكم اياه؟ قولوا اعطونا فرصة لنجربه، إذا مشي بيكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الإسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا مفرجة إنه نحن أصحاب قرار ونحن إيجابيين. أنا ما استفرت بالقرار، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري بنتناقش بنتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن بالسياسي، فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اثنيناتنا، بيحكوا بيقول لك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة؟ مشروع فتنة وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين، حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك وبحترم رأيك. مشروع فتنة إذا أنت ما وفقت معي أو أنا معارضتك معناتها مشروع فتنة. بسنا على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش، هاو كلنا متفقين عليهم وما حدا بيريدهم. بقت ما تبقى كل شيء بالسياسة مشروع. طب عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هاو ما قالوا حق يعيشوا؟ عدا مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالوا حق يعيشوا؟ مش معنا؟ لا، نحن مكفيين، لانه مقتنع انا اغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدولة اللبنانية، ومع هلا عم نعمله نحن لانه بده يخلص. مرجع بقول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح. بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع، حقك طبيعي. شارع قد ما بدك بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله الا بهالموضوع هيدا، ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا، ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لنا ما رح نفوتها.
2: ما فنده رئيس الجمهورية ورد أمام نقابتي المحامين في بيروت والشمال، وقد سمع من نقبيها جرعة دعم بالمعنى الدستوري وتأييدا لمشروع الدولة.
3: ما أقدمتم عليه فعل وطني كبير، هو سبق ادعاء في لغتنا القانونية ومرافعة الدفاع في آن المعنى، هو الكلام الأول والأخير. ادعيتم على المحتل لحماية أهل البيت، ودافعتم عن الداخل لدفع الخارج.
4: فإننا نؤيد وندعم كل اتفاق وكل مسار دبلوماسي من شأنه أن يؤدي أولا إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، أن يؤدي ثانيا إلى إعادة النازحين إلى قراهم وإعادة الإعمار، أن يؤدي ثالثا إلى إعادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأن يؤدي رابعا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها باعتبارها صاحبة القرار بإعلان الحرب والسلم وفقا للدستور اللبناني.
0: وفي الميدان الجنوبي، ومع تسريب أخبار عن إنشاء الجيش الإسرائيلي بوابات عبور بين الحزام الأمني المحتل وباقي المناطق، أوضح مصدر في اليونيفيل للـ LBCI أن التحقق جار من هذه المسألة، مع الإشارة إلى أن هذا الجيش سبق ووضع عوائق على طرق في الناقورة وبينها وبين البياضة عندما يعرف بالإسكندرونة. واقع ميداني يأتي في ظل تأكيد إسرائيلي يومي بالبقاء في الجنوب.
5: وهي تحيي ذكرى جنودها الذين قتلوا قبل 20 عاما في حرب لبنان الثانية، صعدت إسرائيل تهديداتها على مختلف الجبهات من لبنان إلى إيران، واستمرت معرقلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعته مع بيروت بحجة انتظار وصول الجنود الأمريكيين والتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن آلية لنقل المسؤولية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين. هذا فيما روج وزير أمنها إسرائيل كاتس للاستعداد لهجوم ثالث ضد إيران.
6: منذ حرب لبنان الثانية تغير الواقع الأمني في الشرق الأوسط، وأتت أحداث 7 أكتوبر لتوضح لنا حقيقة واحدة: لا يجوز أن ننتظر حتى يدق الخطر أبوابنا، وأمام من يسعى إلى إبادتنا علينا أن نعمل بحزم وبقوة. لقد ألحقنا ضررا شديدا بإيران وبأذرعها في كل المنطقة، وإذا اقتضت الحاجة فسنهاجمها للمرة الثالثة.
5: كلام كاتس جاء مطابقا لتهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أكد ليس فقط عدم الانسحاب من لبنان، إنما كذلك المحافظة على حرية عمل جيشه العملياتية هناك.
7: الآن نحن من نشرف من الأعلى على لبنان. لقد أنشأنا منطقة عازلة واسعة على طول الحدود، ولن نقبل وضعا يتمكن فيه جيش إرهابي يتمركز على حدودنا من بناء أنفاق أعدت للتسلل. سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان بقدر ما تقتضيه الحاجة.
5: وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجنوب اللبناني وتنفيذ عمليات تستهدف أنفاق حزب الله وبناه التحتية هناك، تدور وراء الكواليس في الأمم المتحدة معركة دبلوماسية حادة ومعقدة حول مستقبل الرقابة في الشمال. تسعى من خلالها إسرائيل إلى منع تمديد تفويض اليونيفيل بالدعاية أنها فشلت تماما في مهمتها على مدى السنوات وفقدت صلتها بالواقع الحالي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في ظل هذه المشهدية عقد في البحرين حوار أمني إقليمي قادته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمشاركة قادة دفاع من 12 دولة بينها لبنان وسوريا. وترأس قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر الاجتماعات التي ناقشت الواقع الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدفاعي مع التشديد على ضمان حرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز. وأكد
8: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية. مع بداية مشوارنا كمان بحب أرجع أذكر بحالة الطقس لليوم بيسدني. رح يكون طقس ممطر صباحا بيتحسن تدريجيا لتوصل درجات الحرارة لـ20 درجة. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 11 ورح يكون طقس ممطر. كلودا شمالي وبنسمع غنية.

0: صباح الخير وتحياتنا للجميع من أي مكان عم يتابعونا بأستراليا أو أي مكان حول العالم عم يتابعونا على 2me.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. منتابع لقائنا الصباحي مع الأخبار البارزة لليوم انطلاقا من الأخبار اللي عم بيتم التداول فيها عنا في أستراليا في نيو ساوث ويلز. قضية جون نصيف يلي رجعت طلعت للعلن، أكيد هالقضية ما فينا نحكي كتير عنها لأنه أكيد ضمن التحقيقات، ولكن الشيء اللي ممكن هيك ينطرح أسئلة أنه حول كيف رح يتعاطى حزب الأحرار مع هذه القضية خاصة بولاية نيو ساوث ويلز. زعيمة المعارضة في الولاية كان موقفها كتير ملفت، كمان مارك سبيكمان يلي كمان كان في مؤتمر صحفي ومقتضى يلي كان زعيمة المعارضة يلي كانت حكيت بشكل مقتضى، وبتشوف أنه أكيد هي مع المتابعة ومع التحقيقات لمعرفة الحقيقة. فإذا هيدي القضية في بعض الشخصيات اللي تم ذكر أسمائهم من حزب الأحرار، فلنشوف الأيكاك يلي كانت إلى دور بفترات سابقة بولاية نيو ساوث ويلز بكتير من القضايا، ولكن اليوم كمان الظاهر أنه الأيكاك يلي رح ترجع تحقق بقضية بعض الشخصيات من حزب الأحرار في ولاية نيو ساوث ويلز ليشوفوا إذا يعني أكيد يعني شو علاقتهم بجون نصيف، وأكيد هيدا الموضوع ما فينا نحكي فيه أكثر من هيك بانتظار المتابعات اللي رح تكون خلال الأسابيع المقبلة. فإذا اليوم الموضوع الأبرز اللي بعد عم بيتم التداول فيه هو هون ضريبة اللي فرضتها الحكومة، حكومة ألبانيزي على المستثمرين بالعقارات وعلى 5% للدفعة الأولى لمشتري البيت الأول، اللي تبين أنه صار في تراجع كتير كبير بأسعار المنازل، وكمان تراجع بالأقدام على شراء المنازل وبالوقت يلي كمان بالأوكشن يلي في كتار من المستثمرين اللي سحبوا عقاراتهم وبانتظار الانفراج، لأنه كمان اليوم في كتير من الانتقادات اللي عم تتوجه للحكومة بسبب الإجراءات اللي اتخذتها وبتحملها المسؤولية ضرب سوق العقارات وتراجع أسعار البيوت وما قدمت أي خدمة يعني لمشتري البيت الأول لأن تراجعت الأسعار. وكمان بنفس الوقت ممكن يكون دايما في مساعدة للأهل يعني لحتى يقدر المشتري البيت الأول يتمكنوا من يعني من شراء منزل أو عقار. هذا الموضوع اللي بعده ضمن المداولات وضمن التداول يعني كمان، فهون التبرير اللي كان قدمه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كمان اللي عم بيلاقي كثير من الانتقادات. خلينا نتابع نحن وياكم في عملية إطلاق نار وقعت بجنوب غرب سيدني بمنطقة تشستر هيل. الشرطة هي اللي حضرت للمكان ويعني كمان أفادت إلى أنه الاسيوفي اللي كانت أطلقت عدة طلقات نارية من داخل السيارة واللي ما صار في أي إصابات، ولكن أي شخص عنده معلومة ففيكن تقدموها للشرطة على 1-800-333-000. أما بالنسبة لتوقيف عدد من اللي وصلوا بالبوت بكوينزلاند على شاطئ كوينزلاند ونزلوا وتمشوا وراحوا أكلوا ماكدونالد وشربوا قهوة وتنزهوا بالشوبينج سنتر وعادي ما في شيء يعني كأنه ما في شيء، فأكيد هيدا ببين ضربة جديدة لحزب العمال من خلال اليوم كمان وصول قارب من طالبي اللجوء وكيف قدروا دخلوا بهالسهولة، كيف قدروا دخلوا بهالسهولة؟ وهلا أكيد عم بيتم تفتيش على بعض الأشخاص يلي كمان مش عارفين وين موقعهم. هلا في القاء القبض على عدد من الأشخاص اللي وصلوا بالبوت، ويعني أكيد يترقبون وألقوا القبض عليهم. كانوا بالشوبينج سنتر عم يشتروا كوفي وماكدونالد والأشياء هاي. فأكيد اليوم في سؤال بينطرح، أنه يعني أول ما بيخطر على بالك بهيدي الخبرية أنه شخص فات يعمل مثلا عملية مثلا بأستراليا، يعني إذا هالقد السهل القصة أنك توصل بالقارب لطالبي اللجوء وتفوت تنفذ عملية وتحمل حالك وترجع تفل، يعني أكيد هيدا شيء مخيف جدا. مش بس عم نحكي عن أشخاص تهريب البشر وبدهم العيش هون بسلام يمكن، أو هربانين من بلادهم وجايين لحتى يعيشوا بسلام هون في أستراليا. لا مش هيك، أنه في أوقات كتير في كتير يلي بيكون عندهم أهداف خطيرة جايين ينفذوها بهيدا البلد. فهيدي كمان ضربة جديدة لحزب العمال من خلال عدم قدرتهم على مسك الحدود اليوم، لأنه كم قارب لطالبي اللجوء وصل بعهد حكومة ألبانيزي. رح نتابع سوا من تؤمية أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار البارزة لليوم. هرمز والأموال والنووي ثلاثية ترسم مسار مفاوضات إيران. المناخ ومياه مصر، هل يواجه النيل سنوات جفاف جديدة؟ يوسف رجي، التفاوض هو السبيل الوحيد لانسحاب إسرائيل من لبنان. الجنسية بالولادة، هل غيرت المحكمة خريطة انتخابات الكونغرس؟ أيضا في عناوين اليوم، ترامب ضربناهم بقوة ولا تراجع عن تدمير نووي إيران. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر أهم التطورات لصباح اليوم من راديو تؤمية أستراليا. رح نتوقف عند بريك ومن بعدها رح نكمل مع مزيد من آخر أهم الأخبار، خاصة الأخبار اللبنانية اللي رح نستمع لها. اليونيفيل، نواجه قيود تحد من حرية حركتنا بلبنان. هلأ بعد نهاية مهلة اليونيفيل، فرنسا وإيطاليا رفعوا إيدهم لحتى يكونوا هني مكان اليونيفيل ولحفظ السليم عنا بلبنان. الحصيل الإجمالي للعدوين 4297 شهيد و 12196 جريح. البحرية الأمريكية، إنقاذ ثلاثة من طاقم مروحية تعرضت لحادث في بحر العرب والبحث عن رابع. قصف لأطراف بيت حنون بالتزامن مع تمشيط لأطراف الحي الشرقي لجهة حدثة في قضاء بنت جبيل. بريك ومن بعدها منتابع مزيد من أخبار هذا الصباح براديو تؤمي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: I want to why everybody loves TME.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: فانس والاتجاه المتقارب.
9: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: Ana Win, Libanorama.
1: الرئيس عون لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش. فانس، لبنان وإسرائيل يسيران في اتجاه متقارب. نتنياهو وكات سعي للسلام وبقاء بلبنان وضربة ثالثة لإيران محتملة. الكتائب، اتفاق واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. إزالة جميع الخيام التي كانت على واجهة بيروت البحرية.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: الترقب سيد الموقف سياسيا وميدانيا. في السياسة، الدولة ووراءها الشعب والمجتمع الدولي على موقفها من موضوع الاتفاق. وفي الميدان، أعطت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الزخمة للاتفاق في الميدان. في هذا الوقت لوحظ أن الرئيس بري عاد ليستقطب رموز الوصاية والاحتلال، في إشارة ربما إلى المواجهة التي كان تحدث عنها بالأمس بعد لقائه النائب باسيل. فبعد نجاح وكيم بالأمس، اليوم الصمد والفرزلة، وقد تطول لائحة نجوم التسعينيات الذين بقوا نجوما حتى 14 شباط 2005. أما البداية فمن المواقف السيادية التي لازالت تصدر عن بعبدة.
0: إذن في قصر بعبدة مواقف داعمة لمسار الرئيس جوزيف عون، الذي أكد اليوم أن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان وتحقق منطقة دولة. مجد لينعيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل، لافتا إلى أنها ليست اتفاقا بل إطارا. وخلال استقباله وفودا من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والهيئات الاقتصادية، فند رئيس الجمهورية بنود صيغة الاتفاق وأشار إلى أن مشكلة لبنان هي مع إسرائيل، وهو دولة ذات سيادة واتخذ قرارا بالتفاوض عن نفسه ولم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا في صيغة الإطار كما يروج البعض.
3: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف، عن قصد أو عن غير قصد، فسروا بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إيه، طب أعطونا الخيار البديل. بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات، أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. أنا أقول منو إطار مثالي، منو مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن.
2: الرئيس عون نوه بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرء الفتنة وعدم المساس بالجيش، ودعا المعترضين على المفاوضات إلى تقديم البديل وعرض أرائهم ضمن المؤسسات وبالسياسة، ولا يقربنا أحد إلى الشارع، أضاف رئيس الجمهورية، ولا يشوهنا الحقيقة لإقناع بيئته أن ما حصل استسلام وزل له.
3: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف، وين في تنازل من قبل أو الاستسلام؟
2: ونفى الرئيس عون ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. رئيس الجمهورية كان أكد خلال استقباله وزير الداخلية أحمد حجار بعد زيارته الرسمية إلى الكويت على أن الحفاظ على الأمن أولوية، والدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. من جهة أخرى، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان، عرض معه التطورات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الإطار التي تم التوصل إليها. وفي هذا الإطار أكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده لصيغة الإطار والمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي، وأبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان لا سيما في مجال دعم الجيش، حيث كلف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني. إلى ذلك، كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات. النائب إبراهيم كنعان نبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض.
4: نحن بدولة فيها مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل وموجودة. أي أفكار تنطرح داخل المؤسسات.
2: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كشفت عن قرب وصول بعثة عاملة في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة، ولفتت إلى تقديم 220 مليون يورو لدعم القطاع الأمني. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أبدى استعداد القطاع الخاص للعمل على إعادة بناء البلد.
5: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولات الجبارة والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه، لا تقدر توقف اليوم نزيف الدم والدمار والهجرة وهالتعب اللي كل تعبانه.
2: الرئيس عون استقبل وفدا من مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في زيارة أكد خلالها الوفد دعمه لجهود الدولة وصون الدستور وتطبيق القوانين. نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد دعم مجلسي نقابتي المحامين لجهود رئيس الجمهورية.
6: أكدنا لفخامة الرئيس بأنه نحن مع الجهود اللي عم بيقوموا فيها، اللي بتوصل لتحرير الأرض، اللي بتوصل لانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، واللي بتوصل لبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية.
2: نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر شدد على حصر السلاح بيد الدولة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: في هذا الوقت اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، لافتا إلى أن الجانبين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب.
0: مستجدات المسار التفاوضي والأوضاع الراهنة في لبنان شكلت محور بحث بين أمير قطر تميم بن حمد الثاني ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأكد أمير قطر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
1: في المواقف الداخلية أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
0: حزب الكتائب أكد أن اتفاق الإطار الذي أعلن في واشنطن يشكل محطة وطنية تكرس ما نادت به الكتائب منذ سنوات، ويؤكد قدرة الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني على حماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها التفاوض والدفاع عن حقوقه. ورغم أنه أبرم في ظروف صعبة، فإنه يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جر عليه الاحتلال والدمار. وأكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن نجاح الاتفاق يبقى رهنا بحسن تنفيذه وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي. واعتبر حزب الكتائب أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها جوقة الممانعة ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية، كما شدد على أن أي محاولة لفرض وقائع خارج الشرعية أو تعطيل هذا المسار محكومة بالفشل أمام تمسك اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية.
1: النائب أشرف ريفي رأى أن بعض مسؤولي حزب الله تجاوزوا كل الخطوط الحمر في خطابهم السياسي بعدما بلغ بهم الأمر حد التطول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مشهد يعكس إصرارا على التعامل مع الدولة اللبنانية بعقلية الوصاية والاستعلاء.
0: كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفي خلال زيارته إلى بيروت غدا سيطرح مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني انطلاقا من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية، حسب موقع التلفزيون السوري.
1: شاركت عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جوال بوعبود ممثلة حزب الكتائب في أعمال الجمعية العامة لحزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي، والتي انعقدت في فيينا في النمسا. وعلى هامش الجمعية العامة عقدت سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بلبنان، وتناولت خلالها آخر التطورات السياسية، وبحثت سبل تعزيز الدعم الأوروبي للبنان بما يساهم في ترسيخ سيادة الدولة ودعم مؤسساتها الشرعية ومواكبة جهودها للخروج من الأزمة الراهنة. كما ألقت مداخلة خلال أعمال الجمعية العامة استعرضت فيها رؤية الكتائب للمرحلة الراهنة، مؤكدة أن الاتفاق الإطاري الذي وقع أخيرا في واشنطن يشكل فرصة لوضع لبنان على سكة إنهاء الحرب واستعادة سيادته الكاملة عبر استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها. وشددت على أن السلام والاستقرار الدائمين لا يمكن أن يتحققا إلا بقيام دولة سيدة وحرة وقوية تبسط سلطتها على كامل أراضيها، داعية الدول الأوروبية إلى مواصلة دعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواكبة مسار استعادة سيادته وترسيخ الاستقرار. على المقلب الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل تهديدات حزب الله.
4: In Sydney this morning, a broken down track at Botany is on Foreshore Road westbound in the left-hand lane at Hale Street, building on the Warringah Freeway from North Sydney heading south toward the Harbour Bridge and Tunnel, but they're both clearing well north and southbound. In Melbourne, a crash on the Tullamarine Freeway on the Pascoe Vale Road outbound exit ramp, left lane closed, and a crash at Bayswater, Dorset Road northbound at the Mountain Highway. Fantastic Furniture's end of financial year sale just got even better. Take a further 10% off hundreds of selected products. Shop in store or online at Fantastic Furniture. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. حالية الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة تتراوح بين 18 ل 20، على صعيد ملبن بارد 11 درجة.

0: نكون دائما من راديو أوتو أمي أستراليا 1638 أيام مع أخبارنا المحلية اللي رح نتابعها بعد كم دقيقة من الوقت مع زميلنا محسن. ولكن اللي كان كتير ملفت بالنسبة للرئيس السوري أحمد الشرع يلي عين 70 عضو بمجلس الشعب، واليوم اللي أخذ الضجة الإعلامية الكبيرة هو تعيين الفنانة روزينا لذقاني عضو بمجلس الشعب الجديد ضمن الحصة اللي عينها الرئيس. وتعد لذقاني هي من الوجوه المعروفة بالدراما السورية، شاركت بعدد من الأعمال التلفزيونية على مدار مسيرتها الفنية، وبيجي تعيينها ضمن قائمة الأعضاء يلي تم اختيارهم بإطار الحصة المخصصة لرئيس الجمهورية بالتشكيل الجديد لمجلس الشعب. فإذن هون مشوف الانتقادات والإسلاميين يعني أكيد المتشددين في سوريا يلي اعتبروا أنه هيدا خطأ كتير كبير، واجهوا انتقادات كتير كبيرة للرئيس أحمد الشرع، وبيعتبروا أنه هيدا التعيين خارج أهداف الثورة السورية. ولكن يعني كمان كل ما تحرك الرئيس أحمد الشرع نحو إذا بنسميها مثلا العلمانية أو يمكن الانفتاح من خلال اللقاءات جمعته كمان مع شخصيات دينية مسيحية، فتعرض كمان للانتقاد. اليوم كمان تعيين الممثلة روزينا لذقاني عضو بمجلس الشعب كمان تعرض للانتقاد من قبل المتشددين. ولكن أدي يعني بنقدر نصدق أنه فعلا سوريا رايحة باتجاه الانفتاح، باتجاه العلمانية، وباتجاه أعطاء فرص لكل أطياف المجتمع السوري، وهيدا الشيء ببشر بالخير يعني. بس إلى أي مدى يعني هيدا الشيء مثل ما سبق ذكرت يعني بده فترة لحتى تقدر تصدق أنه فعلا سوريا اليوم ماشي على السكة الصحيحة. لغاية هالوقت عم نشوف الرئيس أحمد الشرع يلي بعكس ما كان كتار متوقع أن يكون من المتشددين، ولكن مثل ما شفنا يعني انفتاحه على كتير من أطياف المجتمع السوري. وكمان اليوم تعيين الفنانة روزينا اللفقاني عضو بمجلس الشعب الجديد ضمن الحصة اللي عينها رئيس الجمهورية. خليني اسمع انتو ارائكم وتعليقاتكم على الهواء على 0296530 لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركة بهيدا الخصوص. رح نتابع مع بريك ومن بعدها رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة اخبار استراليا، لسيما الموضوع الأبرز يلي اليوم عم بيتم التداول فيه والانتقادات الكبيرة اللي عم تتوجه لحكومة ألبانيزي بسبب تراجع أسعار العقارات. واليوم الخطط يلي وضعتها الحكومة بهدف الإصلاحات الضريبية اللي كمان كان لها تأثيرها على تراجع أسعار العقارات، هيدا بالإضافة يعني كمان مشتري البيت الأول اللي طبعا اليوم حاولوا يعني حكومة ألبانيزي أنه يخففوا الأعباء عنه ليتسنى لهم شراء منزل أو عقار، وهي دفعة الأولى 5%. كمان اليوم يعني يعتبر أنه ما عملت أي شيء هذه الخطوة اللي كانت من قبل حكومة ألبانيزي. رح نتابع نحن وياكم إذن مع زميلنا محسن لمتابعة هيدا الخبر وغيرها من الأخبار الأسترالية. يكونوا معنا.
1: Yes I am.
2: هو العاني بالبريكفست شو عبر التواني.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عن عند الصفدي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
0: منعود لمتابعة لقائنا على الراديو تؤمي مع زميلنا محسن، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
5: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: محسن، أكيد اليوم بعد عم بيتم التداول بشكل كتير كبير، والانتقادات اللي عم تتوجه لرئيس الوزراء بالنسبة لخطة الإصلاحات الضريبية اللي ما عملت أي شيء، بالعكس يعني اليوم عم نشوف في تراجع كتير كبير بالأوكشن بأسعار المنازل. كيف هو الحل اليوم؟ وين الحل؟
5: الحل انه نتخلص من هذه الحكومة بطريقة او باخرى، لانه مش بس على صعيد العقارات المشكل كلود، على كل صعد، كل الوعود الانتخابية اللي طرحتها هذه الحكومة لم ينفذ منها اي شيء. بيحكوا كلام كتير كبير ولكن التنفيذ وكأنه ما يحكى بالنهار يمحى بالليل عندهم. واليوم اللي عم نشوفه كلود في كتير نقمة كتير كبيرة على حكومة أنتوني ألبنيزي، خصوصا بأمور الاقتصاد والعقارات اللي بيعتمد عليها الكتير من الناس للعيش الكريم بالمستقبل، وقت اللي بيتقاعدوا بيكون عندهم أملاك معينة بيستفيدوا منها، والحكومة لا تقدم مساعدات لهؤلاء. بالإضافة مبارح كان بالبرلمان بأستراليا بكامبرا، كان وكأنه ربحان في شغلة أنه نحن عم نساعد الشباب الصغار لحتى يقدروا يتملكوا البيت الأول. يا أخي ما في لا بيت أول ولا بيت تاني، ما في عندك ستوك أنت حتى تقدم. عم بيحاول الاستفادة من هبوط أسعار المنازل لأسباب سياسية أو لربح سياسي. عم بيقول إنه هودي بتشكل طريقة للشباب ليقدروا يشتروا منازل. هودي الناس اللي عم تنزل أسعار منازلهم اللي دافعين ملايين الدولارات ثمن هذه العقارات، بالإضافة لفائدة غريبة الشكل، هودي يعانوا اليوم من مرض أعصاب. في كتير من الأول العظيم كلود، هيدا اللي عم بيصير حقيقة، هيدا اللي عم بيصير. مفروض أنه يكون واضح، لو واضح السيد أنتوني ألبنيزي بيطرح هذا الموضوع بشكل أبسط كان المواطن ممكن يسامحه، ولكن للأسف مش عم بيعترف انه هذا خطأ كتير كبير.
0: نعم.
5: القرارات اللي عملوها والتغييرات الضريبية اللي صارت الشهر الماضي.
0: نعم، ما بعرف يعني فعلا اليوم يعني كأنه هذه الإصلاحات الضريبية يلي هي الحل بالوقت يلي عم بيحطوا الملامة على بنك الاحتياط بسبب رفع الفايدة، هو اللي أدى يعني إلى هذه الأزمة وتراجع بأسعار البيوت.
5: كلنا بنذكر كلود قبل الانتخابات، مباشرة قبل الانتخابات صار في تخفيض للفائدة، وكأنه هناك تناغم بين بنك الاحتياط والحكومة لمحاولة تعويم الحكومة. من وقتها طلع مرة أو نزلت الفائدة مرة واحدة وبلشت تطلع أكثر وأكثر. اليوم الفائدة بتوجع كلود، وخصوصا الناس اللي غشتهم الحكومة بنسبة 5% ديبوزيت لإمكانية شراء منزل. كل الشباب واللي عندهم شغف لتملك بيت قالوا هيدا الشيء كتير مهم، وأقدموا على شراء المنازل. اليوم عم بيسرقوا، يعني بتشوفيهم بالمصارف، بتشوفيهم بالمؤسسات المالية اللي تهتم بهذه الأمور، عم بيجربوا بشكل أو بآخر لتخفيض الفائدة إذا كان في مجال من أصحاب المصارف وأصحاب الشركات. فهيدا الفخ اللي عملوه للشباب عم يدفعوا حقه اليوم، ورح يدفعوا حقه أكثر بالأسابيع والأشهر القادمة، لأنه مش مبين أنه الوضع الاقتصادي رح يتحسن، ما في عنا أي نوع من أنواع التقدم الاقتصادي ولا المبادرات الفردية اللي بتسهل عملية شراء المنازل، كل هذه أمور مش موجودة.

0: القارب اللي سرب انه اعلاميا انه مرأة، وكان في تقريبا 10 أشخاص من الجنسية الصينية من عدة ايام. ولكن في كتير امور عم بتصير كرود الاعلام وما بيعرف فيها، يمكن في تعتيم عليها. انا برأيي انه عملية تهريب البشر لم تقف منذ تولي السيد أنتوني ألبانيزي هذه الحكومة، لأنه من ضمن سياسة حزب العمال جلب ناس بدون أوراق ثبوتية وغيرها لأستراليا. يعني هذا شيء معروف، في عنا 200,000 مهاجر أو طالب لجوء هون ما عندهم أي أوراق ثبوتية. فمش هناك، بنتمنى انه الحكومه تاخذ قرارات اكثر، لانه هيدا موضوع خطير، يعني مش بس لتهريب البشر، ربما لتهريب المخدرات، وربما لتهريب الاسلحه اذا ما كان في ضبط لهذه الحدود اللي هي واسعه كثير.
1: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك الف عافيه. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو توأمية استراليا مع بريك، من بعد مباشره جولتنا مع اخبار الساعه 7 من توأمية. كونوا معنا.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي، أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: News.
6: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. نفى رئيس الجمهورية جوزيف عون صحة ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وأكد أن دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة، منوها بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة، وقال: جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. وخلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، اعتبر عون أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا، وأنها تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، مؤكدا أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه. وقال: ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل ممكن بعد فشل تجربة الحروب. ودعا عون المعترضين على المفاوضات وصيغة الإطار إلى تقديم البديل أو عرض آرائهم ضمن المؤسسات، مجددا التأكيد أن حق الخلاف مقدس، ومحذرا البعض من اللجوء للشارع ومن تشويه الحقيقة لإقناع بيئته بأن ما حصل استسلام وذل له. واعتبر أن للجنوبيين من كل الطوائف حق العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عملية إزالة خيام النازحين من منطقة لبيال عند واجهة بيروت البحرية مع محافظ بيروت مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان وعددا من أعضاء المجلس البلدي. وجرى عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، ولا سيما تدابير السير والإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لقمع مخالفات الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري

0: لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية. وفي بيان صادر عنه أعرب رجي عن تقدير لبنان ما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة محلية وإقليمية ودولية خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذرا من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيدا عن الدولة اللبنانية لن تنتج سوى التشتت وأضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية. عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وأكد في بيانه أن نجاح اتفاق الإطار يبقى رهنا بحسن تنفيذه وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي. وأشار المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى واستعادة الدولة سيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جرى عليه الاحتلال والدمار. واعتبر المكتب السياسي أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أننا عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني في إشارة إلى المحادثات التي عقدت في الدوحة، وقال أننا ماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني وإن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. كلنا نستفيد من ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وكذلك أسعار قطاع التجزئة. وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي. أفاد الديوان الأمريكي القطري بأن أمير قطر تميم بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي والأوضاع الراهنة في لبنان. وأشار إلى أن أمير قطر أكد مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث الولايات المتحدة الخاص من أجل السلام جاريد كوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، كما أكد استمرار قطر بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات. ولفت إلى أن ويتكوف وكوشنر أعربا عن تقديرهما دور قطر بالشراكة مع باكستان في تقريب وجهات النظر، وأكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي مع إيران للوصول إلى اتفاق شامل. ختام الموجة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: In Sydney at Botany, there's a broken down truck on Foreshore Road. It's westbound in the left-hand lane at Hales Street. At Rosebery, there's been a crash on Gardiners Road. It's eastbound after Botany Road. Delays there along Gardiners Road all the way back to Kent Road in the M8 motorway tunnel. In Melbourne, there's been a crash at Craigieburn on Aitken Boulevard, citybound at Craigieburn Road, and a crash at Williams Landing on Sayers Road, eastbound at Forsyth Road. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope. Fund medical research and donate at daretohope.com.au today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تقدر بها الساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية
3: يا الله شو حلوة
2: الله يسعد لي صباحك شفت كلاود يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا صباح الخير دكتورة
3: دكتورة؟ لا كلاود وبس وبس فادي
2: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامين خفرني شغلي
0: كيس
2: بياخد العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك عم بيعطي رايه
2: وببقى حي اذا توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
2: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
3: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر درجات الحرارة بتوصل للعشرين درجة مع على صعيد ميلبن 15 درجة أقصاها

0: معكم دايما من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. نتابع نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم، وبالوقت يلي كمان رح يكون لنا لقاء مع دكتور ليون سيوفي عند الساعة 8:15. لكل اللي حابب يشاركنا وكمان ينضم لمشوارنا ويعطي تعليق أو يطرح أي سؤال، فيكم تتواصلوا معنا على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن اليوم بالنسبة لأكتار اللي ما بقى العيش على متن قارب خيار نابع من حب المغامرة، بل كان ملاذ أخير فرضته الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الأجارات لمستويات قياسية. اليوم في تقارير أنه المجتمعات العايش على المي، اللايف أبورد اللي بلشت عم بتزيد بمناطق ساحلية وخاصة القريبة من الأنهار بأستراليا، عم بيواجه أشخاص تحديات فريدة من نوعها، بدءا من غياب الخدمات الأساسية مثل المي الصالحة للشرب والكهرباء، وصولا إلى المخاطر الأمنية والظروف الجوية القاسية. فإذا اليوم أبرز هذه التحديات اللي عم بتواجه مشردي القوارب هي بتفترق معظم هذه القوارب إلى وسائل الصرف الصحي المناسبة، مما بيوضع السكان بمواجهة أزمات صحية يومية. بيعيش كتار بمنطقة يعني بتفرض السلطات المحلية والمجالس البلدية قيود صارمة بالممرات المائية العامة، وهون بتبرز هذه الظاهرة المتنامية الفجوة الكبيرة بسوق العقارات الأسترالي وعجز خيارات السكن الاجتماعي عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المحتاجين. وبيشوف الخبراء أن الانتقال إلى المي، يعني صار بعد شوي عم بيروح على المي، هو مجرد شكل من أشكال التشرد الخفي اللي بيحتاج إلى حلول جذرية وشاملة من الحكومة. تصوروا أن الناس بسبب غلاء المعيشة، بسبب غلاء أسعار المنازل، أو يعني رغم أنه هلأ تراجعت أسعار المنازل، ولكن في أكيد في بعدها لغاية اليوم في صعوبة لامتلاك منزل، خاصة للأشخاص يلي بيعانوا من حالة الفقر والتشرد. والأكيد الغلاء اللي عم بيحصل عنا هون في أستراليا عم يجبر بعض الناس لحتى يروحوا لحتى يعني يعيشوا على القارب، مثلا أنه يبقوا على القارب أو على السواحل. وهيدا أمر وهيدي ظاهرة جديدة اليوم عم بتبين أكتر وأكتر حسب هالتقرير اللي بيبين أنه قدي عنا اليوم صار في مشكلة سكنية، أزمة سكنية، أزمة غلاء معيشي. فاليوم بيطلع رئيس الوزراء بيحكينا مثل كأنه يعني عم بيحكي كأنه هو المنتصر، كأنه هو اللي عم بيطرح حلول مهمة، عم بيأسس مثلا لمرحلة هالقد رح تكون مرحلة جيدة، وكرماله الوضع كرماله بتراجع. فإذا اليوم مش بس أنه عم بيكون في صار أزمات بالداخل، إنما اليوم في ناس عم تلجأ للشواطئ لحتى تقعد على الشاطئ أو بالقوارب. تصوروا وين وصلنا، تصوروا وين وصل الوضع عنا هون في أستراليا. نسبة الفقر اللي زادت بشكل كتير كبير، نسبة الفقر والتشرد زادت بنسبة هائلة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا هون حسب آخر الأخبار وآخر المعطيات لليوم. بحب أرجع أذكر بالنسبة للتعويضات اللي كان مخطط لتعويض، وهون لمساعدة الناجين من الاعتداءات الجنسية بطفولتهم داخل المؤسسات مثل المدارس وغيرها، لليوم عم تشكل ضغوط كتير كبيرة بسبب تراكم الطلبات اللي لم يتم البت فيها بعد. البيانات بتبين إلى أنه ما يقارب حوالي 60% من إجمالي الطلبات المقدمة بعد قيد الانتظار وما تم التوصل لقرار بشأنه. بيستغرق معالجة الطلب حوالي 12-18 شهر، ووفق للقانون الحالي الموعد النهائي لقبول الطلبات الجديدة هو 30 من شهر يونيو 2027 على أن يغلق المخطط بالكامل وينتهي ب 1 يوليو 2028. تسبب هيدا الإطار الزمني ضيق مع وجود آلاف الملفات العالقة بقلق كبير لدى الناجين والمدافعين عنهم، خوفا من إغلاق المخطط من دون حصول الكل على العدالة والتعويضات المستحقة. فأذن الاعتداءات الجنسية بالطفولة داخل المدارس وببعض الأماكن العامة اللي أكيد رح يكون في متابعة لها، ويعني حوالي 60% من إجمالي الطلبات المقدمة بعد قيد الانتظار. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM تعليقاتكم على الموضوع اللي اليوم هيك عم نشوف أنه الرئيس أحمد الشرع يلي عم بياخد خيار يمكن عم بيستفز المتشددين في سوريا، خاصة أنه تعيين ممثلة روزينا الأثقاني يلي هي ممثلة سورية اللي تم تعيينها بمجلس الشعب، وهيدا أكيد أثار جدل كتير كبير هيدا الموضوع وكتار يلي انتقدوه. هجوم كان على الرئيس السوري أحمد الشرع اللي توجهت له انتقادات من ناشطين وشخصيات محسوبة على التيار المتشدد داخل سوريا وقت أعلنوا قائمة الأعضاء اللي عينن بمجلس الشعب الانتقالي واللي ضمت الممثلة السورية روزينا الأثقاني. المنتقدون بيشوفوا أن إدراج ممثلة في السلطة التشريعية بيعكس توجه نحو نموذج أكثر علمانية، وشبه بعضهم هيدا المسار بما بيشوفوا تحول شهدته التركية بعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنه هيدا بيشكل من وجهة نظرهم ابتعاد عن المبادئ اللي قامت عليها الثورة السورية، وداولت منصات التواصل الاجتماعي تعليقات رافضة لهالتعيين، ودافع آخرون عن حق الرئيس باختيار شخصيات من خلفيات مهنية وثقافية متنوعة. شرعي لأعلان كان مبارح تعيين 70 عضو لاستكمال تشكيل مجلس الشعب الانتقالي مؤلف من 210 أعضاء. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لهالموضوع، هل برأيكم أنه سوريا والرئيس الشرع عم بيحط أسس جيدة باتجاه بناء دولة علمانية بسوريا لأعطاء فرص لكافة أطياف المجتمع السوري، أم ما بعرف إذا هي تمثيلية، إذا هي فعلا اليوم سوريا رايحة باتجاه الطريق الصحيح؟ خليني اسمع رأيكم، يعني كيف شفتوا من وجهة نظركم اليوم تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع الممثلة روزينا الأثقاني واللي كان اختارها يعني طبعا بالسلطة، يعني أنه ممثلة بالسلطة التشريعية لهيدا طبعا بيعكس توجه نحو العلمانية. منتابع مع أراءكم، لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع وبهيدا الخصوص خلينا نسمع تعليقاتكم 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. هل برأيكم الرئيس أحمد الشرع عم بيقود سوريا إلى طريق دولة علمانية؟ هل عندكم إيمان أنه رئيس أحمد الشرع عم بيعبر بسوريا إلى طريق دولة علمانية؟ وكيف بتشوفوا تعيين روزينا الأثقاني اليوم بمجلس الشعب؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء مع استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: أروع صباح مع بريكفاست شو 2ME أستراليا.
2: Нет, замок. غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
0: سوا منتابع لقائنا عبر راديو 2MA أستراليا. عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم بمنطقة تشستر هيل بسيدني. لكل اللي عنده أي معلومة فيكن تفيدوا فيها الشرطة على 1-800-333-000. رح نتابع نحن وياكم إذن مع الأخبار البارزة لليوم. بالنسبة ل يعني في قضية أكيد مش رح فينا نحكي فيها لأنه اليوم بعد عم بيتم التداول فيها، وببعض وسائل الإعلام اللي عم تكون كتير دقيقة بهيدا الموضوع لأنه بعده ضمن المحاكم والاتهامات، فأنا ما بدي فوت فيها هالموضوع لحتى أكيد لنشوف بالنهاية الآيكاك اللي عم تقوم بملاحقة ومتابعة أو التحقيقات بقضايا مشكوك بأمرها بقضايا الفساد. واليوم بدي أطرح سؤال، أدي عندكم ثقة أنه الآيكاك عنا في نيو ساوث ويلز عم تقوم بدور مهم لعملية التحقيقات في قضايا الفساد؟ باختصر يعني سؤالي بهيدا الموضوع، أدي عندكم ثقة أنه الآيكاك يلي عم تقوم بدور فعال لملاحقة قضايا الفساد بولاية نيو ساوث ويلز؟ يعني التحقيقات اللي عم تقوم فيها حتى لو عم تكون يمكن ببعض الأوقات مكلفة وعم تاخد وقت، ولكن ببعض الأوقات بينت فعاليتها. ما فينا ننكر يعني هيدا الشيء، بكتير من القضايا بينت فعاليتها وكشفت عن قضايا فساد كانت لبعض المسؤولين المتورطين فيها. فأنا بدي هيك اطرح سؤال اليوم، أدي عندكم ثقة أنه دور الآيكاك عم بيكون فعال، وأدي لازم يكون في دعم للآيكاك لكشف بعض القضايا المتورطين فيها بفساد بقضايا غير قانونية؟ بسمع رأيكم بهذا الموضوع على 0296-333-300. منتابع نحن وياكم بجولة وعناوين هذا الصباح. قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي بالمحادثات بين أمريكا وإيران. حسب رويترز عن مصادر أمنية، طائرة مسيرة مفخخة تستهدف معسكر تابع على جماعة كردية إيرانية معارضة شرق أربيل بالعراق. إذن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكر تابع لجماعة كردية إيرانية معارضة شرق أربيل بالعراق. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمية مع اليوم. قطر يلي عم تلعب دور ممكن يكون إيجابي بين الطرفين، بين واشنطن وما بين إيران. حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اللي بقينا لمبارح، يعني بعد كانت الأمور معقدة، ولكن الظاهر أنه اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين بالدوحة كان في اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، كل واحد على واحدة، يعني ما اجتمعوا مع بعضهم، اجتمعوا مع الإيرانيين لوحدهم ورجعوا اجتمعوا مع الأمريكيين لوحدهم. فهيدي طبعا اليوم طلعوا بها النتيجة أنه في أجواء إيجابية. إلى أي مدى يعني هيدا الكلام صحيح؟ خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تويمي أستراليا على 1638 AM مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 7:30.
4: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي
5: مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with your top stories this Thursday morning. Fresh economic analysis has found conditions are worse for Australian households than they were during the era of 17% interest rates in the 80s and 90s. A KPMG economist says data on debt over the past 40 years reveals the true cost of interest compared to wages, as higher house prices lead to bigger loans. If the RBA hikes the cash rate again, it would see interest repayments head towards 6% of household income. That's well over double what it was in 2022. It comes as fresh data points to a housing downturn in Australia, especially in Sydney and Melbourne. The family of a Thai teenager who was allegedly murdered by an Australian man have laid her ashes to rest. Hundreds of people from her community in Thailand's northeast attended her funeral. Police allege Australian man Simon Carman strangled the girl in his hotel room, stuffed her body in a suitcase and dumped it near railway tracks. He's been charged with murder. Australia will provide $2 million in humanitarian aid for Venezuela after twin earthquakes hit the country last week. Almost 2,300 people are confirmed dead and tens of thousands are still missing. The United Nations is scaling up its food assistance while residents express frustration at Venezuela's authoritarian government over a lack of heavy machinery to help dig people out of rubble. Newly released financial disclosures show the US president raked in more than $2.2 billion last year, including over $1 billion for his family's crypto businesses. This means Donald Trump's now a serious player in a market where he's also a rulemaker. The White House denies there's a conflict of interest. Most former presidents sold off businesses they owned or held stakes in that might create conflicts. And England's quest to end a 60-year Soccer World Cup drought remains alive after they avoided a shock exit in the first knockout stage. The Three Lions came from behind to beat DR Congo 2-1 and progressed to the round of 16 thanks to late goals by captain Harry Kane. Their next opponents will be Mexico in Mexico City. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام جولة المحادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة والاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد أي انتهاكات لمذكرة التفاهم. منظمة العفو الدولية تدعو إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان بعد تقرير لها يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر. ارتفاع أعداد قتلى زلزالي فنزويلا إلى نحو 2300 قتيل، والسلطات تعلن الحداد 7 أيام. وفي كأس العالم، إنجلترا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف وتتأهل إلى دور 16، والسنغال تتقدم حتى الآن بهدف على بلجيكا في نهاية الشوط الأول من المباراة الجارية حالياً.

0: أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام جولة المحادثات غير المباشرة في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن غريب أبادي قوله إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. كان الرئيس الأمريكي قد صرح بأن مفاوضات الدوحة تحقق نجاحات كبيرة على حد وصفه.
1: وسط تصريحات أمريكية وإيرانية متفائلة ولو متضاربة أحيانا، بدأت في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات فنية غير مباشرة لبحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في 17 من الشهر الماضي. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقود الوفد الفني الإيراني، بينما يمثل الجانب الأمريكي مبعوثات ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف محادثات الدوحة بالناجحة.
2: تسير عملية نزع السلاح النووي الإيراني بشكل جيد، وعقد اجتماعات مثمرة للغاية، وسنرى ما سيحدث. لقد وجهنا لهم ضربات قوية جدا على مدى 3 ليال، لكننا نتفاهم بشكل جيد للغاية. أعتقد أنهم قطعوا شوطا طويلا.
1: في طهران تحدث رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف أيضا عن مكاسب حققتها بلاده من مذكرة التفاهم، وقال أن محادثات الدوحة غير المباشرة تتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة فيها.
3: ما الروز قمنا بتصدير أكثر من 40 مليون برميل من النفط. نحن نحصل اليوم على سعر لنفطنا يوازي سعر خام برنت المتداول في الأسواق الدولية.
1: قاليباف لم يكتفي بذلك، بل قال إن السيادة على مضيق هرمز تخضع لإيران وعمان، كما أن برنامج إيران الصاروخي لن يكون على طاولة التفاوض. كما تم تشكيل لجنة أمريكية إيرانية لبنانية لإنهاء الحرب في لبنان. تصريحات مختلفة تثير علامة استفهام عن حقيقة الهدف من محادثات الدوحة، فطهران تؤكد أنها تتعلق ببند الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن تحقيق تقدم في محادثات الدوحة يتعلق بالنووي الإيراني. أما الدوحة فتقول إن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات مع وزير الخارجية القطري، لكنهما لن يشاركا في المحادثات الفنية غير المباشرة. تصريحات تشير في تقاطعاتها ومقارباتها إلى أن الدوحة تستضيف محادثات سياسية غير مباشرة ولو عن بعد مع إيران، وهي محادثات تنتظر بدورها نتائج المحادثات الفنية الخاصة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المختلف بشأنها. تلك البنود التي قادت إلى تبادل الهجمات الجوية والصاروخية يومي الجمعة والسبت الماضيين. قاسم مزرعاني، BBC.
0: أعلن الأسطول الأمريكي الخامس فقدان طيار بحري إثر سقوط مروحيته في بحر العرب اليوم. وأفاد الأسطول الأمريكي في بيان أن المروحية المنكوبة من طراز MH-60 SC هوك كانت تابعة لحاملة الطائرات USS جورج H. W. بوش، وأنها سقطت في المياه حوالي 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي. أوضح البيان أن 3 من طاقم المروحية أنقذوا أحياء وهم الآن في حالة مستقرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن الطيار البحري الرابع الذي لم يكشف عن هويته بعد، فيما لم يذكر البيان ما إذا كانت المروحية قد جرى إنقاذها أم غرقت في المياه. وقال الأسطول الأمريكي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث وقع نتيجة عمل عدائي، مؤكدا أن التحقيق جار في الأمر. في إسرائيل ذكرت هيئة البث نقلا عن مصدر أن الحكومة قررت تأجيل بدء العمل في المناطق التجريبية في لبنان إلى حين الاتفاق على آلية رقابة لجيشي البلدين، وتتضمن هذه الآلية إلزام الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4: في ظل انتقادات كثيرة يتعرض لها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف تدافع عن الاتفاق، فقد أشار إلى أن صيغته تحقق منطق الدولة، مشيرا إلى أن لبنان دولة ذات سيادة وتفاوض عن نفسها. وردا على الضجة الكبيرة التي أثارها بشكل خاص البند 13 في الاتفاق، والذي يتحدث عن وقف كل من لبنان وإسرائيل لجميع الأعمال العدائية أو المناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، أصر عون على أن بنود الاتفاق تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا من دون أن يعطي أي تفاصيل. عون قال أيضا إن صيغة الإطار الموقعة ليست اتفاقا بل هي إطار، مشيرا إلى أنها تتضمن بنودا تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودين في إسرائيل. إلا أن عون لا يواجه فقط انتقادات داخلية بل أيضا ما يستمر الجيش الإسرائيلي في فرضه من وقائع على الأرض في ظل ما ينقل إسرائيليا عن تأجيل تنفيذ المناطق التجريبية. فبعد يوم على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجنوب اللبناني، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور بين النسق الأول من البلدات في المناطق الجنوبية المحتلة وبلدات النسق الثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية جنوب الليطاني. خبر الوكالة الوطنية لا يقدم أي تفاصيل إضافية بشأن تلك البوابات، بينما قالت اليونيفيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إنها تقوم بالتحقق من الأمر، مع العلم بأن الجيش الإسرائيلي يقوم فعلياً بوضع عوائق على بعض الطرقات في المناطق التي يحتلها، كما أن قوات اليونيفيل بحسب ما أشار مصدر لنا واجهت عرقلات من قبل الجيش الإسرائيلي في تحركاتها ودورياتها. كما أفادت الوكالة الوطنية عن إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل على بلدة ياطر وتحليق مسيرات في أجواء مدينة صور وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على سيارة قرب نبأ.
5: In Sydney at Carlingford, there's a broken down car eastbound on Carlingford Road near Hepburn Avenue, and at Campbelltown, a two-car crash on Campbelltown Road northbound at Queen Street, plus queues on Airport Drive at Mascot at the entry to the International Airport Terminal. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway is city-bound at Warrigal Road in the right-hand lane, and a crash at Craigieburn, Aitken Boulevard, city-bound at Craigieburn Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من بعد جولتنا مع الأخبار بنذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة بين 18 إلى 20 درجة أقصاها، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة تتراوح بين 11 درجة إلى 15 درجة أقصاها، وطقس كمان رح يكون غائم وممطر. نسمع شمس الغنية نجوى كرم.

0: دايما عبر راديو توأمية أستراليا على 6:38 تابعين نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو. إذن رح نكون بعد لحظات من الوقت رح نكون إذن مع المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو. مع التطورات الأوضاع اليوم عنا على صعيد لبنان وعلى صعيد المنطقة، لا سيما من بعد ما تم التوقيع على الاتفاق الإطاري اللي انعكس عنا على الساحة اللبنانية انقسام جديد، بل راح البعض لحتى يشبهوا ب 17 اتفاق 17 ايار. واليوم المواقف السياسية بين مؤيد وما بين معارض كيف راح تتبلور يعني الأمور عنا بلبنان، من بعد ما شفنا كمان مشهد شوي هيك لدى البعض كان مستفز، هو وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي زار الجنوب. خلينا نتابع نحن وياكم تحليل وقراءة سياسية مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الخط وعلى هو المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي. يعطيك ألف عافية دكتور ليون، صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود، صباح النور لكل المستمعين بأستراليا وبكل العالم، وخاصة لإذاعة توأمي من أستراليا.
0: شكرا لك دكتور ليون. يعني ما بدي طول، شو تعليقك على هذا الاتفاق اللي انعكس انقسام حاد عنا على الساحة اللبنانية؟
1: يعني مثل ما تفضلتي وقلتي انه هالاتفاق هيدا هو نفسه اتفاق 17 ايار اللي انعمل على ايام الرئيس امين جمعي وفشل، وهيدا رح يفشل صدقيني، لانه مثل ما شفتي اليوم الرئيس بري كان عم بيحكي انه هيدا الاتفاق صار املاءات، يعني اجوا طلعوا حكي العالم شو بدهم يعملوا وهن رافضينه، يعني رافضوا 100%. والرئيس بري منيح اللي عم بيتفادى بهالاشياء هيدي تيتفادى الفتنه بالبلد، يعني جاي مع عالم عم بيقول لهم اوكي، عم يطمن لهم بالهم انه هيدا نحن رافضينه للاتفاق، مش رح يصير، مش رح يعملوه بالمره ابدا بصيغته الحاليه. يعني قال لهم بصيغته الحاليه انا ماني قابلين فيه لهالاتفاق هيدا. وبفتكر كلامه الرئيس بري هالشغله هيدي وما رح يقدروا يعني يتخطوه ويعملوا الاتفاق ويمضوها، لأني الاتفاق بدي أقول لك شغلة، الاتفاق صار بين سفير وسفير، بس الاتفاق بده توقيع، كمان التوقيع بده توقيع نيابة. يعني قبل اتفاق 17 أيار كان بيمضي بس رئيس جمهورية، هلأ مش رئيس جمهورية اللي بيمضي، هلأ اللي بيمضي مجلس النواب للاتفاق إذا بده يصير، وبفتكر بقلب البرلمان ما رح يمضى، ما رح يمر.
0: طيب اليوم يعني كمان رئيس الجمهورية بيقول لهم شو البديل إذا فرضا أنه ما بدنا هذا الاتفاق وما وقعنا وما مشينا فيه، شو البديل برأيك اليوم للخلاص؟
1: ولا أهين من هيك، سبق وحكيت فيها ألوف المرات، مش مئات المرات، ألوف المرات، حياد لبنان، إعلان حياد لبنان. إذا رئيس الجمهورية بيطلع بيعلن حياد لبنان، إسرائيل تنسحب من لبنان فورا، لأنه نحن بيصير في عنا دفاع دولي بيدافع عن لبنان، بيصير وكل العالم يدافع عن لبنان، يعني مثلنا مثل سويسرا بيصير بيطلب حياد لبنان، لا الحزب بيصير عنده حجة أنه هو اللي بده يدافع عن الجنوب، ولا الإسرائيلي بيكون عنده الحجة أنه يبقوا بلبنان، مثل ما عمل نتنياهو اليوم زار لبنان، مبارح زار لبنان وقال لهم أنا ماني طالع من لبنان، يعني فوتي بلا طالعة، يعني هني حاطين برأسه نايت راح يصير وهيدا ما بيصير أبدا. حياد لبنان هو البديل، يعني ياريت حدا يوصل صوتي لرئيس الجمهورية يقول له علون حياد لبنان.
0: هيدا طرح، بس دكتور ليون هيدا طرح حياد لبنان كان سبق وانطرح من قبل غبطية البطيارك الراعي، وشفنا كيف كان يتردد الفعل من حزب الله يعني بفترة سابقة.
1: أوكي، هلا اذا بيطلب رئيس الجمهوريه بدل ما يعمل اتفاق يبعث ممثلين عن الدوله اللبنانيه اللي هي السفيره والسفير كرم وغيره وضابط بالجيش يبعثهم تهني يمضوا اتفاق ما رح يمشي، معناته هو عارف الرئيس يعني انه ما رح يمشي، ما رح يمر الاتفاق، يعني اللي موافقين على الاتفاق هن الكتائب والقوات والاحرار والحوار الوطني. هودي الأربع الجهات هني موافقين على على الاتفاق. باقي ما تبقى من القوى الوطنية وكل الأحزاب ما بدهم هالاتفاق أبدا وما بفتكر رح يمر هالاتفاق. هيدا الاتفاق اللي صار ستنا وهلأ هالشرخ اللي صاير بيذكرنا سنة 75 كيف بلشت الحرب. يا ما قلت لك عبر إذاعتي عبر الإذاعة عندك خوفي من الفتنة اللي عم بيشتغلوا عليها الجماعة. حرب بلبنان, حرب أهلية بلبنان. بتشكر وزير الداخلية العميد أحمد الحجار أنه قادر يضبط الوضع, لأنه الوضع نحن عنا إذا ما عم بيقدر يضبطه وزير الداخلية وفلت الملاق.
0: طيب يعني بس كان في هونيك تهديدات أنه وصول إسرائيل للضاحية والسيطرة على الضاحية الجنوبية لبيروت, يعني على الأقل يعني الخطوات اللي اتخذها الرئيس الجمهورية وقفت هذا الاحتلال والسيطرة على عدد من المناطق يعني في الجنوب. ف يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر؟ يعني اليوم بشوف يعني بالمعنى أنه ما في بديل اليوم لإيقاف هذا الاحتلال الإسرائيلي. كلنا نتمنى خروج إسرائيل وعدم الاحتلال وقف إطلاق النار, كلنا يعني أكيد نهدف يعني لهيدا الأمر, ولكن كمان بنفس الوقت هل لدينا القوة؟ هل لدينا الدعم مثلا الخارجي؟ خاصة أنه اليوم مختلف عن 17 أيار, كان بفترة ب 17 أيار ب 83 كان في هونيك دعم يمكن في معارضة عربية, ولكن اليوم الدول العربية اللي رحبت في هذا الاتفاق.
1: صحيح, الدول العربية رحبوا بهذا الاتفاق. خلي يعملوا هني سلم مع إسرائيل قبلنا, نحن ما يرحموا عنا. ست كلود, نحن هيدا الاتفاق قلت لك مش رح يزبط ولا رح يصير ولا رح يمضوا. مجلس النواب اللي بده يمضي الاتفاق, مش دول العربية رح تجدي تمضي اتفاق عنا. نحن مجلس النواب اللي بده يمضي الاتفاق, والأغلبية بمجلس النواب رافضين هيدا الاتفاق, معناتها ما رح يمر. ورئيس الجمهورية عارف انه مش رح يمر, عم يعملوها هي مكسب وقت, يعني تضيعة وقت عم يعملوها لا أكتر ولا أقل. ذكري كلامي, هذا الاتفاق ما بيمر إلا مثل ما بدها القوى المعارضة, مثل ما بدها, مش اليمينية مثل ما نحكي. لأني في صرنا يمين متطرف ويسار متطرف. نحن هلأني القوى اليسارية هي غلبت, هن الأكترية بالبلد, يعني هن غلبوا اليمين وهن مش رح يمضوا, أكيد مش رح يمضوا, مش رح يمرقوا الاتفاق لا خير ولا
0: ولكن بس يكون هذا الاتفاق برعاية أمريكية. كيف تنظر يعني لهذا الاتفاق؟
1: ما هو لأنه برعاية أمريكية مش رح يمضوا.
0: ليه؟
1: هذا الاتفاقية يعني كي رعاية أمريكية. مين الأمريكان يعني بالنسبة لنا؟ ما يكونوا البابا تبعنا ونحن مش عارفين مين الأمريكان. يعني الأمريكان جايين ينبذوا مخططات إسرائيل بلبنان, الأمريكان جايين يعملوا مصالحهم بالمنطقة عنا, مش جايين يعملوا مصالحنا اللبنانية. وأكبر دليل وقت كان الرئيس ترامب يهدد اللبنانية, يعني يقالنا بده يفوت أحمد الشارع لهون يعملوا مشاكل بلبنان تما يروح شهدة بإسرائيل. يعني مين سألين على لبنان تقولي لي رعاية أمريكانية؟ ما اللبنانية ما بدهم إياهم للأمريكان تيجوا هني يكونوا رعاية عنا. وهلا أنا في انسحابات كمان لقلهم من بعض المواقع العسكرية من لبنان, خيفانين الجماعة.
0: نعم. طيب هل
1: بدهم خلاص يعني هلا الجماعه كمان من لبنان.
0: دكتور ليون, هل برايك اليوم المعارضه اللي هي راح تعرقل هذا الاتفاق, فماذا اذا كان في هونيك نجاح للمحادثات اللي عم بتصير بين ايران وما بين واشنطن اللي اتنيناتهم بحاجه لنجاح هذه المحادثات؟ فهل نحن يعني المعارضة اللي هي ستعرقل أم إيران هي اللي بتوافق واللي بتعرقل برأيك؟
1: هلأ مبدئيا إيران اللي بتوافق وهي اللي بتعرقل مبدئيا, بس نحن عنا بلبنان هون مكفيين موفيين, يعني هني قادرين ياخدوا قرارات من عندهم لا يعرقلوا. هلأ الاتفاقات اللي صايرة بين إيران وبين أمريكا, أنا قلت لك بدها تفشل ست كلود. هلأ هني مش من مصلحتهم الإيرانية يرجع يفوتوا بحرب, ولا من مصلحة الأمريكان يرجع يفوتوا بحرب. هلأ عم يعملوا مفاوضات بين بعضهم, هلأ في مفاوضات غير مباشرة بقطر عم يعملوها تيجنبوا صراع بالمنطقة, لأنه لحقت ورجعت هالمرة ولعت بالخليج بمنطقة إيران رح تولع بالخليج العربي كله. يعني الله يسر الخليج إذا رجعت فيلة الملاء وما عدروا يقدروا يسيطروا عليه، لأنه هدف الأمريكان هو النووي والإيرانية متمسكين بالنووي، هدف الأمريكان فتح مضيق هرمز والإيرانية فرجون للأمريكان إنه هيدا مضيق هرمز، نحن اللي منقرر فيه، نحن اللي منعمه بناخد القرار عنه. وجنوب لبنان نحن منقلن إذا بيقبلوا فيه ولا ما بيقبلوا فيه، للبنانية اللي هن تابعين لهم من جماعتهم. يعني أساسا جنوب لبنان ست

0: يعني المفروض يكون القرارات صادرة من الدولة اللبنانية مش من إيران. اليوم عم نشوف التدخل الإيراني الفائع بشؤون اللبنانية، مش أنه حماية الشيعة فقط.
1: مدام كلود لا أبدا، مش عم بياخدوا قرارات عن الدولة بالمرة، هن جايين عم بيحموا أول شيء شعبهم، عم بيحموا ملتهم، عم بيحموا المتواجدين بلبنان الشيعة. تعرفي ست كلود، نحن هلأ وأكثر من شخص طلع حكيها بالإعلام من سياسي ولا صحافي، في مخطط لتهجير الشيعة من لبنان، في مخطط بدهم يطلعوا الشيعة من لبنان. يعني هيدا مثل ما شايفك وشايفتيني، الشيعة إذا دعسوا دعسة ناقصة بيطلعوا من لبنان، لأنه بدهم يغيروا خريطة لبنان، بدها تتغير خريطة لبنان. ست كلود تذكري كلمة عم بقلك إياها، يعني يمكن ما حدا حكيها غيري هلا عم بحكيك إياها، نحن رح يصير في عنا ضفة شمالية بوجود نتنياهو، وتأجى امبارح كرس الجنوب تقريبا لقاله ما رح يطلع منه. نحن رح يصير في عنا، إذا صار في حدا بده يرجع يعيش بالجنوب، بده يعيشوا بالضفة الشمالية مثل ما في الضفة الغربية بفلسطين، هذا يصير بلبنان. عم بيخططوا تيعملوا هيك، الضفة الشمالية مثل ما هونيك في الضفة الغربية. أنا بقول شغلة وحيدة ست كلود، يا ريت اللبنانية، يا ريت كل اللبنانية، من جمعتين يمكن قلت لك إياها، يطلعوا يعملوا اجتماع بلوزان، يطلعوا يعملوا اجتماع بجنيف، يعملوا اجتماع بهونولولو، كل الأطراف اللبنانية بكل أحزابهم بكل طوايفهم يجتمعوا، هن الوحيدين اللي قادرين يخلصوا البلد، ما حدا غيره بده خير لهالبلد، لا الأمريكاني ولا الإسرائيلي ولا السعودي ولا الإيراني، ولا حدا بده خير لهالبلد. نحن اللبنانيين الوحيدين اللي بدنا خير لبلدنا، نحن الوحيدين اللي بنطلب، يعني بترجى هالسياسيين اللي أنا ماني طايق ولا واحد منهم، بس القرار عندهم، يطلع يعملوا اجتماع يخلصوا هالبلد. أنا ما بريد لا الشيعي يتهجر من لبنان، ولا الماروني يتهجر من لبنان، ولا السني يتهجر من لبنان، ولا الأرثوذكس، ولا حدا، ولا الدرزي. بدي لبنان لللبنانية. إذا ما رح يعرفوا يشتغلوا ست كلود، هذه المفاوضات اللي عم يعملوها، الاتفاق اللي عم يعملوه اللي عملوه بواشنطن، هاي قسم اللبنانية، قسمهم كثير كمان، قسمهم يعني قسمة بلا رجعة، ما بقى في تراجع عنا هذه الشغلة. والله يسرنا. نعم. هيدي بتوري حرب أهلية بلبنان إذا ما دارك الأمر.
0: نعم، لهون بدي أشكرك المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء تالي. يعطيك ألف عافية دكتور ليون، شكرا لوقتك. رح أروح بسرعة على بريك، من بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي، أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. فيما يشبه المرافعة، فند رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صيغة الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، فاعتبر أنها تحفظ حقوق لبنان أو حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، منوها بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة قائلا: جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان، نافيا ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.
1: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، أخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول انه نحن ممنوع نرفع دعوة على اسرائيل. قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ وانتم قانونيين ما في زايد عليكم. بتقول على اسرائيل ولبنان تعليق اي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب انا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلق لحتى انهي التفاوض وخلص. تعليق، وهيدا ينطبق على اثنين، مثل ما نحن قلنا حق انقاذ اسرائيل، اسرائيل لها حق تقاضينا. بعدين اذا انتم نقابات محامين جمعتوا حالكم وعملتوا دعوه على اسرائيل، انا ما في امنعكم، هذا حقكم الطبيعي. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطه الدوله على كامل الاراضي اللبنانيه. الاسرائيلي خارج الاراضي اللبنانيه، اوت اوف ذا لبنانيز تريتوري. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرى، حكينا عن الدعم الدولي، هو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منه إطار، منه مثالي، منه مثالي، أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالاتفاق بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. ما في جدولة يا خي، هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن انه يتبعوا اتفاق سيكوريتي اجريمنت او شو بدكم سموه. هيدا بفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يا خي عال ما بدكم اياه؟ قولوا اعطونا فرصة لنجربه. إذا مشي بيكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الإسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا نفرج إنه نحن أصحاب قرار ونحن إيجابيين. أنا ما استفرت بالقرار، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري بنتناقش بنتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن بالسياسي، فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اثنيناتنا. بيحكوا بيقول لك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة مشروع فتنة؟ وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، نحن بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك. مشروع فتنة. إذا أنت ما وفقت معي أو أنا معارضتك معناتها مشروع فتنة؟ بسني على دور الرئيس بري. حط خطين حمراء اساسيه، الفتنه ممنوعه والجيش، هاو كلنا متفقين عليهم وما حدا بيريدهم. بقت ما تبقى كل شيء بالسياسه مشروع. عندنا فوق ال 4000 شهيد، 97% منهم شيعه. طب ليه؟ هاو ما لهم حق يعيشوا؟ عدا مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما لهم حق يعيشوا؟ مش معنى لا نحن مكفيين، لانه مقتنع انا اغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادة الحر للدولة اللبنانية، ومع هلا عم نعمله نحن لانه بده يخلص. مرة بقول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع. حقك طبيعي، شارع قد ما بدك بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله الا بهالموضوع هيدا، ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا، ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لنا ما رح نفوتها.
0: وفي مقابلة خاصة مع الـLBCI قال رئيس الحكومة نواف سلام إن التشويش على الجيش كما قال الرئيس بري هو فتنة ثانية، موضحا أن السلطة السياسية هي من تتخذ القرارات فيما يتولى الجيش تنفيذها أو تنفيذها. سلام أمل أن يتم الانسحاب من المناطق التجريبية في غضون أيام، وقال إن اتفاق الإطار ليس اتفاقية بل إطارا ثلاثيا يهدف لانسحاب إسرائيل من الجنوب، موضحا أن أولوية العمل في الجولات المقبلة من المفاوضات ستكون وضع جدول زمني للانسحاب.
2: هذا إطار بحدد مسار، وبذاته بقلبه هو نفسه هذا بيحكي عن بميز بين بقول هدفه الوصول لاتفاق مثل شو بالمادة 12 وبيرجع لحتى مطلعه بقول في اتفاقات تبرم لاحقا، يعني هيدا منت وهيدا له لانه مفاعيل مختلفه. اذا نحن اعتبرنا اتفاقيه يعني هيدي بمثابه معاهده بكون بينتج عنا مفاعيل قانونية، بينما هو نحن في صدد إطار سياسي.
3: أول قدرة الرئيس، هل تشكر
2: يا عم تنشوف شو
3: مستعد تشكرون للجامعة أنه أدرجوا لبنان ثلاث مرات؟
2: أكيد أكيد أكيد. ما شو بقول لك هون؟ بداية الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، ما في ذلك في ذلك لبنان. ما بدنا نشكر إيران، نشكر باكستان، نشكر أمريكا على إدراج هالبند هذا.
3: شو هي هالمناطق التجريبية؟ ليه ما في وضوح؟ وشو الأجندة يلي ناطرينه؟
2: أول هذه المناطق مسؤول المناطق التجريبية مرتبطة هون بهالإطار، هيك هن منطقتين
3: صح.
2: حتى وش هذي نتنياهو سميها زوتر الغربي؟ لا، هي تضمن زوتر الغربي زوتر الغربي بإحدى بهذا المنطقة ومجموعة من القرى الثانية. فرول ألمانيا موجود ما صحيح، ما في قوات إسرائيلية.
4: In Sydney, Sunglare slowing the run along the M5 motorway, citybound through Moorebank. There's also a broken down truck at Botany on Foreshore Road, westbound. It's blocking the left-hand lane at Hale Street. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway, citybound up the South Gippsland Freeway. Then another crash on the Monash, citybound at Warrigal Road, blocking the two right-hand lanes. Delays go back to Eastlink, take the Prince's Highway instead. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research, search and donate at daretohope.com.au today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون ممطر، درجات الحرارة 18 لل 20 درجة على صعيد ميلبن، بين 11 لل 15 درجة وممطر.

سوا منكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تويمي أستراليا 16:38 AM مع الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم انطلاءا من أخبارنا اليوم الأسترالية اللي هي كتير وأكثر شيء اليوم عم نشوف ردود الفعل حول الخطط اللي عم تدعها حكومة ألبانيزي فيما بيتعلق بالنسبة ليوم التصحيحات الضريبية اللي عم تلاقي انتقادات كتير كبيرة. وهالمرة اجت الانتقادات من قبل البنك الاحتياط اللي أنه بيعتبر أنه الخطط اللي وضعتها الحكومة راح توضع البلد بأزمة اقتصادية كمان كتير كبيرة وتراجع بنسبة القروض. يعني اليوم الانخفاض الحاد بطلبات القروض اللي عم بتأدي إلى زيادة المخاوف والقلق من أن سوق العقارات عم يشهد تباطؤ أسرع من ما كان هو متوقع. وحذر بنك الاحتياط من تداعيات التغيرات الضريبية المثيرة للجدل بميزانية حزب العمال والمخاطر يلي ممكن توصل لركود اللي هو ريسيشن يلي ممكن يؤدي إلى تباطؤ بالاقتصاد العام. تصوروا أنه اليوم في تراجع بنسبة القروض بشكل كتير كبير نتيجة اليوم الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية. انخفضت قيمة الموافقات على المساكن للشهر الثالث على التوالي بشهر ماي وهو تراجع ما شفنا مثله من وقت جائحة كوفيد بالعام 2021 لما تراجع نمو الائتمان الإسكاني إلى أبطأ وتيرة لإله. وهذا بوقت عم تدفع فيه أسعار الفايدة المرتفعة والتغيرات الضريبية بأسعار المنازل ومعدلات كمان عم تؤدي إلى تراجع بأسعار المنازل وأيضا التراجع بالأوكشن يعني المزادات إلى الانهيار. تصوروا أدي الوضع حساس وخطير. من المتوقع أنه ينخفض نمو كمان القروض الجديدة إلى النص خلال العام المقبل لأنه حذر بنك ماكواري من أنه القطاع المصرفي عم بيواجه حرب أسعار. خفض بنك الكومنولث وبنك أستراليا الوطني بالأسعار الفايدة على القروض الاستثمارية بنسبة 10-15 نقطة أساس بوقت عم تتنافس في البنوك الكبرى على سوق رايحة للانكماش. فإذا اليوم حزب العمال فينا نقول يعني بصراحة مع كل شيء اللي عم نسمعه التقارير اللي عم تصدر التحاليل والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين لبعض المؤسسات مثل البنك الاحتياط ومدراء البنوك اليوم عم بيشوفوا قد ايه الوضع اصبح حساس وخطير ممكن يخدنا للريسيشن وتباطؤ في النمو الاقتصادي. فهيدا الامر يعني ما بعرف الحكومة بتلاقيه لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بيطلعوا بيدافعوا هيك بس عن جد نحن بأزمة وبمشكلة إن كان بالنسبة لتراجع الاستثمارات حتى بالنسبة لمشتري البيت الأول اللي كانت الحكومة أعطيتهم فرصة 5% كدفعة أولى وهن يمكن أنا بشوف من أكثر المتضررين لأنه اللي أخذوا بيت بهيدي النسبة اليوم تراجعت أسعار العقارات. هذا بالإضافة يعني كمان اليوم الإصلاحات الضريبية اللي فرضتها على المستثمري العقارات أكيد كمان هيدي يعني رح تأثر عليهم بشكل كتير كبير. إذن خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع بسؤال مختصر، كيف بتشوفوا سياسة حزب العمال الاقتصادية؟ أدي بتشوفوها سياسة فاشلة؟ قد ايه بتشوفوها دخلت البلاد بمأزق كتير كبير، أثرت على كتير من المؤسسات، أثرت على كتير من القطاعات،
خاصة القطاعات اللي بيتكل عليها الاقتصاد الأسترالي بشكل كتير كبير. اليوم في كتير من الانتقادات على حكومة ألبانيزي بهيدا الخصوص، لأنه اليوم عم نشوف يعني داخل البلاد بحالة تباطؤ اقتصادي، واليوم ما نشوف يعني كمان بالنسبة ل يعني بهدف يعني أنه عم تساعد الجيل الجديد والشباب لحتى يقدر يتملكوا بيت، ولكن الظاهر أنه ما حدا حتى تراجع اليوم بنسبة القروض على شراء بيت تراجعت بشكل كتير كبير. فوين نكون حلينا المشكلة؟ وين نكون عملنا سياسة اقتصادية ناجحة؟ إلا أنه عم نشوف التراجع الاقتصادي والنمو الاقتصادي، وهيدا بتالي الأمر رح يدخل البلاد كمان اليوم توقعات أنه تزيد نسبة البطالة بنسبة 4.4%، هيدي توقعات أنه نسبة البطالة إلى ارتفاع. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا. حب أرجع أذكر يعني كمان بآخر استطلاعات للرأي، أفضل حزبين مفضلين تبين أنه العمال 52% بالوقت يلي ون نيشن 48%. اليوم حزب ون نيشن مع هالارتفاع بالتأييد لإله مش هينة، أنه حزب ون نيشن يلي كان يعني حتى يمكن ما ينذكر باستطلاعات الرأي لأنه ما كان في هيدي الشعبية والتأييد الكبير لإله، ولكن اليوم تصوروا أنه حزب ون نيشن اللي ارتفعت شعبيته ل 48%، حتى يعني لو حزب العمال اليوم متقدم على ون نيشن، ولكن بتالي الأمر اللي عم نشوف تقليص الفارق مع حزب كبير بأستراليا حزب العمال، اليوم حزب ون نيشن اللي ما كان يذكر يعني كمان باستطلاعات الرأي عم بينافس حزب العمال نتيجة موصلنا لقله من وضع معيشي صعب ومن كمان وضع اقتصادي كمان عم بيواجه تحدي كتير كبير. فخلينا نتابع مع أرائكم ومشاركتكم معنا على الهواء لكل هالمواضيع. إذا رح نتابع نحن وياكم لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا، ما بعرف إلى أي مدى اليوم بالوساطة القطرية الباكستانية رح يرجعوا يحيوا المحادثات بين واشنطن وما بين إيران. هلا قالوا أنه جمعوا كل حدا على حدا، ما جمعون مع بعضهم، ولكن طلعت النتيجة من قبل يعني أكيد المسؤولين الإيرانيين حسب رويترز أنه في هونيك أجواء إيجابية لعودة المحادثات بين الطرفين. منتابع مع فاصل ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي من راديو توأمي. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
0: أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
5: انتهى انتظار ديم 40 سنة، اعتاد المكسيكيون على مرارة الخروج من الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم. عاش مشجعو خيبة الأمل في هذه المرحلة بسبع مناسبات سابقة، ولكن اليوم حقق الانتصار وسجل خلال المباراة على المكسيك اللي فاز بنسبة 0.2 على الإكوادور. أيضا في أخبار الرياضة، أنقذ القائد هاري منتخب إنجلترا وسجل ثنائية ألب فيها تأخر فريقه بهدف مبكر إلى فوز مثير 2-1 على الكونغو الديمقراطية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا، فإذا بدنا نقول مبروك لفريق إنجلترا اللي كمان تأهل للدور 16 بكأس العالم لكرة القدم. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمي مع مزيد من أخبارنا لليوم. رح يكون لنا جولة ومحطة إخبارية على تمام الساعة 8:30 لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. إذن الموضوع اللي رح نتابعه حابي أسمع رأيكم حوله بالنسبة للاتفاق الإطاري واليوم الدفاع الشرس اللي عم بيكون من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون على توقيعه لهذا الاتفاق. فاليوم في انقسام كتير كبير، في تخوف كمان من إسقاط هذا الاتفاق، وبيقولوا أنه ما رح يمرق، وهيدا الشيء اللي هدد فيه الرئيس نبيه بري. واليوم عم نشوف في فريق عم تتوسع حلقة المعارضين لهذا الاتفاق من بعد ما صار في تهليل لقلو بفترة، يعني من بعد ما تم التوقيع عليه لوقف الحرب، وأخذوا كمان وعد من إسرائيل أنه ما رح يكون في عندها هدف البقاء في لبنان، ولكن في شرط حفظ أمنها وكمان القضاء على حزب الله بشكل كامل. وهيدا بالنهاية يعني هو مطلب الدولة، يعني كانت يعني كلنا بنعرف أنه الدولة اللبنانية بدها نزع سلاح حزب الله، وبقيت تتمهل لفترة طويلة لحتى جبرنا ننجر لهذه المرحلة. كيف شفتوا كلام الرئيس جوزيف عون اللي عم بيبرر عملية وقف، عم بيبرر هذا الاتفاق، واللي عنده أفضل فليتقدم به، يعني سهلة، شو اللي عنا الأفضل؟ يعني إذا ما مشينا بهذا الخيار أكيد الوضع رح يكون أسوأ من هيك بكتير. مين بيعرف وين راح الأمور، لوين ممكن توصل إسرائيل اليوم؟ فشافوا أنه اليوم من دويها بالتي هي أحسن، هيك بيقول المثل، مداويتها بالتي هي أحسن. أحلى ما نروح لكمان مأساة أكبر، تتوسع عملية الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر. هلأ أكيد نتمنى، وكمان طمأن الرئيس الجمهوري بيقول أنه هذا الاتفاق هو أكيد قانوني وقضائي، ويعني ما في إسرائيل تبقى لفترة طويلة، يعني لأنه في هناك شروط لهذا الاتفاق. بكل الأحوال خليني أسمع أنتوا رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-530، وأدي عندكم يعني ثقة، رح نقول أمل، أدي عندكم ثقة أنه الجيش اللبناني رح يقوم بالمهمة المنوطة له. اليوم هو اللي كمان رح يكون في بمهمة المهمة التجريبية بمنطقتين حسب ما تم الاتفاق عليه. أدي برأيكم عندكم ثقة بقائد الجيش العماد رودولف هيكال أنه يقوم بالمهمة كما هو مطلوب اليوم على الساحة اللبنانية؟ رح نتابع إذن مع أراءكم، مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530، أكيد مع كمان تعيين الرئيس أحمد الشرع روزينا يعني الأفغاني الممثلة السورية بمجلس الشعب، وهيدا لأثار جدل كتير كبير. كمان حبي اسمع رأيكم بالنسبة لهالخطوة لأن فيها الرئيس أحمد الشرع في سوريا. رح نروح لبريك ومن بعد الأخبار.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Ted O'Connor with the top stories. Man's expected to appear in a Cairns court today, accused of orchestrating a people smuggling operation in far north Queensland. The Australian Border Force says the 34-year-old Taiwanese national was arrested in a supermarket car park in Weipa. An investigation was launched after witnesses reported seeing a suspected illegal boat slip ashore in the area and a number of men vanishing into coastal bushland. A second suspect, a 30-year-old man, is also in custody. New economic analysis has found households have recently faced one of the heaviest interest rate burdens on record. KPMG's sifted through Bureau of Statistics data, and it says over the past 2 years, Australian households have faced tougher conditions than they did when the Reserve Bank's cash rate reached 17.5% in 1989. Compared to that time, people are paying much more interest on dwellings as a share of their overall income, at about 5%. But the statistics also show borrowers did it tough during the global financial crisis in the late 2010s. And the lead singer and founding member of The Village People, Victor Willis, has died at the age of 74. The band and Willis's wife announced he had a short but aggressive illness. Willis co-wrote some of the group's biggest hits, including YMCA, In the Navy and Macho Man. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: بعد اختتام محادثات غير مباشرة في الدوحة، تقارير تكشف عن تحذير أمريكي لإيران بأن محاولة فرض رسوم في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق. الرئيس اللبناني يدعو المعترضين على اتفاق الإطار مع تل أبيب لاقتراح البديل، ورئيس الوزراء يؤكد السعي لوضع جدول زمني لانسحاب إسرائيلي. الحكومة العراقية تكشف أن حجم الأموال المنهوبة على مدى نحو عقدين تجاوزت حاجز تريليوني دولار.
9: سكاينيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
8: نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران مفادها أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق بين طهران وواشنطن. وبحسب المسؤول الأمريكي فإن رسالة واشنطن لطهران كانت أن المبالغ التي يمكن أن تجنيها من بيع النفط بعد رفع العقوبات ستكون أكبر بكثير من فرض الرسوم. وأكد موقع أكسس أن اجتماعات الدوحة غير المباشرة سارت على نحو جيد. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام جولة المحادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وقال أبادي أنه تم إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات لمذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة ومناقشتها. وكشف أبادي عن حصول اتفاق خلال اجتماع في الدوحة على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وركزت محادثات الدوحة على قضية الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وأوضح الأنصاري في منشور على منصة إكس أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد جدا، وشدد على ضرورة عدم التراجع عن تدمير البرنامج النووي الإيراني.
10: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، أجرينا اجتماعات جيدة، خضنا لقاءات مشحونة لثلاث ليال، الحديث بشأن السلاح النووي ماض بشكل جيد أيضا، سوق الأسهم تسجل أرقاما قياسية يوميا، وقد تراجعت أسعار النفط ووصلت إلى 68 دولارا للبرميل الواحد، أي أقل مما كانت عليه عندما هاجمنا إيران حتى لا تحصل على أسلحة نووية.
8: أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فأكد أن واشنطن تتفاوض في الوقت الراهن مع طهران من موقع قوة، ملوحا بخيارات عديدة قد يلجأ إليها الرئيس دونالد ترامب إذا عادت طهران لطموحاتها النووية أو هددت حرية الملاحة ودول الجوار.
11: الرئيس الأمريكي يملك جميع الخيارات في حال عادت إيران لمطامحها النووية وتهديد الدول المجاورة، وقد استخدمنا كل وسائل الضغط لنضمن مرورا آمنا للسفن في مضيق هرمز. تصدينا للهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يتفاوض الآن من موقع قوة. لقد تم تدمير البرنامج النووي الإيراني، كما تم تدمير قواتهم العسكرية التقليدية أيضا، وألقينا القنابل على الإيرانيين جراء استهدافهم للسفن في مضيق هرمز. البحرية الإيرانية أصبحت في قاع المحيط، وإيران لم يعد لديها أي قدرة لفرض نفوذها كما كانت تفعل قبل أشهر. إيران أبعد ما تكون عن تطوير قنبلة نووية مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال 20 أو 30 عاما الماضية.
8: أكدت القيادة الوسطى الأمريكية وقادة الدفاع 12 دولة بالمنطقة التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. جاء ذلك خلال حوار إقليمي استضافته البحرين، وبحث البيئة الأمنية الإقليمية الحالية وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة. من جانبه أكد قائد القيادة الوسطى براد كوبر مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب شركائها الإقليميين والالتزام المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين. وكانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها قادة عسكريون من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الحرص على تعزيز العلاقات مع بلدان الخليج التي تمثل العمق العربي للعراق، قائلا إن العراق سيشهد مرحلة جديدة تستند إلى تمتين العلاقات مع محيطه العربي والدولي. جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. كما أكد الرئيس العراقي نزار أوميدي خلال لقائه البديوي أن أمن العراق والخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر. من جانبه أكد البديوي حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان دولة ذات سيادة تفاوض عن نفسها، وأن خيار المفاوضات جاء باعتباره أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب. ودعا عون المعترضين على اتفاق الإطار مع تل أبيب إلى تقديم البديل.
12: سيادة الدولة هي بقراراتها، قراراتها المستقلة تاخدها هي عن قناعتها. هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، اخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا خيال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
8: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا تراجع عن انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لذلك. وفي حديث لقناة LBC شدد السلام على وجوب أن يوقف حزب الله والحرس الثوري العمليات المشتركة في لبنان.
13: هذا الاتفاق الإطار على شو؟ بنص. هذا بنص على إعادة انتشار خارج الأراضي اللبنانية. وأنا خليني أنا أنبهك على شغلة ثانية كمان، هذا موضوع التباس. بقول الأراضي اللبنانية بقل التعريف علي أنا. شو المطلوب؟ هو بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتشوفون بأكثر من من بند. في حزب الله عم بيطلق النار، وحزب صح. الله مش أنا عم نفتري، عم نقول حزب الله والحرس الثوري عم بيطلق النار، طالما أصدروا بيانات مشتركة خلال 3-4 أشهر الماضية بعمليات مشتركة. مين بده يوقف إطلاق النار؟ بده يوقف إطلاق النار هيدا الطرف.
8: من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق التفاهم الذي تم توقيعه مع بيروت يفصل جبهة لبنان عن جبهة إيران. وأضاف نتنياهو أن هذا الاتفاق يقر بحق إسرائيل في التمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله.
14: باقون في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان طالما تطلبت الحاجة لنعيد الأمن لسكان الشمال، بالضبط كما فعلنا لسكان الجنوب. قبل أيام وقعنا على اتفاق تفاهم هام يفصل جبهة لبنان عن جبهة إيران. هذا الاتفاق يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل التهديد من حزب الله.
8: أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب.
15: In Sydney at St Ives, there's been a truck and car crash on Monavale Road northbound at Woodbury Road. It's blocked 2 of 3 northbound lanes of Monavale Road heading toward the beaches. Inside the M11 motorway North Connects tunnel in Pennant Hills, broken down track northbound with speed reduced to 40 k's inside the tunnel. In Melbourne, still delays after a crash on the Monash Freeway citybound at Warrigal Road and a crash at Glen Iris on High Street at the Monash. We have delays in both directions. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: حالية الطقس لليوم بسيدني غائم، رح يكون قليل الأمطار، درجة الحرارة 22، ملبن 11 درجة.

0: من وين بدي يضحك الواحد مع كل هالأخبار وهالهموم اللي عم بتواجهنا، ولكن رغم كل شيء لازم دايما هيك نبتسم للحياة ودايما نتأمل أنه اللي جاي قد يكون أفضل من اللي عم نعيشه ومن اللي راح. فهذا الشيء اللي بنتأمله دايما، يعني لو ما الأمل، لو ما فسحة الأمل كانت الحياة جحيم. رح نتابع مع آرائكم مع تعليقاتكم على الهواء انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية. ما فينا نتغاضى عن هالتقارير اللي عم تمرق واللي عم تبين عمق الأزمة الاقتصادية اللي عم تمرق فيها أستراليا. ما فينا نتغاضى عن الخطط اللي عم تضعها حكومة ألبانيزي واللي عم بتأثر على كتير من العائلات. اليوم في تراجع كتير كبير بسوق العقارات بالأوكشن، واللي كمان الأزمة الأكبر اللي كمان رح تطال مشتري البيت الأول اللي ساعدتهم الحكومة بهدف أنه عم تساعدهم بنسبة 5%، ولكن هيدي المساعدة فوتتهم بالحياة. لأن اليوم من خلال تراجع بأسعار البيوت، ممكن يكون اشتروها على سعر محدد، ولكن تراجع بأسعار البيوت هذا بالإضافة للإصلاحات الضريبية اللي عملتها كمان رح تأثر عليهم بشكل كتير كبير. بنك الاحتياط يلي سمعنا أنه قدي صار في تراجع بالقروض، وهيدا ببين على أنه رايح البلد لبطء اقتصادي، البطء بالنمو الاقتصادي بشكل كتير كبير. يعني قد تدخل البلاد بحالة ركود اقتصادي كبير. فهيدا الموضوع مهم جدا، حبي اسمع رأيكم وتعليقاتكم بالنسبة للخطط الاقتصادية اللي وضعتها حكومة ألبانيزي. أدي برأيكم فشلت بشكل كتير كبير، والوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة ما بدنا ننسى، يعني جميع من تحول يعني لهيك خمول أو عدم المحاسبة، لأنه هذا موضوع كتير مهم. هذا بيرجع بيشبهني بكتير من الدول يلي عندهم أزمات اقتصادية وتلاقيهم خلص تعودنا. كلمة تعودنا هيدي كلمة خطيرة جداً، أنك تقول كلمة تتعودنا. عشو بدك تتعود؟ أنت مفروض تتعود على الأشياء الصحيحة والجيدة، مش على الأشياء اللي اخدتك على المهوار. فخليني اسمع رأيكم على الهواء على 02-96-33-33-0. كمان كلمة تتعودنا عنا بلبنان، تعودنا على الحرب، تعودنا كل فترة وتانية الشعب اللبناني بيواجه أزمة أمنية اقتصادية، كمان بيقولوا لك أنه تعودنا. هيدي شو بدي أقولكم، يعني هيدي قنبلة أنا بعتبرها كلمة تتعودنا. بتتعود على الأشياء الجيدة الصحيحة السليمة، بس ما بتتعود على الدمار، ما بتتعود على الأشياء اللي منا لمصلحة البلد. فخليني اسمع انتو رأيكم على الهواء بالنسبة لكلام الرئيس جوزيف عون اللي رد على منتقدي الاتفاق الإطاري اللي وقعوه مع إسرائيل. بيقولون شو عندكم أفضل؟ إذا عندكم أفضل قدموا. يلي طبعا اليوم الحكومة والرئيس الجمهورية يعني شايفوا أنه هيدا الخيار الأخير زبرتكم، لأنه إذا ما مشوا بهيدا الاتفاق قد يكون الوضع أخطر بكتير، قد يكون في هناك احتلال أكبر لعمق الأراضي اللبنانية. فمين بيعرف يعني وين كنا رايحين إذا استمرت إسرائيل بالزحف وبالاحتلال، وهذا الشيء اللي هددت فيه. يعني على الأقل وقفوا هذا الاجتياح وهذا الاحتلال. فخليني نسمع أنتوا رأيكم. هلأ أكيد نحن متمنى أنه ما نوصل لهذه المرحلة، ما نوصل حتى نقبل بالكيس المر ونجرع الكيس المر، لأنه يعني أكيد مش ما رح نقول أنه هيدا الاتفاق جيد بشكل كتير كبير وهيدا الاتفاق اللي رح يؤدي إلى الخلاص لبنان. لا، منه بهالمثالية، هيدي بصراحة منه بهالمثالية، ولكن أفضل من أن يكون الوضع أسوأ. بس هيك الأفضل من أن يكون الوضع أسوأ من ما عم نعيشه اليوم. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا ل 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بعد استراحة قصيرة من الوقت.
1: اتصل هلا هلا يو انديرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: معكم من تؤمي أستراليا 1638 AM. تعليقاتكم إذن على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكم تتصلوا فينا وتشاركونا وتعطونا رأيكم مباشرة على الهواء. رح أبتدي مع اتصال معنا بخلال هالوقت. معنا اتصال من برينزويك ميلبن، معنا جورج. صباح الخير.
1: صباح النور مدام كلود لأليك ولمستمعي تؤمي. يعني الواحد شو بدي يحكي بهالأيام؟ تعرف لما الإنسان بيقع بمشكل وما بيكون قد المشكل، يعني بيكون خصمه قوي كثير وهو عم بيأكل قتل وتحت الدعس مثل ما بيقولوا، فبتجي فرصة انه يوقف يرجع على اجراء. شو بيعمل؟ بياخد المبادرة ولا يضلوا قاعد يأكل قتل؟ نحن اليوم اللي بدي أقوله انه فخامة الرئيس جوزيف عون مع دولة الرئيس سلام مع دولة الرئيس نبي بري هنالك انسجام كامل انه الدولة تقوم بواجباتها تجاه كل شيء عم بيصير بالبلد، واللي عم بيصير بالبلد منه شيء طبيعي ابدا.
0: نعم.
1: كل واحد اخذ هالبلد لمطرح معين وكل واحد بنقطة من النقاط معه حق، بس مثل ما بتتفضلي حضرتك وبتقولي بعض الأحيان إنه شو اللي وصلنا لهون. هلا اللي وصلنا لهون معروفة والعالم كله إيش أو العالم كله عارف، حتى بيئة المقاومة. أنا بدي أحكي عن حزب الله بحب أحكي عنه شقين، شق مقاوم وشق حزب سياسي. الحزب كحزب حزب الله يعني غير المقاومة الموجودة على الأرض اللي بتتلقى كل أوامرها من الحرس الثوري، فهن
0: ما هي ذاتها؟ مش هي ذاتها؟ أنا مش الحزب اللي
1: حزب الله. حزب الله السياسي بيحكي شيء وعنده تطلعات شيء للبلد، والحرس الثوري عنده تطلعات شيخ. يعني الحرس الثوري ممكن جاهز يعني كمقاوم،
0: بس إذا اجت الأوامر من الخارج بتلاقي أنه السياسي من الحزب بيتأثر فيه. يعني هيدا أكبر دليل على المواقف الرئيس نبيه بري.
1: أكيد أكيد. نحن وقعين بهذا المشكل، والكل أي شيء عم بيتلقوه إن كانت الدولة أو حزب الله أي شيء عم يجي من الخارج عم يرجعوا يدرسوه، يعني ما بيكون في وضوح وما بيكون في يعني أهم شيء
0: في حذر، يعني بمعنى أنه في حذر. خليك معي جورج لو سمحت. رح استقبل معك إنعام من منطقة ريفز بي سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
2: والله مش عارفة من وين بدي بلش أنا. أي لبنان وأي رئيس جمهورية إذا ناس عم بتدافع عن كرامتها أو عم بتحارب عشان تدافع عن كرامتها وتدافع عن أرضها وعن بيتها عم نسميها إرهابية. بدل ما الرئيس ميشيل، بدل ما الرئيس عون يروح يحط إيده بإيد اليهود، يروح على التلفزيونات ويشوفوا امبارح وحده طلعت على التلفزيون اكيد سمعتيها بدها تشرع الدعاره بلبنان، وما حداش طلع حكى كلمه، ما حداش طلع قال انه عيب يا عيب الشوم علينا لوين وصلنا. خلي الرئيس عون يضبضبهم، ما زال عم بتقول انه في ناس كتير عم يعملوا دعاره بالمخفي، خليه يروح يضبضبهم ويعطيهم معاش مثل ما هالدوله الاستراليه اللي معطيتنا معاشات ومعاديتنا محترمين ونحن وهن اجانب. خليه يروح يدور على هالاشياء بدل ما يروح يحط ايده بايد اسرائيل. هذا مش رئيس سوري يعني، مع احترامي لإله.
0: اوكي خليكي معنا انعام لو سمحتي. معنا توني من باراماتا سيدني. صباح الخير لك توني.
3: صباح الخير ستك لك وللمستمعين.
0: صباح النور.
3: النقطة الأولى بالنسبة للسياسة الاقتصادية تبع حزب العمال وصلت لشفير الهاوي 60,000 70,000 وحدة سكنية سحبوا الكروض ما بقى فيهم يكملوا. هلا بالنسبة لخطاب فخامة الرئيس جوزيف عون لقيته خطاب واضح وجريء ومسؤول وهادف لمصلحة وآخر المبادرة والاستقلالية، وأثبت أن القرار بالنهاية يعود موجود بالدولة. برافو فخامة الرئيس، أمضي قدما.

0: نحط ايدنا بيد اسرائيل سوري يعني لكن شو وين هالشباب وين هالدنيا كلها وين وين بعدين اللي ايده مثل ما عم قلك اللي ايده بالماي مش مثل اللي ايده بالنار نحن ايدنا بالنار اهل الزنوب
1: عظيم جورج عندك اي تعليق سريع قبل ما تابع مع الاخبار
2: اكيد اكيد تعليق سريع لمدام انعام انا بدي اقول لها شغله مبسوطه بهالبلد هون باستراليا وبايوانينا هون باستراليا مشرعة أول شيء الدعارة يعني في أماكن خصوصي هون في تشريع وبيدفعوا ضريبة وبيشتغلوا شغلهم هلأ يعني تنظيم الأشياء بالحياة هذه شغلة كتير مهمة هلأ فيما يخص المقاومة بلبنان وبيئة المقاومة
1: لا بس أنا مع نعم أنا ما بتنطرح هذه المسألة بهيدا الشكل يعني الخفيف أنا وجهك أنك عم تحط صورة عن لبنان صورة منا كتير هيك لايقة هلأ هو مزبوط مثل ما عم تقول أنه في هيدا السوق موجود بكتير من الدول ولكن طريق طرحه بهالطريقة العشوائية هي كانت الغلط
2: عطول نحن بناخد المشكلة بطريقة طرح الأمور ومنعلق عليها ومنروح فيها للآخر إنه بالنتيجة بدك توصلي لمطرح تنظمي حياتك تنظمي أمورك وتوصلي لمطرح لبر أمان ولبر سلام اليوم يلي عم بيحط دمه عم بيدفع دم بلبنان إنه بالنتيجة هذا الدم اللي عم يندفع منشان نضل نكفي بدفع الدم ولا إنه نوصل لمطرح يكون في نتيجة صالحة للبلد والأهل البلد
1: عظيم شكرا لكم اكيد رح اتابع بدي اعتذر من اللي ما قدرنا اخذنا اتصالاتهم ولكن موعدنا بالساعه القادمه نتابع مع التوك باك لكن موعدنا مع جوله اخباريه رح نستمع لها في خلال هالوقت عبر راديو تؤمي استراليا كونوا معنا وتابعونا
3: الاطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك او لمعرفه المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: To MA, Australia. New

موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. نفى رئيس الجمهورية جوزيف عون صحة ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وأكد أن دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة، منوها بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة، وقال: جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. وخلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، اعتبر عون أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا، وأنها تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، مؤكدا أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه. وقال: ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل ممكن بعد فشل تجربة الحروب. ودعا عون المعترضين على المفاوضات وصيغة الإطار إلى تقديم البديل أو عرض آرائهم ضمن المؤسسات، مجددا التأكيد أن حق الخلاف مقدس، ومحذرا البعض من اللجوء للشارع ومن تشويه الحقيقة لإقناع بيئته بأن ما حصل استسلام وذل له. واعتبر أن للجنوبيين من كل الطوائف حق العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عملية إزالة خيام النازحين من منطقة لبيال عند واجهة بيروت البحرية مع محافظ بيروت مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان وعدد من أعضاء المجلس البلدي. وجرى عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، ولا سيما تدابير السير والإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لقمع مخالفات

0: الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رج أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية. وفي بيان صادر عنه أعرب رج عن تقدير لبنان ما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة محلية وإقليمية ودولية خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذرا من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيدا عن الدولة اللبنانية لن تنتج سوى التشتت وأضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية. عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وأكد في بيانه أن نجاح اتفاق الإطار يبقى رهنا بحسن تنفيذه وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي. وأشار المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى واستعادة الدولة سيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جرى عليه الاحتلال والدمار. واعتبر المكتب السياسي أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أننا عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني في إشارة إلى المحادثات التي عقدت في الدوحة، وقال أننا ماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني وإن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. كلنا نستفيد من ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وكذلك أسعار قطاع التجزئة. وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي. أفاد الديوان الأمريكي القطري بأن أمير قطر تميم بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي والأوضاع الراهنة في لبنان. وأشار إلى أن أمير قطر أكد مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث الولايات المتحدة الخاص من أجل السلام جاريد كوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، كما أكد استمرار قطر بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات. ولفت إلى أن ويتكوف وكوشنر أعربا عن تقديرهما دور قطر بالشراكة مع باكستان في تقريب وجهات النظر، وأكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي مع إيران للوصول إلى اتفاق شامل. ختام الموجة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: سيدينا اليوم لا تقص بالإجمال متقلب، درجات الحرارة بتوصل ل 22 أقصاها على صعيد ملبان، 15 درجة أقصى درجات الحرارة لهنهار.

0: من أجمل الأغاني للفنان صبحي توفيق اللي مبعد كليا عن الغنى خلال هالفترة، ويعني من هالأصوات الحلوة والجميلة، يعني من أجمل الأصوات. اليوم بشوف صوت الفنان صبحي توفيق، ولكن اختار ظاهر أنه مثله مثل كتار من النجوم الابتعاد عن الساحة الفنية وراحوا للأناشيد الدينية. رح نتابع نحن وياكم من تويمي أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم إذا على الهواء لمواضيع اليوم. معنا اتصال بخلال هالوقت، هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ستك رجع تكلاب.
0: الله يعافيك، صباح النور.
1: أنا بعتبر خطاب الرئيس جزاء عون هو خطاب إنسان ضعيف، منه إنسان عم يحكي المصدر قوة عم يحكي المصدر ضعف. لما بيطلع فخامة رئيس الجمهورية مع أنه بعتبر لقب فخامة إذا حطه بين مزدوجين صرنا، لما بيطلع بيقول نحن ما عنا حل تاني
0: فخامة الرئيس يعني نقطة انتهى. هلا بتعارضوا بتوافقوا، بس رئيس رئيس فخامة الرئيس هذا لقب.
1: أنا فخامة الرئيس بس بحط اللقب فخامة بين مزدوجين، لأنه الفخامة بده كيف فخم، بده إنسان يكون عم يحكي المصدر قوة، عم يحكي المصدر سلطة. هو قائد جيش، كان قائد طاوس المغاوير، ما بيجي بيحكي من نقطة ضعف، بيجي بيحكي من نقطة قوة، بيروح على المفاوضات من مصدر قوة مش من مصدر ضعف.
0: من مصدر قوي. اوكي معلي، هادي انت بدك تروح على مفاوضات من مصدر قوي، ولكن شو عندك قوي انت بالداخل لحتى تروح وتستعملها باي مفاوضات؟ نحن اذا رئيس للجمهورية بدك تستعين، بدك تنطر موافقة الخارج، بدك تنطر الدعم الخارجي ليصير عندك رئيس لحتى يكون في عندك اي استحقاق بالداخل. فوين نحن عنا المصادر القوة بالداخل؟ وين؟
1: رح قلك وين عنا مصادر القوة. انا عم كفيلك وين عنا مصادر القوة.
0: فضل.
1: هو عن اللي بده اياه اسرائيل انه راح على مسار المفاوضات منفردا، فصلوا ملف لبنان عن ملف ايران. هيدا كانت نقطة قوة للبنان انه يروح على ملف المفاوضات مع ايران، لانه ايران عندها مكاسب، هو بيستفيد من مكاسب ايران بالموضوع. كمان بيروح على دولة المفاوضات بشعب موحد مع المقاومة، مش بشعب مقسوم على المقاومة. كان دوره هو يوحد كل اللبنانيين ورا المقاومة ويروح على المفاوضات بملف قوي، مش يروح على ملف المقاومة. المفاوضات الآن منقسم على ذاته، السلطة منقسمة على ذاته، وكل شيء منقسم.
0: طيب هلا بالمنطق مين اللي لازم يلتف على الآخر؟ هادي مين اللي لازم يلتف على الآخر؟ هل هو الدولة اللبنانية بدها تلتف على حزب الله، أم حزب الله اللي لازم هو اللي يلتف على قرارات الدولة؟
1: المقاومة هي قوة للدولة، الدولة اليوم ما عندها قوة، ما عندها شيء، جيش منهك، اقتصاد منهك، سياسة منهكة، كل شيء بالبلد منهك. فشو عنده هو قوي؟ الحزب بيروح يلتف على الدولة، مع الدولة ضعيفة، مين يجي بالسلم يبتلها، الضعيف ولا القوي؟ ما هيدي نقطة قوة للمقاومة.
0: برأيك مين اللي عم بيضعف الدولة اللبنانية اليوم؟ مين اللي عم بيتخطى قرارات الدولة اللبنانية؟
1: الدولة نفسها. الأفريقية اللي هن منقسمين على نفسهم، قالوا بده يروحوا يحتموا بالإسرائيلي، وبده يروحوا يحتموا بالأمريكاني، وبده يروحوا يحتموا بما بعرف مين لمصالح سيئة شخصية بالنسبة لهم، لأنه واحد هو يحلم بكرسي رئيس الجمهورية، والدولة تحلم بمنصب، والدولة تحلم بشوية سلاح، هاي هو الرابع تحلم بشوية بشدة مصاري، هذا اللي بدهم إياه.
0: طيب اليوم في سؤال عم ينطرح وحتى طرحوا، شو البديل؟ التفاف حول المقاومة. هل المقاومة اليوم قدرت حمية لبنان برأيك؟ هل المقاومة قدرت حمية لبنان؟ كيف؟ ما خبرني كيف؟
1: ما عم بقول لك انا كيف
0: المقاومة اليوم قدرت حمية لبنان؟ كيف المقاومة اليوم قدرت حمية لبنان بالوقت يلي اليوم عم نشوف اسرائيل يلي محتلة اكثر من 60 ضيعة او بلدة جنوبية، واليوم عم تفرض شروط علينا اسرائيل؟ وين منكون نحن قدرنا حمينا الارض؟
1: انا
0: بقول
1: لك
0: انا
1: كيف،
0: حمينا الناس اللي اليوم النازحين لعدد النازحين اللي اليوم عم بيتشردوا هون وهون، انه هيدي كيف بنكون نحن انتصرنا، كيف بنكون حققنا هيدا النصر وحماية
1: لبنان. انا كيف اليوم اسرائيل بكل الحرب اللي عملتها وبكل القوة اللي عملتها اوكي ما قدرت تنتصر. انا مني عم بعطي النصر للمقاومة، انتبهي عشان مني عم بعطي النصر للمقاومة، بس اسرائيل منا قادرة تنتصر، قادرة تدمر بس مش قادرة تنتصر. مثلا قادرة حملة امريكا دمرت ايران بس ما قدرت تنتصر على ايران، رجعت ايران اخذت اللي بدها اياه بالمفاوضات تبعها، لانه امريكا ما قدرت كسرت ايران ما قدرت تنتصر عليها. ونفس الشيء احنا في لبنان، اسرائيل عندها قوة عسكرية، اسرائيل هي افضل عندها القوة العسكرية، القوة العسكرية جاية من امريكا. اسرائيل ما عندها القوة، لكن احنا بمقاومتنا ووقوفنا برا المقاومة، احنا قادرين نفسي مش بس اسرائيل، قادرين نكسر امريكا، قادرين نكسر حياة قوة ما قدرت تجي. لبنان عبر التاريخ
0: عظيم، شكرا لك. الخط صار عم بيقطع. عظيم، شكرا لك على المداخلة هذه. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام مع تعليقاتكم إذن على الهواء من الجولد كوست كوينزلاند. بيير صباح الخير.
2: صباح النور كلود and all the listeners.
0: صباح النور.
2: بتحكوني الشعب الساوث لبنان عم يقتلوا حالهم، they slaughter their own children، وبعدهم يقول المقاومة. You'll never win. How can you win if you're losing? How can you say against our president? He is looking to benefit for the people, Lebanese people. Berre, he's looking for the benefit for the Iranian. Iranian doesn't care what happens to Lebanese people or to Gaza. What happened to Gaza? Here we go. Gaza, it's history. Gone. Every person got killed. Hamas used Gaza as a war shield. We don't want Lebanon second Gaza. And what benefit is Berre guarantee us for Lebanese people? For peace. Give me any clue. Just give me a clue. Al-Aume had killed Shab al-Aume. Bid-dam. What dam? You got no trade. Look at America and Iran now. They are very smart people.
0: قاعدين وعم يعني عم بيحاولوا يعملوا محادثات، ولكن بعد زيول الحرب يعني كمان وسيناريو الحرب قد يعود يعني من جديد. شكرا لك بيير على المداخلة. خليني تابع مع سمير من منطقة بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور
3: مدام كلود. بيقولوا لك إسرائيل عم تستمد قوتها من أمريكا، فينا نعرف حزب الله والفلسطينيين اللي دمروا لبنان منين جابوا استمدوا قوتهم؟
0: سؤال
3: منين اليوم مدام كلود؟ يعني معلش بدنا نحكي منطق بقى، خلاص بقى نطلع من هالقصص هيدي كلها سوا. استمدت قوتها من أمريكا، ما أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، يعني ما في تزوم بقى نضل نكرر هالمواعدة. اليوم نحن بدنا نخلق من جديد مدام كلود، هالمرافعة اللي عملها رئيس الجمهورية بوضوح بهالرؤية بهالبعد النظر اللي عنده إياه، كيف عم بيشتغل وعم بيشتغل من ضمن المؤسسات مدام كلود، بس ما بدهم يعترفوا بشيء اسمه مؤسسات. تعودوا 40-50 سنة ما في مؤسسات بلبنان، عنا دولة من هورا نحن مدام كلود، عنا نحن عنا مزرعة، عنا غابة. معلش عم نردد هالكلمات لأنه عم نرجع نوصلها هي ذاتها. بعد 40-50 سنة ما بنيوا شيء، ما عملوا شيء، ما نقدرين يستفيدوا، ما نقدرين يشوفوا أنه الدولة عم تشتغل. ما رئيس الجمهورية عم بيقولكم طلبنا منكم تكونوا موجودين وتحطوا أنتوا شو بتشوفوا وإيش بترتقيوا. ما حدا بده إلا بدهم يكسروا ويخربوا وما أكثر من هيك.
0: شكرا. نعم يعني أكيد شكرا لك سمير على المداخلة. خليني تابع كمان مع مزيد من الاتصالات والأراء. معنا جون من منطقة تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير. كيفك؟ منيحة؟
0: الحمد لله منيحة. أنت منيح؟
4: جود. منيح. ماشي. بدي في سؤال بدي أسألك إياه. في إذا ممكن تعمل بروجرام، ليش ما عملوا المقاومة بسوريا أو بالأردن أو بمصر بس اختاروا بس لبنان؟ أسألي لي إياه السؤال، هل مأيدين المقاومة؟ عن أي مقاومة عم يحكوا هؤلاء؟ فين تعملي لي بروغرام شي نهار هيك انه ليش مخفوروا سوريا او الاردن او العراق؟
0: كانوا موجودين يعني كانوا موجودين لا كانوا مدعومين من قبل النظام السوري.
4: لا تخسروا بس لبنان.
0: ليش؟ شكرا. لا
4: كنت عامل لنا بروجرام شي ساعه هيك على الصبح.
0: شكرا لك.
4: الحقيقه البنين يحكوا وبدين يعملوا مقومات وما بعرف شو وخربوا الدنيا بالمقومات والارهاب.
0: شكرا لك جون من تشيسر سيدني. بتابع مع كمان اتصال معنا على الخط. صباح الخير معنا إيهاب من تشيستر هيل سيدني. صباح الخير. ألو صباح الخير. خليني تابع معكم مستمعينا. شادي من منطقة بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود. بدي كل مستمعينك.
0: يا هلا صباح النور.
5: بلا مؤاخذة يعني بعض اللبنانية تعودوا على جعدنة الحكي. الرئيس الجمهورية وقت المفاوضات كانوا يقولوا مناش مفاوضات مع إسرائيل مباشر أو غير مباشر. كان يسألوا نفس السؤال اللي سألوا مبارح، شو البديل؟ حدا جاوب؟ ولا واحد جاوب على هذا السؤال.
0: عظيم. خليك معنا شادي، رح استقبل معك كمان اتصال كمان استاذ نجيب من تشاسري سيدني. ياريت ترجع تتصل لأنه فقدنا الاتصال. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. معنا فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير مدام كلود لكل المستمعين.
0: صباح النور
6: مدام كلود. الرئيس حاول انه بالطرق السلمية ردوا الأشياء على جنوب لبنان، لكن هن مش قبلانين وما راح يقبلوا. فنتنياهو وعدهم انه بده يوصل للضاحية، معناته نتنياهو بده يوصل للضاحية، واذا ما كانش بعهده بده يكون بعهد اللي بعده او وراء عهد ترامب. فيكتفوا بالقليل ويختاروا السلام حتى يرجعوا على بيوتهم، أهم من أحرار بحياتهم. أما بالنسبة لإلهم أني بهالمنطقة اللبنانية اللي صاروا فيها شمالية الليطانية، إذا بيستمر الوضع هيك 10 سنين حتى بيروت راح تتحول للبصرة الجديدة، مش راح تبقى حتى السنة راح يبيعوا أرضهم مش بس المسيحية. وأنا بتمنى أنه نرجع بالسلام، والسلام كل الرسل وكل الأنبياء قالوا سلام. هني مصرين على الأكل والدم وكذا لتحرير الأرض، فإسرائيل مش راح تسمح لهم إنه يرجعوا ينبوا أنفاق وينبوا جحور تحت الأرض ويحاربوها لإسرائيل. فإسرائيل دولة قوية ودولة فتية ولن تقف مقصوفة الأيدي. وشكرا لله.
0: خلينا نتابع مع عمر من رايد سيدني. صباح الخير لك عمر.
7: صباح النور سنت كلود.
0: صباح النور.
7: ما كتير قدرت تابع الحلقة معك، بس حسيت أنه الحديث عن المقابلة مع رئيس الجمهورية
0: صحيح
7: أو في شيء تاني؟
0: لا أكيد. اليوم كلام الرئيس يلي كان رد على المنتقدين الاتفاق الإطاري، وأكيد شو تعليقك عليه؟ هل برأيك كان يعني قدر أقنعك رئيس عون بكلامه الأخير؟ وهذا كمان نرجع نطرح سؤال على كتار يلي موجودين معنا. تفضل عمر.
7: على الصعيد الشخصي أنا أول نقطة، بس ما بهم إذا أناني ولا ما أناني، ولا بهم إذا أنا المتصلين ولا ما أنعن، مش هون النقطة كلود. اليوم بدنا نطلع على النظام السياسي بلبنان. النظام السياسي بيقول لك انه السلطة تنتج عن الشعب. الشعب بينتخب مجلس النواب عبر الانتخابات النيابية، مجلس النواب بينتخب رئيس الجمهورية يلي هو ممثل الشعب ليترأس الجمهورية. طب اليوم اذا انا وكلتك بشغلة تتنوبي عني فيها، برجع بيجي وبقول لك لا اعملي هيك وما تعملي هيك، وعشو وكلتك؟ يعني انت اليوم عندك شركه جبت اكاونتنت تيعمل لك محاسبه هالشركه، ما هو رئيس الجمهوريه هو موظف عند الشعب اللبناني. طب تجي بتقولي له لهذا الاكاونتنت انه لا ما تعمل لي هيك واعمل هيك، وما تجيبي لك من الاساس، خلي كل قبيله تحكم.
0: بس
7: يعني كل قبيله لانه قبيله نحن عايشين بالغابه، لانه او في نظام متبع مش منجم نجادل على كل فاصلة.
0: طيب خلينا بس هيك للمنتقدين اليوم خلينا بس هل النقاط اللي وردت بهيدا الاتفاق
7: بس كلود بدي أوضح نقطة. إجا ميشيل عون وسلم الجمهورية لحزب الله وللإيرانية وما بتخيل في حدا يناقشني بهالموضوع. طيب شو صار اليوم؟ كل اللي كان فيه ينعمل بينعمل بمجلس النواب، أكتر من هيك لا.
0: طيب خليني بس اطرح سؤال
7: نقطة على السطر. انتخبوا مجلس النواب يلي هو منتخب من الشعب.
0: عظيم.
7: مش عجبكم جوزيف عون، زيحوه بالانتخابات وجيبوا واحد تاني على ذوقكم. ما او بدنا نمشي بنظام ديمقراطي او بلال بل يعني ما بتركب يا اختي، ما في شيء مش منطقي.
0: طيب بالنسبة لهالاتفاق اللي في جهة اكيد معارضة عليه ومش موافقة وبدأت تساقطه، ولكن كمان بالنسبة لهالنقاط اللي وردت في هالاتفاق يلي بديروا على المفاوضات مفروض يكون في تنازلات من الجهتين. اليوم نشوفها كأنه نحن عم نقدم الأرض أو عم نسمح باحتلال الأرض، يعني حسب ما بيفسروا البعض. طيب هيدا كيف تعتبره؟ اليوم أنت عم بترو على مفاوضات مفروض يكون في تنازلات من قبل الطرفين. نعم
7: اليوم اكيد ما فيها تنازل عن احتلال الارض بهذه الاتفاقيه. معلش اللي ما بيعرف يقرا عفوا عن شو الاتفاقيه او ما تكو.
0: طيب عم نسمع
7: ثاني نقطه
0: عم نسمع كاتس وعم نسمع نتنياهو عمر عم نسمع كاتس وزير الدفاع ونتنياهو اللي عم بيعلنوا ما عندهم وقت محدد للانسحاب الاسرائيلي لا من سوريا ولا من لبنان ولا من غزه. شو معناتها؟
7: أنا بأكد لك على قراءة سياسية إنه إسرائيل ما فيها تضل بلبنان، لأنه بقاء بلبنان هو بشرع مقاومة، يعني بتكون عم تعطيه كريدت لحزب الله إنه خليك لأنه أنا محتلت لك أرضك. أما إذا بتنسحب بطل عنده حجة. واليوم إذا بتمشي اتفاقية بين لبنان وإسرائيل، ما حزب الله بطل له الجناح العسكري تبعه، بطل له حجة للوجود. بطلت عندك أرض محتلة، بطل عندك عدو، صار في علاقات دبلوماسية تحل بالسياسة. إذن لشو سلاحك؟ الضبضب يلا
0: اليوم هل قادرة إسرائيل تمحو؟ خليني بس اطرح عليك سؤال لعمر. هل فعلا اليوم إسرائيل قادرة تنزع سلاح حزب الله بالكامل برأيك؟
7: سؤال شوي معقد، لأنه حزب الله بيتعاطى من ناحية العصابات، مش من ناحية يعني حرب العصابات، مش من ناحية الجيش المنظم مثل الجيش دولي. حيالله دولي طبعا فيها وفيها كثير تضعفه، هي ما بتخيل فيها تنهي كليا السلاح، بس فيها تضعفه كثير كثير كثير لتصير حيالله مغفر درك بيقدر يحل الموضوع داخليا. أما تقضي كليا عليه أكيد لا، ما فيها تقضي كليا، لأنه متغلغل هو بكل المناطق وبكل الشوارع وبكل المحلات. بس اليوم إذا ضعطيه ما خلص بطل عنده هالقوة العسكرية وهالسطوة السياسية. يعني اليوم من سنتين أو من ثلاث سنين مين كان بيسترجع بلبنان يطلع ويحكي كلمة؟
0: نعم.
7: ما كانوا دغري بيجيبوا بيركبوا له 100 ملف عمالة وبيقعدوا تحت الأرض وإلى ما هنالك.
0: خلينا نسمع علي.
7: اليوم في نقطة كتير مهمة، إذا بتسمحي لي، في نقطة كتير مهمة بدي أوضحها. اليوم اللي عم بينتقد هالاتفاق اللي انعمل بأمريكا بين اللبنانية والإسرائيلية، صار في اتفاق وقف إطلاق نار مدعي عليه الرئيس نبيه بري الأخ الأكبر لحزب الله بالموافقة تبع حزب الله، هيدا من سنة وقت مضي وقف اطلاق نار. بيقولوا لك بهيدا البند بتشوفيه وبتقريه ويو كان تشيك ات اونلاين، انه يحق لإسرائيل حرية الطيران فوق الأراضي اللبنانية، القصف بس تلاقي شيء خطر، ولا يحق للبنان تقديم أي دعوة.
0: أنا عشيت الأحقية لإسرائيل
7: عند الأمم المتحدة.
0: نعم. نعم خليك معنا عمر، رح أتابع مع علي من أوكي خليك معنا عمر، رح أتابع مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير لك علي.
8: صباح النور.
0: صباح النور تفضل.
8: أنا بستغرب إنه كيف كل اللي كانوا وقت ما حرب الإسناد وقت ما الحزب سكت سنة ونص وكلكم حطيتوا جريكم بمي باردي إنه الحزب انتهى وإنه إسرائيل قضت على الحزب، هلا عم بستغرب بحديثكم إنه كيف ما عم تقول الحزب ما أدري ليه إسرائيل، ما بالأول كنتوا عم تقولوا الحزب إنه راحوا القاضي وراحوا كلهم والحزب انتهى، بس رجع رجعوا غيرتوا سياستكم كلها. سبحان الله سبحان الله. وبعدين في شغلة إنه الشباب
7: خلينا نرد عليك
0: واحده بس خلي كمل بليز
8: لحظه اخلي خليك انت اول واحد كمان انت اول واحد كنت اسمع كنت طول الحلقه انتهى وصاير قاطع عليون حبيبي الي انا بسمعك وما بنسى شيء انت وغيرك
0: خلينا محافظين على ادب الكلام لو سمحت، هيدا حوار فدعتيني رايك
7: كثير اوصل انا لهذا المستوى علي.
0: طيب اوكي
8: وانا غلطت معك
0: اوكي تفضل علي كمل فكرتك لو سمحت.
8: أنا أعمل لك الشباب كانت إسرائيل عم تستهدفهم راح 300 شاب وقت ما كانوا سنة وثلاث أشهر ساكتين، فالشباب هيك عم تروح فرجعوا للحرب رجعوا للقتال، قالوا إذا منموت نحن عم نقاتل أحلى ما نموت نحن وساكتين، هيدا اللي صار.
0: عظيم
8: عرفتي كيف؟
0: عمر عندك تعليق سريع بدي أنتقل لاتصالات تانية لو سمحت.
7: أكيد أكيد. أول نقطة حتما حزب الله قوته اليوم منا مثل قوته من سنة، أول نقطة. ثاني نقطة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعظمة لسانه ما في كم يوم قال نحن ما فينا نقضي على إسرائيل ونحن ما فينا نعمل على إسرائيل، وكان كتير واضح علما أنه أول ما بلش حرب الإسناد كانوا بدون يكبوها بالبحر.
0: شكرا عمر من رايد سيدني وشكرا لعلي من روكديل سيدني. بتابع مع جورج من جورجز هول كمان فصلنا فصل الاتصال. ديب من ليفربول سيدني صباح الخير.
9: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور
9: ست كلود. يعني ما في بلد بالعالم إلا ما بتوقف فيها مع المقاومة، يعني اللي بتدفع عن أرض عن وطن. وسا كل شوي منقول حزب الله وحزب الله وما بعرف ايش حبيبتي اسرائيل ما بتناسبنا بالمنطقة، يعني الغرب اهل الغرب انت 48 سلحوا عنا لانه هن ما بدهم يهون، فهيدي كنسة. يعني ما نعم نشوف بعيننا شو عم تصير وشو عم تعمل اسرائيل فينا، يعني
0: نعم أوكي.
9: يعني بكرة إسرائيل فكرك أنت إذا فاتت على لبنان هنعيش بسلام، إسرائيل لا تريد السلام، عم تقول علنا عم تقول أنه أنتوا حشرات أنتوا حيوانات يعني شو بدي أقول لك، يعني ولو عم نشوف بالعين المجردة يعني.
0: نعم شكرا لك ديب على مدخلتك، رح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم اتصلوا فينا وشاركونا 0296-333-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. موضوع أكيد اليوم رد رئيس جوزيف عون على منتقدي الاتفاق الإطاري واللي اعتبر أنه إذا عندكم أفضل منه تفضلوا وطرحوه. فاليوم مثل ما دايما عم نذكر بهيدي الكلمة أنه اليوم اضطروا أنه يجرعوا الكأس المر، اليوم مضطرين أنه يجرعوا هيدا الكأس المر لو أنه الاتفاق ممكن يكون في بنود غير مناسبة للبنان، ولكن بس لحتى على الأقل نوقف هيدا النزف نوقف هذا الاحتلال نوقف هذا التمدد لإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي ويخففوا شوية عن عملية إطلاق النار والصواريخ والحرق الأرض والبشر يعني عم بتكون بالجنوب. فهيدا طبعا اللي ذكره الرئيس جوزيف عون أنه إذا عندكم شيء أفضل تقدموا فيه، يعني بتطلعوا بتنتقدوا بس شو قدمتوا. رح نتابع مع توني من ويست ميد سيدني صباح الخير.
10: صباح الخير استكلود، فيك تعطيني مثل بقوله وان ثيرد ما اعطيتي غيري وان ثيرد اونلي؟
0: يلا روح قال لي من خلال سوري من الكلمة ما بعرف كيف طلعت مش قال لي مش قال لي على تروح بديك تقلع بالحكي تفضل.
10: اوكي لكن انا جنوبي مثل اخت انعام واختها هيدي نبيله، يمكن أنا بشعر مثل هني بشعره بالضبط، يعني الوجع اللي هني بنوجعوه أنا بنوجعه أنا من الجنوب كمان. بس اللي بدي أقوله إنه ما في حدا ما بيحب شباب المقاومة يلي عم بيقدموا روحهم، عم
0: بيتركوا
10: نسوان، عم بيتركوا أمهات وراهم، مثل بقولوا كلنا بنقدر هالشي. بس بدي أقول شغلي وحدي أنا لأخواني الشيعة بجنوب وبلبنان كله، طيب مع أكيد إسرائيل حطمت ودمرت وكلنا بنعرف هالشي، طيب شو صار بسوريا من كم شهر؟ ما 70,000 علويين ماتوا يا عمي، هيك دبح دبح. طيب هالإنسان وبالآخر بدنا نتفق عن سوريا، ما يعني بنضل مع واحد شيخ معمم مثل بقولوا من حزب الله، قال والله نحن بالآخر بدنا نتفق وياهم. طيب شو يعني إذا بصرنا هلأ نوفر، مع انه في كرامه بالنص في كل شيء، انا عارف هالشيء كله وانا حاس فيها، ولكن اذا بصرنا نوقف هالدمار يلي على الشباب الشيعة، لانه ما في حدا عم بيساعدنا، العرب ما عم بيساعدوه للشاب الشيعي، واقفين مثل بقولوا بيبعثوا لنا بعدين شويه مساعدات اكل يعني، بس هلا بهالمعمعة هيدي الشاب الشيعي عم بيموت وعم بيضحي بحاله ومن دون نتيجه. فإذا منتفق نحن وياهم في فرصة، هلأ رئيس الجمهورية عامل فخامة الأمجور أحسن متزعل مني عامل إنه
0: سبب اتفاق، نعم
10: إيه ما بدي أختلف أنا وياك إيه
0: ما راح تختلف معك.
10: أنت بتقول الرئيس ترامب بدون ما تقول الفخامة،
0: أنا بقول يعني وقت كثير بقول الرئيس، يعني مش ضروري يعني فرض واجب علي أقول فخامة، بس اللي بس يقول حدا مثلا عندي مثلا كلمة فخامة على رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه فيها هيك بعض الملاحظات، ساعتها أنا فتت بالحوار وبالحديث قلت لا فخامة الرئيس فخامة الرئيس، يعني هذا لا
10: أكيد أكيد هاي. أكيد وأنا عندي احترام غريب لهالإنسان لفخامة الرئيس جوزيف عون، لأنه كان يشحد لم تطعم جيشه، يشحد كان يوطي حاله تقدر طعم جيشه. على كل حال انه احترامي غريب له هالزلمة، بس عم بحكي انا انه ما زال اعمل فرصة هلا لحتى يوقف هالدم الشيعي خصوصي. واذا بتذكروا بس شو صار فيهم من ايام المماليك لايام هودي هلا الجهادين بسوريا، يا عمي هودي بالاخر بشر مثلنا، حرام دلوا يموتوا، اذا في مجال نوقف هالدم عنهم.
0: نعم.
10: هل بدي اقوله رسالتي للاخ هادي ولا نبيلة ولا هذا اللي حكيت بالآخر.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا، مع اتصالاتكم على الهواء بتوقف عند استراحة ونعود.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمي ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

غنية نار رح تكون معنا وهيت للفنان آدم لأول مرة ولأول مرة بأستراليا وعبر راديو تأمية رح تستمعوا لها كاملة. فكونوا معنا على السمع لحتى تتعرفوا على جديد الإصدارات جديد غنية لآدم. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. بدي أرجع كمان للموضوع اللي كنا انطلقنا منه اليوم، هو رئيس الشرع اللي عين الممثلة روزينا لاتقانية، اللي هيدا الشيء اللي لقى انتقادات كتير كبيرة من إسلاميين متشددين، واللي اعتبروا أنه تعيين فنانة وممثلة هو بمثابة ضرب للثورة السورية اللي انطلقت على أساسها. ولكن رئيس الشرع يلي كمان عم نشوف أنه رايح باتجاه، يعني كمان اتهموه أنه مثل كأنه شيء عاطل أنه يروح رئيس الشرع باتجاه العلمانية، اللي شبهوه بوقت رئيس رجب طيب أردوغان اللي صار يتجه نحو العلمانية أكثر. ف يعني إن شاء الله يكون هيدا الأمر صحيح، يعني منه شيء غلط أنه اليوم سوريا تروح باتجاه دولة علمانية، لأنه لحتى يكون عندك دولة قوية أنت بحاجة لمشاركة كل أطياف المجتمع السوري لحتى يكون عندك دولة قوية. أكيد سوريا بعدها عم تمرق بمخاض وبعدها عم تمرق بمراحل صعبة واختبار، ولكن الخطوات اللي عم بيقوم فيها الرئيس أحمد الشرع شغلي يعني كمان ما بعرف أنه إذا بتشوفوها مطمئنة، ممكن تكون عم تحضر لمرحلة صحيحة وجيدة لسوريا ولشعب السوري. فكيف بتشوفوا اليوم تعيين ممثلة بالمجلس الشعب اللي اختار الرئيس أحمد الشرع لحتى تكون من ضمن 17 عينون، ويعني كمان في حوالي ما بعرف إذا 15 سيدي صاروا متعينين، يعني كمان عم بيشاركوا بالحياة السياسية، وهيدا أمر كمان يحسب لرئيس الشرع. مشاركة المرأة اليوم في الحياة السياسية مسألة كمان بتبشر بالخير وبتعطي يعني أكيد مؤشرات إيجابية، إن شاء الله تستكمل يعني بنهاية المطاف، ما يكون دور المرأة فقط صورة وما تكون يعني دورة فاعل. هيدا بالنهاية المطاف مفروض يكون دور المرأة دور فاعل، وهيدا الموضوع اللي كنا سبق وأكيد حبينا تشاركونا عليه على 02963333330 عبر الواتساب على 0410-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. كلام الرئيس جوزيف عون الأخير يلي كمان مشوف كلام الرئيس ردا على المنتقدين للاتفاق طبعا اليوم الاتفاق الإطاري. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من تؤمية أستراليا على 1638 AM. نسمع كمان جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر تؤمية، رح تتعرفوا على جديد آدم بعد شوي.

2ME Australia. 2ME Australia.

غنية من وقت صدورها قدرت حققت نجاح كتير كبير. غنية شامية مبروك لها الإصدار الجديد للفنان السوري الشامي اللي عم بيحقق نجاحات هائلة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 10 لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم انطلاقا من أخبارنا المحلية والانتقادات اللي عم تتوجه لحكومة البانيزي. رئيس الوزراء البانيزي يلي امبارح كان في له كلمة كان عم بيحاول يدافع عن الإصلاحات الضريبية، ولكن اليوم الرد اللي كان عليه من قبل المعارضة، من قبل المستثمرين، من قبل كمان رؤساء البنوك اللي اعتبروا أنه التراجع الكبير اللي حصل نتيجة الإصلاحات الضريبية ونتيجة ارتفاع أسعار الفايدة، يعني كان أكيد بالنسبة لها نسبة للتضخم اللي عم نعاني منه هون، هيدا اللي أدى إلى التراجع الكبير والهائل بالقروض، وهيدا اللي رح يؤدي بتالي الأمر إلى التباطؤ بالنمو الاقتصادي، يعني قد يدخل البلاد بحالة ركود اقتصادي كبيرة ورح تبقى على مدار سنوات طويلة. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عملية إطلاق نار كمان وقعت بمنطقة تشستر هيل سيدني بغرب سيدني. مين عنده أي معلومة فيكم تتصلوا بالشرطة على 1-800-333-000. فيكم طبعا تبلغوا الشرطة لأي معلومة هالحادثة اللي وقعت اليوم الساعة 2 صباحا. رح نكون مع بريك ومن بعدها مباشرة منتابع آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على

0: إلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعاز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: Get the news first from 2ME.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: ABC News.
4: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government's accusing the coalition of giving the big tech companies 8 weeks to shred documents related to Australia's world-first under-16s social media ban. The coalition and Greens voted together in the upper house to send the bill that aims to toughen the laws to an inquiry instead of supporting it through Parliament. The bill would mean penalties are increased and the eSafety Commissioner receives strengthened powers to force companies like Snapchat, Meta and YouTube to provide evidence of what they've done to stop young people from getting an account. The desperate search for survivors continues as Venezuela marks 1 week since the devastating twin earthquakes. More than 2,200 people have died and tens of thousands are believed to be still missing. There's growing outrage at the government's response. Venezuelans are accusing authorities of abandoning them for days without any equipment or personnel. Australia's provided $2 million in humanitarian aid to the South American country. And the extent of fraud within the National Disability Insurance Scheme will be laid bare in a report from a parliamentary inquiry today. The investigation heard evidence that about $3.7 billion of NDIS money was handed out inappropriately last financial year. Widespread reports of fraud and criminal rorts have recently plagued the NDIS. The government's trying to cut billions of dollars from the scheme. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
6: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد أو تحديد موعد للاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن.
7: يمكن القول إن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين: الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات.